0: مع الموجة.
1: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
0: جوهرة
1: Maintenant. DJ Sammy.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبدأت بالعناوين. وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني. وزير الاقتصاد والتغطية يؤكد أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية القادم يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن إسقاط مسيرة أمريكية جنوبي غرب إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف أمس وزير الداخلية خالد النوري بالمدرسة الوطنية للبير بوركبة للحرس الوطني بير بوركبة على تخرج الدورة 76 عرفاء التي أطلق عليها اسم دورة الشهيد نجيب الله الشيرني، وتطبيق الضباط وعلى انتهاء السنة التكوينية للدورة 13 للضباط انتداب مباشر. وأبرز الوزير أن تخرج الدفعات الجديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني يؤكد حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها من منطلق الإيمان بأن الأمن والاستقرار لا يدوم إلا برجل أمن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة ومتشبع بقيم دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. الوزير أوضح في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن التلاحم بين الكفاءة الميدانية والقيم الإنسانية هو الضامن الحقيقي لإنفاذ القانون بكل حياد وصون أمن المواطنين وحرمة ممتلكاتهم ترسيخا لجسور الثقة بين المجتمع ومؤسسته الأمنية العديدة. صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي برمته، ويهدف إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الجهوي والوطني. في نفس السياق أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. وبيّن الوزير خلال جلسة عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم خلالها المصادقة على المخطط أن أعداد المخطط استند إلى مقاربة التخطيط التصاعدي من خلال اعتماد المقترحات الواردة من المجالس المحلية، وذلك بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف الجهات. الوزير أكد أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة النمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، إضافة إلى الارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية والتقدم في نسبة الرقمنة وتحقيق نسبة إدماج 50% للقطاع غير المنظم. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية، والقوات الأمريكية قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران. ختاما، ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية في منطقة رامشير بمحافظة خوزستان جنوبي غرب إيران. شكرا على المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondiale. Inch'Allah Kulaa, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, Elfri.

بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تابعوها على جوهر FM بتاريخ اليوم السبت 18 جويلية 2026، الموافق للثالث من صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا سورتي الحديد والمجادلة.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هلي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد ومنور بالاخبار الطيبه وصالح الاعمال. هذا رونديفو جديد من الماتينال ويكاند. التاريخ اليوم 18 جويليه 2026، يبدا توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح بالاخبار بالمتابعات والفقرات اللي تعودتوا بها كل سبت وحد في الماتينال على جوهر اف ام. ان شاء الله رفقه تكون طيبه وان شاء الله تتونسوا معنا وين اخترتوا باش تتابعونا، سواء عن طريق موجاتنا ولا عن طريق موقعنا على الانترنت على www.jawharafm.net. ليكيب الكل اليوم حاضرة وإن شاء الله أنتم زادة تكونوا حاضرين بدل الاستماع والتفاعل معنا. سمية صعير ترافقنا في الإخراج التقني، أشرف من عبد السليم من قسم الأخبار، وليد الجزيري من قسم الرياضة. بعد شوية تلتحق بنا زادة نرجس قليلة في الديجيتال، وكوتي ميكرو ترافقكم سليم هني في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور كيف ما عودناكم كل صبحية مع السيدة فيروز، وبعد شوية باش نرجعوكم مع أولى الفقرات وآخر الأخبار اللي من خلالها تكونوا على باج. دونك شنو اللي فما جديد في تونس والعالم، اللي هي لانفوغاما. خليكم معنا، برشا متابعات وأخبار تستنى فيكم صبحية اليوم في مشوار يتواصل حتى لتنسى.

0: L'Inforama.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكند من خلال الانفوغاما. صباح اليوم يرافقنا أشرف بن عبد السلام في متابعة لآخر الأخبار. صباح النور أشرف، أهلا وسهلا.
2: صباح خير سناء، شو ما يقول سادة مستمعين، تحياتي.
1: مرحبا بك معنا بالسبت، دونك معك توت سويت باش نعرفوا اخر المستجدات وشنية ابرز العناوين اللي باش نسمعوها ان شاء الله في نشره السبعه.
2: شدوا بوزير الداخليه خالد النوري اللي اشرف امبارح بالمدرسه الوطنيه الحرس الوطني ببير بوركبه على تخرج دفعات جديده من مختلف اسلاك الحرس الوطني، وابرز الوزير انه تخرج الدفعات هذه اكد حرص وزاره الداخليه على ترسيد رؤيتها الاستراتيجيه في بناء منظومه امنيه عصريه وفعاله عبر مواصلة العمل على تحديث منهجها وتطوير أساليبها من منطلق الإيمان بأن الأمن والاستقرار لا يدوم إلا برجل أمن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادق مبارح على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، ويهدف المخطط هذا إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة القادمة. في نفس الإطار، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قال إنه الرهان الأساسي للمخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. وفي إخبارنا العالمية، الخطوط الجوية الكويتية قالت إني قامت بإعادة جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم السبت بعد هجوم يعني هجومات صاروخية صارت على الكويت. الحرس الثوري الإيراني قال إنه العدو في إشارة الولايات المتحدة يخفي فشله العسكري عبر استهداف المستشفيات والجسور والمطارات. ونمشي إلى أخبار الرياضة. اليوم المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا، غدوة نهائي كأس العالم بين أرجنتين وإسبانيا، حكم من سلوفينيا يدير مباراة النهائي، فراس شواط ينتقل للأهلي الليبي. أهم ما قاله كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية للنجم للصفحة الرسمية للنجم، وآخر أخبار الأندية التونسية وآخر أخبار انتقالات اللاعبين، وأكيد الخبر الأبرز والحدث الأبرز على مستوى وطني كما نعرف الناس كل هو الماء والضب. هذا هو.
1: عملت بينا فانت بالكرة، هزيتنا مركزة مع الكرة، هزيتنا للماء والضوء. ليه الماء والضوء؟ درجة الحرارة اللي ما زالت باش تتواصل مرتفعة. شكرا ليك. مع توقعات بتراجع إن شاء الله في درجات الحرارة انطلاقا من نهار 22 جويلية 2026. ربي يلطف بنا، أكيد عنا متابعة بأدق التفاصيل وخصوصا درجات الحرارة القياسية والمسجلة في تونس في 24 ساعة اللي تعديت مع التوقعات العامة التقس اليوم. هذي اللي باش نسمعوه إن شاء الله مباشرة بعد أخبار السبعة. شكرا ليك أشرف، يعطيك الصحة. ترجعنا بعد أقل من نصف ساعة. مشوارنا كامل توت سويت بالموزيكا، وكل عادة غنيتنا لقيت هذي تكون بناشي بين أجواء التونسية مع لي الرياحي. أنا كثير ما توا نخليكم مع محمد عبد المطلب ساكن في حي السيدة.

0: محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا.
1: جوهرة FM.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: دقيقة في المتنة الويكاند على جوهرة فيم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. لحظات ويلتحق بنا أشرف من عبد السلام في تحرير وتقديم النشرة الأولى للأخبار. وإحنا زيدا مباشرة بعد الأخبار باش نرجوكم بتطورات الوضع الجوي بالنسبة لليوم السبت 18 جويلية 2026. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي هو المصدر الوحيد بيان سيغ في قراءة كل المعطيات المناخية وتطورات الجوية في البلاد، اللي كان قدم نشرة محينة في علاقة بدرجات الحرارة القياسية اللي تم تسجيلها يوم أمس بتاريخ 17 جويلية، واللي تجاوزت 44 درجة بعديد المناطق في تونس. 44 درجة تسجلت البارح في المستير، مدنين، دير علي بن خليفة، الوسلاتية، دبقة، بقية المناطق الكل باش نذكرهم فوق 44 درجة. البداية باش تكون بالرقم القياسي في جمال 49 درجة، مجاز الباب 48 درجة، كندار 47.7، نصر الله 47.5، ماطر 47.4، قعفور 47.4 زيدا، دونك الناظور 47 درجة، القيروان 46.6، بيجة 46.5، جندوبة 46.4، سوسة 46.4، تونس 46.4 زيدا، لكتار 46 درجة، رجيم معتوق 45.6، تجروين 45.3، سجنان 45.1، السويسي 45 درجة، المكنيسي زيدا 45، متلوي 45، الدهماني 44.6، سيدي بوزيد 44.6، سليانة 44.4، قبلي 44.4، عين بوسعدية 44.1، وهي درجات حرارة الحقيقة قياسية تم توثيقها وتسجيلها في نشرة محينة ونشرها بلوتو في نشرة محينة قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. زعم اليوم كيفاش؟ هل من درجات حرارة قياسية؟ هذه ما نعرفوش، فقط عنا قراءة عامة يقدمها لنا المعهد، وبعد شوية باش نقدم لكم أكثر تفاصيل على التطورات الجوية. التقسيم اليوم، خليكم معنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعلم، وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على المخطط التنموي. والجيش الكويتي يؤكد تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. في تفاصيل أخبارنا، أشرف أمس وزير الداخلية خالد النوري بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببورقبة على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطنية. وأبرز الوزير أن تخرج الدفعات يؤكد حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها من منطلق الإيمان بأن الأمن والاستقرار لا يدوم إلا برجل أمن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة ومتشبع بقيم دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، ويهدف المخطط إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الجهوي والوطني. في نفس السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. الوزير أبرز أيضا أن المخطط يقوم على 5 توجهات كبرى تتمثل في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة، إضافة إلى تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي والحفاظ على البيئة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس لجاعة المرفق العام، مؤكدا أن هذه التوجهات تعكس رؤية تربوية قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص ودعم الجهات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. في أبرز أخبارنا العالمية، قالت رئاسة والأركان الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت هجر اليوم وما زالت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، وأوضحت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوية للهجمات المعادية. ودعت رئاسة الأركان الكويتية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها قامت بإعادة جدولة لمعظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم السبت. من جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني

0: بأن القوات الإيرانية دمرت مركز بيانات استخبارية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في البحر. الحرس والثوري الإيراني أكد أيضاً أن العدو يحاول إخفاء فشله في الحرب العسكرية، لذا لجأ إلى الجرائم الحربية واستهداف المستشفيات والجسور وسكك الحديد والمطارات والموانئ ومراكز الاتصالات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استأنفت منذ بداية الأسبوع الماضي حربا لم تكن قد أنهتها أصلا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع نوجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: ماتينال ويكاند بتطورات الجوية. الطقس اليوم السبت 18 جويلية 2026، حسب النشرة المحينة والأولى اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة اليوم من المتوقع تسجل انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، لكن باش تبقى مرتفعة ببقية الجهات، وين تتراوح المعدلات القصوى بين 36 وال 41 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 42 وال 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الطقس اليوم باش يشهد بعض السحب اللي باش تكون موجودة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، هذا فقط باش يشمل الجهات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، تقوى نسبيا آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية. أما البحر باش يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، دونك الأنشطة البحرية ممكنة نهار اليوم. تحية للمصطفين الكل اللي يقصدوا ربي زيدا عصبح بكري الشطوط التونسية، نقول لهم إن شاء الله تتفرهدوا إن شاء الله زينة لكم الكل، وتحاولوا رغم هذايا رغم أنكم تمشيوا في الصباح بكري أنكم تتجنبوا أنكم تتعرضوا لأشعة الشمس بصفة مباشرة ولوقت طويل جدا، وإن شاء الله سلامات لكم الكل. احنا كانت هذايا نشرتنا الأولى لطقس اليوم، أكيد بعد ساعة متوا باش نقدموا لكم آخر التحينات دي ما حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا.

0: Oh my, the kill you. City Watch, la maison des montres originale.
1: 7:21 دقيقة في الماتينال ويكاند، رجعنا لكم بالفرحة في أعياد الميلاد اللي هي مناسبة خاصة بيان سور، ونكونوا فرحانين برشا ونسمعوا أصواتكم باش نتقاسموا معاكم الفرحة هذيا ونقول لكم جويوز أنيفرسير. البداية اليوم باش تكون مع قصي المبروك من القلعة الكبيرة. أهلا وسهلا يا قصي، صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح النور، صحيح.
1: صباح الفل والياسمين، وإن شاء الله كل عام وأنت بخير يا قصي.
2: عايشك عايشك، خليك
1: قايم عايش. بكري ولا بطبيعتك تقوم بكري؟
2: لا بتبعدي قوم بكري.
1: برافو يا قصي، يعطيك الصحة. قولي على شنو باش نرقد والدنيا سخونة، الواحد ما عادش لقي راحته هكا ولي.
2: صحيح،
1: لاباس ان شاء الله، لاباس فترة وتتعدى ان شاء الله. يا قصي، عيد ميلادك دونك بالمناسبة السعيدة هذه، خالتك سامية العذاري واخواتك يسرى ومريم وأحلام هما اللي هنيوك بالعيد ميلاد ويقولوا لك نحبوك برشا قصي، وربي نشحك ويوفقك ان شاء الله.
2: عايشهم يخليهم، اخواتي هذوكم وخالتي من اعز الناس ليا في قلبي، نحبهم برشا حب كبير ما يتوصفش يعني.
1: ملا يا سيدي،
2: يقدم من اعز الناس في حياتي ان شاء الله.
1: حضر روحك يا قصي، ما زالت الاحتفالات باش تتواصل بعد شويه ان شاء الله في الدار مع العائله بعيد ميلادك. باهي
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك قصي، وان شاء الله نهارك سعيد خويا. نتعديو الامل الجليدي من حمام سوسه. صباح النور يا امل.
3: صباح الخير،
1: مرحبا بيك يا للا، ما صباح النشاط. حسك البرة ديجا انت.
3: اي
1: وين مشيتي امل؟
3: هزيتي نخدم.
1: تخدم بالتوفيق ان شاء الله، ربي يعينك ان شاء الله، الله المستعان. عايشك. يا امل، قبل ما توصل وصلت للخدمه ولا ما زلت؟
3: اي ديجا قريب.
1: دونك قبل ما توصل للخدمه وتشد البوست نتاعك، حابين نوصلوا لك ميساج من عند شخص عزيز عليك برشا، يفرح لك بمناسبة عيد ميلادك ويهنيك، اللي هي صاحبتك ليلى الهديجي.
3: عايشة يا ربي، عايشكم والله.
1: متوقع المفاجأة من عند ليلى ولا مش متوقع؟
3: لا والله
1: مش متوقع. دونك نتصور حاجة مزيانة برشا للا، تنجم بعد التليفون متاعنا تكلم ليلى وتتقاسم معها لحظات من الفرحة أكيد، وربي يداوم عشرتكم إن شاء الله في الخير.
3: عايشك.
1: مشكورة جدا أمل، وربي يعاونك إن شاء الله في الخدمة. تحياتنا زادة الأنور التومي من فيضة، اليوم يحتفل بعيد ميلاده. الديديكاس يوصلوا من عند ولد خوه براء، أبوه الهادي وأمه زكية، يقولوا له نحبوك برشا وربي فضلك ويخليك لينا، وان شاء الله كل عام وانتي بخير. ليكيب تختاروا لي رقم 1 أو 2 باش نفوتي، وللمونغيلا اللي هي من اهداء سيتي واتش وجوهر افام من نصيب شكون. يا سمي ارفع يديك. لا سمية ما بتغزرش لعبد الحميد، لا سمية. دونك زوز قالوا رقم 2، الف مبروك الامل الجديدي من حمام سوسة، مونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهر افام، ان شاء الله تلبسها بالصحة لله، وان شاء الله ايامكم كلها فرحة وكلها اعياد. مشوارنا يتواصل في الماتينال بيكاند توت شيت بالموزيكا، بعد 6 دقائق يكون موعد مع وليد الجزيري من خلال النشرة الرياضية الاولى على موجاتنا واخر الاخبار والمتابعات الرياضية في جوهر سبورت.
0: Comment est-ce que vous êtes ? City Watch, la maison des montres originale.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer à l'FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
1: جوهرة سبورت.
4: صباح النور. صباح الورد. السيد كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية للنجم رضي الساحلي سلط الضوء في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنجم على أبرز التحديات والمحاور ذات الأولوية في النجم خاصة على المستوى المالي.
5: نحبوا ونكسيلي رابيدمون عليه باش نعملوا الدياغنوستيك نتاعنا خاطر باش نعملوا باش نفهموا احنا وين ماشيين وكيفاش نصلحوا الامور. اذا نعملوا لا سيتوياسيون احنا وين ناخذوا السيتوياسيون الكل نعملوا اناليز نتاعها وبعد يصير الاصلاحات. دونك ان شاء الله نعملوا على المسؤولين تاع الهيئه المديره السابقه باش يتعاملوا معنا باكثر ايجابيه ويعطيونا الاوراق اللازمه واحنا عندنا ثقه فيهم اللي ان شاء الله بقدره ربي باش يتواصلوا معنا باكثر ايجابيه بارابور سو بوان لا. من دوسيات هذوما مثلا لقينا دوسي نتاع شراء النجار. اللاعب هذايا كي انضم لنجم رضي الساحلي جاب معه 5 كيوتيسات لي 5 كيوتيس جابهم موجودين. اما كان من الاجدر اللي الناس كانت مسؤوله كان نورمالمون تكون افيلي في شومبر دو كومبونساسيون تحط لي كيوتيس هذوما على ذمة الفيفا وهكا ما يكونش عندنا حكم ب 185 ألف دولار اللي الحكم هذايا بيت جانا يوم 23 جوان واللي علمنا به يوم 11 جويليا اللي سي امبورتون اللي الدوسي هذايا اون دو لو تريتي. وان شاء الله يا ربي يعاوننا نبارتاجي معاكم شنو هي لا سيتياسيون فينانسيير تاع ليطوال تاع السنتين اللي فاتت سنة 24-25 سنة 25-26. بالنسبة لسنة 24-25 ونحكي على الفوتبول بالنسبة للسالير عندنا ام بي 329 الف دينار وعندنا ام بي في البريم دو روندمون 322 الف دينار معناها عندنا ام بي 752 الف دينار لسنة 24-25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير ان شاء الله السنه اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا اقل. مرعنا للاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقه نتاع ربي اليوم اللي سنه 25-26 لي سالير حجم لي سالير هو 2 مليار دولار و564 خلصنا منهم كان مليار 31 الف دينار. دونك عندنا ام بي اي مليار و533 جرايات شهريه للاعبي نجم رضي الساحلي سينيور دونك مليار و533. بالنسبه لبريم دو روندمون خاطر في لي كونطرا اللي فقنا به اللي فما ان سالير نجم يكون مثلا ب 10000 دينار 7000 دينار 8000 دينار وفما بريم دو روندمون ب 100000 دينار 120000 دينار 150000 دينار انت ولي كونطرا ب 50000 دينار والبريم دو روندمون هذه تتحسب على عدد المقابلات اللي لعبهم اللاعب. ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكايه يولي ياخوها كامله الوغ كان جينا نحسبوا فيها اوفير ا ميزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جوار ونعطيو لي بريم دو روندمون ما يكونش عندنا المبالغ هذه الكبيره. دونك لي بريم دو روندمون سنة 24-25 المجموع نتاعها 2 مليار و552 ألف دينار خلصوا منهم كان 348 ألف دينار وقعدوا ام بي 2 مليار و203 ألف دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنة 25-26 هو 3 مليار و736 ألف دينار والمجموع بين السنتين 24-25 و25-26 هو 4 مليار و389 ألف دينار.
4: مهاجم النادي الافريقي فراس الشواط انتقل بصفه رسميه لفريق اهلي بنغازي الليبي في صفقه بلغت 600 الف دولار وهو البند التسريحي لله. رسميا ل 29 جويليه هو موعد سحب رزنامه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في موسمها الجديد 2026-2027. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد الاتفاق مع معين الشعباني لتدريب المنتخب التونسي وقال هو عقد مشروع متكامل يتواصل لغاية سنة 2030 وغير مرتبط بأهداف محددة.

الموعد اليوم على المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث في مونديال 2026 أو ما يسمى بالنهائي الصغير، العشرة متاع الليل بتوقيت تونس. المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإنجليزي بإدارة طاقم تحكيم من فنزويلا. مباراة عندها أهمية، المرتبة صحيح المرتبة الثالثة هامة جدا في المونديال، لأنه باش يطلعوا على البوديوم ويتحصلوا على الميدالية البرونزية عندها أهمية تاريخية، بما أنه المقابلة هذه تدخل في تصنيف الفيفا، عندها مالية زادة أهمية مالية، بما أنه الفائز بالمركز الثالث باش يتحصل تقريبا على 90 مليار. قلت طاقم تحكيم مباراة اليوم من فنزويلا. المنتخب الفرنسي كان انهزم في الدور نصف النهائي ضد إسبانيا، انجلترا كانت انسحبت امام الارجنتين، واخر مواجهه كانت في مونديال قطر 2022. المنتخب الفرنسي كانت اهل الدور نصف النهائي على حساب انجلترا 2-2، ومواجهه غير مباشره في المباراه على شكون يسجل اكثر اهداف باش يكون في طالع ترتيب هدفي المونديال. الى حد قبل مباراه فرنسا وانجلترا، كيليان امبابي في رصيد 8 اهداف في المرتبه الاولى، والثنائي بيلينغهام عنده 6 اهداف في المرتبه الرابعه، وهاري كين 6 اهداف في نفس المرتبه. والموعد غدوة لحد بداية من 8 متاع الليل مع نهائي كأس العالم بين الأرجنتين من أجل التتويج الرابع، وإسبانيا من أجل التتويج الثاني. آخر تتويج للأرجنتين مونديال السابق قطر 2022، آخر تتويج لإسبانيا كان في مونديال جنوب أفريقيا 2010، مباراة حكمها الحكم سلافكو من سلوفينيا. وارتفاع جنوني لأسعار التذاكر الخاصة بمباراة غدوة بين الأرجنتين وإسبانيا، تقريبا معدل التذكرة بلغ 45 مليون، هذه التذكرة العادية 45 مليون، وبعض المقاعد في الملعب وصلت التذكرة الواحدة ل 650 مليون. متحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باش يحضر غدوة نهائي كأس العالم، وباش يقوم بتسليم الكأس للفائز.

0: جوهرة
1: FM TV. الجزيرة كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. avec l'équipe sport. عندك دار، كهرباء، أرض، ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد ال 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2026.

0: déplacement fait le week-end. Matinale week-end.
1: في الماتينال ويكند رجعنا لكم بالمتابعات والأخبار، رجعنا لكم بالأرقام والدراسات اللي قاعدة تحكي على تغير سلوك استهلاك التونسي في الخمسة سنين الأخرانيين. بيانسور هذه الكل من مصادر رسمية، دونك في علاقة بتطور استهلاك الكهرباء خصوصا في القطاع السكني على امتداد أكثر من 20 عام. دونك فما دراسات قاعدة تصير بالتنسيق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي قاعدين من خلالها يرصدوا في التحولات في أنماط استهلاك الطاقة داخل المنازل. الحقيقة كل التفاصيل هي موجودة ديجا على موقعنا www.jawhara.fm.net إذا تحبوا تطلعوا على التفاصيل هذية. لكن مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أكد أنه أجهزة التكييف لكليماتيزور والتي تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة منزلية استهلاكا للكهرباء في تونس حسب آخر دراسة صارت في 2024، بعد ما كانت تحتل المرتبة الثالثة في 2019. دونك التقدم متاع ترتيب أجهزة التكييف أكبر دليل على تغير زادة في سلوك التونسي والتغير المناخي ليفرض وجود أجهزة التكييف في المنازل. الارتفاع الكبير في عدد أجهزة التكييف المركبة بالمنازل في تونس، تم تركيب حوالي 1 مليون جهاز إضافي في الخمسة سنين الأخرانيين، والشيء بطبيعة هذايا يؤدي منطقيا إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. دونك أجهزة التكييف والتي تتمثل اليوم 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل وتتقدم في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأجهزة استهلاكا للطاقة. دونك شكون يحتل المرتبة الأولى؟ اللي يحتل المرتبة الأولى هي الثلاجة بطبيعة، اللي ما زالت تتصدر قائمة الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء رغم تراجع حصتها في البيع والشراء بأكثر من 45% من في الدراسات السابقة إلى نحو 36% وفق نتائج دراسية صارت في 2024. النتائج هذه تستند إلى متابعة تطور استهلاك الكهرباء في القطاع السكني على امتداد أكثر من 20 عام، واللي من خلال نفس الدراسة هذه أكدوا أنه عدد أجهزة التكييف في تونس وصل إلى 2.7 مليون جهاز، وأنه أكثر من 50% من الأسر التونسية عندها على الأقل جهاز تكييف واحد في المنازل امتاحها. دونك فهمنا اكيد علاش الاقبال هذايا على او الارتفاع هذايا في اجهزه التكييف والاقبال عليها في تونس يرجع للتغيرات المناخيه، يرجع للضروره انه وقت اللي توصل درجات الحراره الى معدلات قياسيه لا ملاذ الحقيقه كان اجهزه التكييف هذايا. دونك اجهزه التكييف وحدها راهي قاعده تستاثر بنحو 50% من ذروه الاستهلاك الكهربائي في فصل الصيف، وانه ذروه الطلب على الكهرباء وصلت ل 4.8 جيجا وات في شهر جويلية 2024. راهو قاعده نحكي لكم على ارقام تاع دراسه صارت من 2024 حتى للفتره هذه. دونك فما بالك الارقام القياسيه نتاع 2026 اكيد باش تتسجل معها ارقام اخرى وتحيينات اخرى تمدنا بها الغرفه التونسيه الفرنسيه للتجاره والصناعه والشركه التونسيه للكهرباء والغاز والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، هم المسؤولين على الدراسه الميدانيه هذه اللي صارت في تونس. كل التفاصيل كما اشرت موجوده على موقعنا www.jawhara.fm.net. كونوا متأكدين أنه الأقبال الكثيف هذا أكيد عنده الدوافع متاعه وعنده الأسباب متاعه، وهو اللي يخلي زادة استيك تدخل في مرحلة متاع إمدادات دورية للتيار الكهربائي في تونس. هذاك علاش فما بلايس يقص عليهم وبلايس يبدأ عندهم الضوء موجود، دونك بالتداول بصفة دورية قاعد يقص الضوء. احنا في متابعة لكل الأخبار المحينة، إذا فما بلاغات جديدة باش تمدنا بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة لليوم والتوزيع الدوري للكهرباء أكيد باش نقدم لكم كل التفاصيل. أما بعد شوية زادة باش نمدوكم بآخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بتاريخ السبت 18 جويلية 2026. إن شاء الله هذا باش يكون مباشرة بعد جولتنا مع الصحف الإلكترونية والورقية في تونس وزملائي من قسم الأخبار والرياضة يلتحقوا بنا على رأس الساعة. خليكم معنا
0: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيم. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت أحلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا ليلة مهبولة، يا
0: سلطان نوردو. الموعد سهري 30-20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Koulhar, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri.

0: Revue de presse.
1: نرجع لكم في الماتينال ويكند بالريفيو دو بريس وجوله مع ابرز المقالات الصادره في الصحف الالكترونيه والورقيه التونسية بتاريخ اليوم 18 جويلية والتفاصيل والبدايه خليني نقول معاك اشرف عبد السلام مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا سلام من جديد. قبل ما نمشيو للعناوين فما معلومه وخبر حبينا ان نوضحوها. علمت الجوره فهم المصادر مطابقه انه لا صحه لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق في السجن المدني بالمساعدين. في نفس السياق رئيس قسم الاستعجالي الدكتور زياد مزجار انفاء المسألة هذه وانفاء ما تم تداوله وأكد أنه هذه إشاعة وهذا في سياق حديثه مع مجموعة من أفراد عائلة الموقوفين في فيديو نشره بكر شوية تقريبا ساعة التالي عضو المجلس المحلي بمعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد النائب أمير المقل.
1: باهي برشا توضيح مشكور جدا.
2: هذا فيما يخص الأخبار. بالنسبة لعناوين الجرائد نبدأ بجريدة الصباح اللي ركزت وسلطت الضوء كما قلنا الصباح على الحدث الأبرز على مستوى وطني أزمة الكهرباء والماء تحت عنوان أزمة الكهرباء والماء بمنسير التحركات والحلول الفنية لمواجهة موجة الحر. جريدة الصباح سلطت الضوء على اجتماع صار امبارح في مقر ولاية المنسير للنظر في الاضطرابات اللي سجلتها شبكات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشراب بمختلف مدن ومناطق الجهة وضمت الجلسة كبار المسؤولين على مستوى الجهوي والأمنيين يتقدمهم ووالي الجهة والقيادات الجهوية للحرس والأمن الوطنيين والحماية المدنية إلى جانب رؤساء الأقاليم لشركتي ستاك والسوناد ولوناس والمندوب الجهوي للسياحة وإطارات عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. خلصت الجلسة إلى إقرار مجموعة من التوجيهات الأساسية لإدارة الأزمة حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والإنصاف في برمجة القطع الدوري عند الاقتضاء لضمان توزيع الأعباء الفنية بصفة متوازنة بين مختلف مناطق الولاية. من بين الأخبار الأخرى كذلك وفي نفس السياق في جريدة الصباح كونكت تتابع بانشغال متزايد تداعيات انقطاعات مبرمجة للكهرباء وتقترح حلول. حسب كونفدرالية المؤسسات المواطنة ثمنت الجهود اللي تقوم بها الاستيك في إعلام العموم بعمليات قطع الغاز عبر مختلف وسائل الاتصال ولكن لاحظت أن المعطيات المنشورة لا تكون في العديد الحالات دقيقة أو مفصلة بالقدر الكافي وأدعات إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعملية قطع التيار. وأكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة أن معالجة الإشكاليات هذه لا ينبغي أن تقتصر فقط على تحسين آلية الإعلام وإنما تستوجب اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لوضع حلول عملية ومستدامة تحد من تكرر الانقطاع المتواصل للضوء والماء. ونختم جريدة الشروق وصفحة الأولى نلقاوها في الصادرة بتاريخ اليوم البحر للجميع حافلات بدينارين من الأحياء إلى الشواطئ 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة ولهنا بسبب موجة الحر. وعنوان كذلك كبير على مستوى أخبار العالم ضرب الجسور والسكك لعزل الساحل الإيراني هل اقترب الغزو البري لا لتخصيب اليورانيوم خارج إيران حسب مسؤولين إيرانيين وتفاصيل في الصحف الصادرة لمكيدة.
1: مشكور جدا أشرف يعطيك الصحة على الجولة هذه. دونك خلينا نبدو الاختصاص ونتعديو مع وليد الجزيري نشوفوا شنو تكتب اليوم في جرائدنا بتاريخ 18 جويلية 2026 في اختصاص الرياضة. مرحبا بك وليد الجزيري. شنو اللي عنا اليوم في سبور بريس؟
3: مرحبا بكم من جديد. الجولة مع موقع الشروق. معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يقول عقد الشعباني مع المنتخب عقد مشروع وليس عقد أهداف. الإدارة الفنية الوطنية ترسم خريطة طريق جديدة لتطوير الشبان كانت اجتمعت بمديري الشبان. زيدان يتفق مع الاتحاد الفرنسي على تدريب المنتخب الفرنسي ولو أنه قبل المونديال تقريبا المفاوضات بدأت مع زيدان. وخواتم ذهبية لبطل المونديال 2026 30 خاتم باش يتم تقديمه للفائز مع الكأس العالم. وعلاش السنة هذايا؟ لأنه تقليد رياضي أمريكي معناتها في الرياضات نتاعهم في التتويج يعطيو خاتم معناتها مهما كانت رياضة في دوري كرة السلة ولا في كرة القدم الأمريكية ديما يعطيو خاتم للفائز. ولأول مرة بطل كأس العالم باش ذهب راهو
1: بطبيعة
3: فيه رمز كأس العالم وفيه الدات وكل ما تقول ما يخص
1: تكون حاجة فردية معناها فردية خاطر الكيس نورمالمون تقعد
3: صحيح
1: للجميع.
3: موقع الصباح نيوز: مدربو الرابطة الأولى هيمنة تونسية وأربع أجانب في رشاوات في أهلي بنغازي الليبي. معز بن شريفية مطلوب في نادي حمام الأنف الصريح. حكم حكم نهائي المونديال يدخل في نوبة بكاء بعد اختياره البارح. شفناهم الحكام الكل قاعدين كي تم النطق بالاسم متاعه معناتها تأثر برشا. ثم نقرأه في بعض المواقع تقريبا هذا الخبر اللي شفناه في كل المواقع: بيع قميص بيلي اللي لبسه سنة 1958 مع المنتخب البرازيلي مقابل 4.9 مليون دولار تقريبا 17 مليار تونسية. البارح تباع بقيمة 17 مليار تونسية. تعرفش أغلى
1: لا الحقيقة
3: اغلى قميص نتاع مارادونا اللي وقتها ماركه بونتو باليد عام 86 قميص هكايا تباع 9.3 مليون دولار تقريبا عنده 4 سنين توا تقريبا ب 32 مليار قميص اللي لبسه مارادونا في نهائي 1986.
1: تبقى ديما رحلة الأرقام حاجة مزيانة برشا والأحداث التاريخية. مشكور جدا وليد الجزيري يعطيك الصحة على الجولة هذه. ديما نذكركم مستمعين أنه فما أكثر متابعات وأخبار رياضية على موقعنا www.jawharafm.net. خليكم معنا توتسويت نشوفوا آخر التحينات بالنسبة لأخبار الطقس.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: حسب آخر المعطيات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للطقس اليوم السبت 18 جويلية 2026، من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يشمل فقط المناطق الساحلية والمرتفعات، لكن درجات الحرارة باش تبقى مرتفعة ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 36 وال 41 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 42 وال 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشيلي على امتداد نهار كامل. طقس اليوم باش يشهد ظهور بعض السحب على كامل البلاد، بشكون أكثر كثافة بعد ظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة. أما بالنسبة للريح بشكون من القطاع الشرقي اليوم ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية ما عندهاش تأثير كبير برشا على حالة البحر بكافة المجالات البحرية، وين باش يكون البحر متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. دونك هذه آخر التحينات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله نهير مزيان، ربي يلطف بينا في علاقة بدرجات الحرارة المرتفعة والقياسية. وديما ننصحكم ونذكركم مستمعينا بضرورة الابتعاد على التعرض مباشرة لأشعة الشمس، خصوصا إذا ما فماش داعي للهدايا حتى ولو كنتوا على شط البحر. بيان سيغ من غير ما تنسوا صغار السن كبار السن والحيوانات نتفقدوهم ديما بالماء باش يكونوا راويين إن شاء الله. مشوارنا مازال متواصل في المتينة الويكاند، بعد شوية متابعات أخرى خليكم معنا.
0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.

0: بتشارك انت وشكون بالفن بتاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوهرة اف ام، بتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 على 85990، وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفلات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل. جوهرة
1: أف أم بوبليسيتي
0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موش مع الموجة
2: 8:19 دقيقة في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، متابعتنا متواصلة حتى للتسعة. بتعرفوا مستمعينا خلال الفترة الصيفية وخصوصا موجة الحر اللي قاعدين نعيشه على وقعها الأيام هذوما في تونس، والارتفاع الكبير على الشواطئ التونسية، فما مجهود كبير برشا يلزمنا نذكروه ونشكروهم بالطبيعة، اللي هما أعوان الحماية المدنية اللي يلزمهم يكونوا في أتم الجاهزية، لتدخلاتهم يلزمها تكون يعني على جناح السرعة لا قدر الله، يلزم فما تأمين زاد لمختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية في مختلف مناطق البلاد. هذاك علاش يلزم زاد تتوفر التجهيزات والوسائل الضرورية، والفرق نتاع الحماية المدنية تكون عندها جاهزية تامة وتكون مستعدة لأي تدخل لا قدر الله ولأي طارئ. هذاك علاش من موقعنا لهنا في جوهرة فهم نحبوا نتوجه لهم بتحية كبيرة برشا، على خاطر يلزم الجاهزية نتاعهم تكون على أتم الاستعداد، ويلزم الهياكل المختلفة زاد والمدخلة تكون حاضرة، خصوصا اللجان الجهوية زادة لتفادي الكوارث اللي راهي ما تخدمش. كان في الشتاء بركة وقت اللي تصب برشا مطر، وقت اللي فما تقريبا سيول كبيرة متاع أمطار، وحتى في فترات الذروة والارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة، اللجان الجهوية هذه يلزمها تكون منعقدة لا قدر الله إذا فما أي طارئ. والحقيقة في إطار المتابعة لمختلف الأخبار والربط مع آخر الأخبار المتداولة ممكن على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي احنا من دورنا يلزمنا نثبتوا فيها ويلزمنا نقدموا لكم كان المعلومة صحيحة مستمعينا. يلتحق بنا أشرف من عبد السلام توت سويت، دونك يظهر لي فما بعض التحينات وجب تقديمها لمستمعينا والتنصيص على المعطيات خصوصا الصحيحة.
3: بالضبط سناء، وخاصة المعلومة الصحيحة من مصادر مصدر مطلع على الجورة فامك. تعرض السجينين لتوعك صحي استوجب نقلهما إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد لتلقي الفحوصات اللازمة، والوضعية عادية وعادية جدا. نذكر سناء أنه المصادر مطابقة أكدت لنا أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين. في نفس السياق رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد الدكتور زياد مزقار انفاء المسألة هذه وانفاء ما تم تداوله، وأكد أنه هذا يجي في إطار الإشاعات المتداولة، في إطار كلام موجه وحديثه مع عدد من أفراد عائلة الموقوفين في فيديو نشره عضو المجلس المحلي بمعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد نائب أمير المكني. معناها جديد أنه فما زوز سجناء في سجن المساعدين يتعرضوا إلى وعكة صحية، مما استوجب نقلهم إلى مستشفى فرحات حشاد لتلقي فحوصات اللازمة والوضعية عادية حسب مصدرنا اللي عنا ثقة فيها. أكيد
2: مشكور جدا أشرف، يعطيك الصحة على التحيين هذية، وربي يلطف إن شاء الله بالناس الكل. احنا باش نكملوا الغونديفو بالموسيقى بعد لحظات. يلتحق بنا الشيف لطفي بن عربية كالعادة في دبارة جديدة، دبارة إكسبريس، وما تغيبش عليها البنة والتفاصيل بعد لحظات.

0: Bunda le Bunda, ma chef, Lotfi, Benar Bia.
1: بنا على بنا كالعادة موعد أسبوعي يتجدد مع شيف لطفي بن عربية لقيت هدايا في المتينة الويكاند شيف بيان سور احنا متعودين ديما نقول لك شيف ودنا بدبارة إكسبريس المرة ذي بش نقول لك يا شيف قالوا لك ودنا بدبارة إكسبريس قبل ما يقص علينا الماء والضوء صباح النور شيف مرحبا بك
2: صباح خير سناء مرحبا بك وبالحق بنا على بنا تلقاوه كان في المتينة الويكاند خاصة مع سناء مهني نهاير السبت ونهار لحد زيادة
1: مرحبا يا سيدي مرحبا
2: الطقس الصيافي معروف فهمني مشكلة الماء والضوء إن شاء الله تتحل نوعدكم من المنبر جورة فهم كل مشكلة لها حل
1: إن شاء الله شوية صبر
2: شوية صبر بركة هذاك علاش اخترنا اليوم دبارة خفيفة وما تاخذش برشا وقت شرط ماكش تدخل كوجينة سنة نجد عملها حتى في بلاصة أخرى غير الكوجينة شنية هي الدبارة وشنو البلام تاعنا اليوم بالطبيعة أكيد صغيرات موجودين والعائلة كل ملمومة يحبوا يمشوا يبحروا ويخرجوا من النمط القديم خاصة كما مع مشكلة الماء والضوء قلت خلينا نمشي نقعد في البحر نعمل باراسول ولا ناخو هز طاول وكذا المهم يتمتع بالأجواء الصيفية ما فيها باس زادة كي نهزوا معنا حاجة كخفيفة نعملوها حتى في الدار فيها باس زادة مش نعملوا بروسكيتا بالكرموس والصومون والريغوتا مش ناخذوا باكو توست في 12 كعبة على عدد الأفراد الموجودين وناخو رطيل ريغوتا بلدي نمسك بها التوست فما اللي يحب يجمر التوست في الفور يدنو بشوية زبدة وإلا شوية زيت زيتونة ويدخلوا للفور ياخذ شويه كي نقولوا احنا الجمر شويه فوالا وبعد تاخذ الريغوتا نتاعك بعد ما تخلطها تحط فيها شويه نعناع شايح وتمسك بها كعبه التوست هنا باش ناخذ كعبه كرموس ونقصهم رونديلات بعد ما نغسلوا بطبيعه الحال الكرموس وننشفوا بحاجه هكا تجيب ذاك الماء باش الماء ما يسيبش الجي نتاعو ذاك على الريغوتا وعلى التوست باش يقعد كريسبي تقعد هكا حاجه تتقرمش نقولوا احنا قصيت رونديلات وحطيته على الريغوتا بعد خديت شويه سومون في مي حتى اذا كان فما سومون في مي تنجم تاخذ جامبون في مي تنجم تاخذ مرتديلا تنجم تاخذ سالامي الاختيار موجود والذوق اللي يرجع ديما للوكاله خدينا شويه سومون في مي مع الكرموس وبعد خديت شويه فروماج غريير رابي وحطيناه هكا من فوق مع كعبه طوماط سيريز ورشه صغيره هكا نتاع زيت زيتونه ودخلناهم للفور مام با 5 مينيت جيست هكا الفروماج غريير قول احنا ذاب خرجناه هنا فما اللي يحب يحط شويه عسل والا شويه سكر اما خليها ناتور افضل لك حاجه طبيعيه افضل تبدا تاكل فيها هكا دافيه تتاكل حتى بارده زاد كيف صحيح. كيف نجم تعدي بها مع كويس سيترونات ولا شويه جي دي فروي حتى زاد كوربي دي فروي صحيح انك غله شويه دلاع وشويه بطيخ شويه عنب يبدا كمقلم في صحين صغير مع البروسكيتا نتاع السومون في مي فيها الريغوتا وفيها الكرموس وفيها التومات سيريز وريق احبق زاد كيف كيف وكرشة نتاع زيت الزيتونه تعمل 66 كيف بلا خفيف مزيان ما ياخذش وقت وما يتكلف زادة برشا ومام طون زادة فيه برشا منافع بشفى لكم صحة لكم ملتقانا إن شاء الله السبت الجاي في بنا على بنا
1: شكرا ليك شيف لطفي بن عربية يعطيك الصحة اللي حاب يرجع لتفاصيل دبارة اليوم غسيت اليوم ينجم يدخل على الباج اوفيسيال جوهرة اف ام على الفيسبوك مكملين الغونديفو بالموزيكا توت سويت خليكم معنا ان شاء الله من خلال متابعتنا واخبارنا تكونوا متونسين وتكونوا في علم وعلى علم بكل الاخبار والمستجدات في تونس والعالم المتينة الويكاند تواصل معكم حتى للتسعة

0: علم الشاي. علم الشاي. موعد أسبوعي كل ويكاند كالعادة مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء من باب الثقافة القانونية. الموعد هذا محافظين عليه بيانسيو خلال الشبكة الصيفية على موجة الجوهرة فيم. أستاذ صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين، فريق العامل معنا هذا الصباح. ظل جمال في الصندق، جمال سمية الصغير، عبد الحميد بالعجوزة، وليد الجزيري، وشكون الاخبار؟
0: أشرف بن عبد السلام.
1: اللي الحقيقة كان تو كنت نسمع فيه فك النقطة التوضيحية

0: حب نزيد نأكد أنه ما صار شيء في حبس المساعدين. يبارك فيكم العباد الأربعة ونصف والخمسة تطلب فيه مربي شنو صار سن ناصر شنو صار، راهو ما فما حتى شيء، ما فماش هالحريق هذاي اللي يحكيوا عليه، والخمسة شنابر اللي تحرقوا والأربعة وعشرين اللي هزوم الفرحات حشاد وناس موتة وناس كذا. يبارك فيكم يبارك فيكم، راهو فما عائلات، فما عائلات عندها حبس المساعدين فيه جزئين، جزء مخصص للنساء وجزء مخصص للرجال. الحالتين اللي هزوهم حالتين معناتها عاديتين،
1: مش يتلقاو
0: تعكر صحي ممكن من جراء السخانة، لكن راهو تم إسعافهم وموجودين حاليا في فرحات حشاد. فما تجمهر على مستوى السجن المدني بالمساعدين متاع العائلات. يبارك فيكم ما تنشروش الأخبار الزائفة، راهو الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنجم تحفظ حقها في تتبع كل من نشر هذا الخبر الزائف. هذا الخبر الزائف من شأنه تعكير صفو النظام العام، من شأنه بث الرعب في نفوس المواطنين. وراهو فما فصل 72، أنا ما حطيتوش أنا الفصل، راهو يحكي على تقوش عليها جريمة متاع تأمر على أمن الدولة. معناتها أكيد أنه نشر الأخبار الزائفة ينجم يخلينا ويعرضنا لعقوبات كبيرة ياسر، حتى نجم نمشي لك الفصل السيء الذكر اللي هو الفصل 24 من مرسوم المرسوم عدد 54 لسنة 2022. يبارك فيكم ما تخليوش رواحكم تحت طائلة القانون الجزائي. راهو ثبتوا من الخبر وقت اللي أنا عائلة موجودة توا متجمهرة قدام السجن، وحتى الهيئة العامة للسجون والإصلاح مفروض تعمل كومينيكي باش توضح للرأي العام أنه ما فماش هالحريق هذاي اللي مس معناتها السجن المدني بالمساعدين اللي موجود في سوسة. وبالتالي يبارك فيكم تحراو في الخبر، تهبطوا خبر بربي في التيك توك ولا في الفيسبوك أنه فما حريق في السجن المدني بالمساعدين، وأنه فما 24 ضحية، وأنه فما 5 شنابر. تي من أين لك هذا يا حبيبي؟ تي ما ثبت أمورك، أنا نهار آخر هو باش يطلعوك باللي بي متاعك بالإنترنت بروتوكول متاعك، باش يطلعوك شكونك وبشاق معناتها التتبع متاعك. علاش مو تحرى بشك العائلات؟ والله عائلات الأربعة ونصف، الأربعة ونصف والخمسة يطلبوا ويحبوا يثبتوا. وفما شكون انتقل إلى السجن المدني بالمساعدين، وفما تجمهر متاع عائلات، في حين واني نحب نطمن العائلات أنه ما فما حتى شيء، ولا تحرق السجن ولا فما ضحايا ولا فما حتى شامبر مسها حريق في السجن المدني بالمساعدين. حبيت نزيد نطمن العائلات إلى جانب التطمينات اللي قام بها أشرف بن عبد السلام، لأنه كما قال أشرف رانا خذينا الخبر من المصدر ومن المصدر الموثوق به. وبالتالي نعاود نكرر، يبارك فيكم ما تخليوش رواحكم تحت طائلة القانون.
1: واضح.
0: نزيد قوس بسيط ربي في هالأزمة متاع قصان الضوء وقصان الماء، فما صفحات وفما كذا نوعا ما حسيت أنه صحيح عنا حق، راهو باش نبدأ أموري واضحة وكذا كذا، أما توصم مسؤولين على مستوى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنعوت غير أخلاقية، راهو ماهوش مبرر. عندكم حق وعندنا حق الناس الكل باش نتسائلوا وباش نشوف شنو ولا صاير وكذا، ولو أنه فما تقصير من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في المعلومة. المعلومة هي إيش قاعدة تعطينا تو الشركة التونسية للكهرباء والغاز؟ قاعدة تعطي فينا في المناطق اللي قاعدة تقص عليها بصفة دورية. هو الحقيقة على الأقل فما في السنوات الفارطة ما كانوش يقولون تو، على الأقل ولا يعترفوا أنهم هما اللي قاعدين يقصوا في الضوء، مش الضوء قاعد يقص وحده وبعتالي يقع ارجعه بدون سابق إعلام، ولا فما أشغال ويقع ارجعه بدون سابق إعلام. لكن هذا ليس مبررا باش نسبوا البي دي جي متاع ستيك، باش نسبوا الأعوان، باش نسبوا المكلفة بالإعلام في الستيك بنعود غير أخلاقية. انقد، عندك حق من هنا للصباح تنقد في نطاق القانون في نطاق الأخلاقيات وكل، أما أنك باش تنعت الناس بنعوت غير أخلاقية، راهو هذا يجعلك تحت طائلة القانون من أجل الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لأنه البي دي جي ولا المكلفة بالإعلام وكذا صحيح نخلصوا فيهم احنا دافعي الضرائب، لكن هما مسؤولين وهما عندهم عائلات وعندهم أولاد وعندهم كذا كذا، ماهوش معقول. وهما راهم في نهاية الأمر ماهوش هما المسؤولين مسؤولين على العملية كاملة، لأنه فما سياسة كاملة هي اللي تنظم المسائل هذه. وبالتالي يبارك فيكم، ابعدوا على النعوت الغير أخلاقية للمسؤولين، لأن تنجم تخليكم تحت طائلة القانون. أنقد من هنا للصباح، أنا معك، يعني ندفع عليك كي تنقد من غير تجريح ومن غير كذا، تفضل، عندك حق في حرية التعبير المكفولة بالدستور، لكن لا تنعت إنسان معين سواء كان بي دي جي ولا وزير ولا حي بنعوت غير أخلاقية. قول راهو الوزير الفلاني طريقة العمل متاعه ما هي صحيحة، وطريقة العمل هذه راهي ضرتنا، والبي دي جي الفلاني راهو طريقة العمل متاعه تسير لهالمنشأة العمومية راهو غلط وكذا، ووضح وجيب الحلول. أما أنك تسب وتشتم راهو هذا مرفوض قانونيا وأخلاقيا. ونرجع إلى موضوعنا باعتبار أنه موضوع الساعة
1: مش بيبعد على الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
0: تعرفوا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، معناتها لابريفياسيون تاعو إبيك، وإبيك هي إتابليسمون بوبليك أكاركتير إندستريال إي كوميرسيال. هي تعطي خدمات وعندها ما يسمى بالاحتكار متاع توزيع الكهرباء، لأنه فما عديد الدول تلقى شركات خاصة توزع الواحد، وحتى فما تنافس حتى على الأسوام متاع الكيلووات. هو اللي صار توا، والتبرير اللي قاعد يصير على القصان الدوري متاع الكهرباء على عدة مناطق.
1: بربي أستاذ، جوست قوس صغير، هو قصان دوري ومنظم، والحمد لله الشركة هاي تفاعلت مع مطالب الناس أنه تتنظم الحكاية من خلال بلاغات مسبقة تكون منشورة باش نعرفوا الفترة الزمنية. لكن خليني نكون زيدا صادقة وأمينة في نقل الرسالة. اليوم أصبح في بعض المناطق الضوء مقصوص، أما ضوء البلدية يمشي
0: نفس الشيء.
1: منذ لحظات زيدا بركة يجيونا معلومات أنه في خزامة الغربية قص الضوء الصباح، خاطر ماك تعرف راهو سياسة القرب مع المواطنين في جوهرة فيم هي اللي تخلينا نتحمل المسؤولية هذه. أكيد. حتى كيف يقص الضوء، حتى ولو هو مبرمج عادي جدا أنه المواطن يعني تلقى ينهز تليفون ولا يسجل في موزع الصوت يقول راهو قص علينا الضوء تاو. في خزامة الغربية الضوء مقصوص، لكن قدام المنازل اللي الضوء مقصوص عليهم ضوء البلدية يمشي
0: في النهار
1: مش في الليل.
0: اي في النهار، وانا توا جاي بعد واد حمدون بالضبط وين فما النقطة الأمنية متاع الحرس، الضوء يشعل. وتعرفوا وين نجي الجوهرة اف ام نهار السبت ولا حد، راهو الضوء من في سيدي عبد الحميد راهو يشعل، ونرجع بعد للمستير ونلقاه يشعل. يبارك فيكم، ثبتوا أموركم فاش قاعدين تعملوا. راهو أنا معناتها كي نقول الكلام هذا من باب أنه كل إنسان يزم يتحمل مسؤوليته. ماهوش معقول الضوء في الديار مسكر والضوء معناتها متاع البلدية يشعل في وضح النهار. يا ودي برا شوفوا توا سيدي عبد الحميد اخويا، اذا تلقاو الضوء طافي اللهم اذا مشوا توا يطفيوه. انا نتحمل مسؤوليتي، انا الصباح كي جيت وراهو ديما وين نجي نلقاه ديما يشعل، في حين وانه فما شكون عون مكلف دوما ما يتضح تتضح الرؤيه، معناتها يقع قصان الضوء متاع البلديه. هو فما عديد توا البلديات الحقيقه ولات تشعل لامبا بلامبا، معناتها ريتهم حتى قاعدين يديزكتي فيو في بعض الوان باش تشعل لامبرا حفاظا على الطاقة. أمس جاء إجراء حكومي أنه قص الكليماتيزورات الكل على الإدارات وعلى كذا، لكن ما الحل؟ حرارة مرتفعة يبارك فيكم، راهو موش حل. أنا البارح وليت البارح نسمع في زميلي وصديقي سي خالد الزيدي اللي عمل برنامج اسمه إيكونوميكا، وهو برنامج جديد، استدعى مسؤول جهوي في للطاقات المتجاوبة في الوكالة متاع التحكم في الطاقة، قال له سألوا سؤال، قال له علاش احنا سنة ما نخزنوش الطاقة؟ شبينا ما نخزنوش الطاقة؟ قال له احنا والله فما برنامج. أمس منال جبلة العشية قالت والله هو فما استشارة لإجراء مناقصة في عملين دراسة حول هالمكيفات. توا بعد ما تخذش خيرا مقحلة يبارك فيكم، بعد ما تشوشتنا، بعد ما التونسي معناتها يتنمر في الفيسبوك وكذا، وصل واحد قال والله نقصنا كان الشيف بوراك باش يحشينا بالروز والكريفات ويعملنا فرسي، معناتها واحد قال راهو باش جويله باش يهزنا الاوت كان روتي، معناتها برشا تنمر وبرشا ضحك وبرشا سخريه موجوده. والحقيقه هو التونسي ديما معناتها في الوضعيه هذه رغم الازمات ديما يضحك وديما متحمل مع عند الكل. على كل خليني نرجع الموضوع الأخير باعتبار أنه وضعي ربما أقواس حليناها باعتبار أنه الناس كل طلبتنا قال لك أحنا تضرت الآلات متاعنا. فما شكون يحكي على الكونسنتراتور، الكونسنتراتور مو نتاع الأكسجين اللي تم الاستعانة به في الأزمات الصحية وخاصة الأزماتيك. فما شكون في التيك توك قال والدتي ماتت قدامي باعتبار أنه قص الضوء. صحيح البلاغات اللي تقول راني اليوم باش نقص وباش نقص وباش نقص وكذا كذا، راهي لا تعفي أنه نجم قوموا بالقضية ونجم نعمل قضية في التعويض ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وهذا قالوه هما، حتى الناطقة الرسمية صحيح. باسم الشركة التونسية قالت ران نجمو نقوموا بدعاوى تعويض. المسؤولية متاع ستيك شنوه؟ هي مسؤولية تعاقدية، بمعنى أنها تخضع للقانون العام، تخضع لمجلة الالتزامات والعقود، باعتبار أنه أحنا لما بيناتنا هو كونتراتو. الكونتراتو يقتضي أنك أنت تسدي لي خدمات معينة مقابل مبلغ معين نقدمه كل شهرين ومقابل الفاتورة. وذاك علاش احنا ستيك تعتبر المواطن هو مشترك، واحنا نحبه نعتبروه مواطن، لان المواطن عنده حقوق وعنده واجبات، لكن الحقوق هذه يلزمك توفرها له باش يقوم بواجبه. هو يخلص فيك انت مقابلك الخدمات، لكن الخدمات هذيك ماهيش قاعدة توصل له، الخدمات هذيك قاعدة تعرضه للخطر، سواء في حياته إذا كان هو مريض مرض عضال عافانا وعفاكم الله وربي يشفي الجميع، ويكون عنده كونسنتراتور متاع أكسجين تجي أنت فجأة تقص عليه الضوء وتقول لي لا هو مش فجأة، هو قلنا لهم، هو قلنا لهم، لا لا يعفيك من المسؤولية. وإلا أنا توا في داري راهو المشكل أنه عندي ما يسمى بالجهد العالي الفورس وعندي العادي. صدقوني الفورس تطيح في الليل بطريقة غريبة إلى حد أنه بعض الآلات تقف وتقوم من جديد وكذا، وقت اللي يقع كما قلها الروديماراج متاع الشبكة صدقوني تقول فنتيلاتور صغيرة معناتها تقول باش تقلع وكأنها طيارة. وهذا راهو انخفاض الجهد ولا القطع التيار الكهربائي. مهما كانت المبررات إذا حصل ضرر فإن هناك تعويض، ويزم إثبات العلاقة السببية بين الضرر اللي حصل لك الآلات هذيك. وذاك علاش أنا ديما ننوه يا ناس، كي تشريو فريجيدير، كي تشريو ماشينة لافي، كي تشريو كليماتيزور، كي تشريو حتى آلة صغيرة متاع رحي فلفل، كي تشري معناتها كذا، خذوا فاتورة، خذوا فاتورة وخذوا الجارونتي متاعكم. ما تقوليش والله يا الساعات الفوندور يقول لك أنا الجارونتي في وسط الكردونة، لا ترجع به وتطبعوا وتاخذوا فاتورة، باش لا قدر الله نهار لانقطاع التيار الكهربائي يحصل لك خلل ولا يفسد لك الكليماتيزور متاعك وإلا الثلاجة متاعك ولا الغسالة متاعك، سواء غسالة معون ولا غسالة كذا. هذا نحكي عاديا راهو، الخطر فما برشا زواولة لا عندهم غسالة ولا عندهم صحيح. لا فريجيدير ولا صحيح. عندهم حتى شيء، وربي نوب على الناس الكل. وبالعكس أنا ديما نقول راهو نتلفت لك الزواولة وما نتلفتش للإنسان اللي في سراهم، الخطر ينجم يبدل وينجم يشري وكل. أما الزوالة يعلم به ربي، شاري فريجيدير بالتقسيط تقوم تطيح له، شري كليماتيزر
1: بالتقسيط.
0: الإثبات هذا أولا يزم ساعة ما نخليوش الضرر هذاك يفوت 48 ساعة ونمشيه لأول إقليم ويقع توجيه مكتوب كتابي تاخو فيه ديشارج. رد بالكم راهو فما برشا توا يقول لك أنا وصل، لا ما وصلش، أعطيني ما يفيد أنك توصلت في ظرف 48 ساعة. وأكثر من ذلك نجم نستعين بعد المنفذ لمعاينتك الخلل هذاك وما نصلحوش، راهو إذا وصلنا صلحنا قبل نعل المستاج وكذا راهو تنجم ضيع حقك في التعويض. راهو
1: اما كي تكون سمحني مثال ثلاجه اللي هي حاجه ضروريه،
0: ضروريه تولاتي
1: الظروف المناخيه هذه، معناها نقعد ما نصلحهاش نخليها عادمه.
0: لا ما عندي 48 ساعه وقت
1: نصب الدوسي كما نقولوا المطلب الكتابي.
0: فنيا يلزم تجي لجنه من ستيك تعاين الموضوع ونجموا نتفاهموا صلحيا.
1: يبطوا عليك،
0: يبطوا عليا فما ضرر هذاك يقع تقديره في صوره ما اذا التقاضي. كما كما توا كان هريك عطار قال لي حل الفريجيدير، قال لي سي ناصر قال لي تنجم تاخذ كعبه كلاص توا؟ قلت له لا ما نجمش، هو السايل بكله هو ميه. قال لي شكون يقدر لي؟ قلت له يقدر لك انت، قدر سلعتك قداش شريت، مو عندك بوند كوموند، ما عندك بوند ليفريزون، مو عندك قائمه، برا امشي للستيك علمهم توا وقت ما فات 48 ساعه. وفعلا هذاك اش عمل؟ مشى للديستريكت، وفي الديستريكت صب مطلب كتابي مع معاينه بوسط عدل المنفذ انه السلعه نتاعو فزدت الكل،
1: وخذا دي شارج
0: وهما يحيلوها للجنه فنيه لدراسه الملف، ونجموا نتفاهموا بالصلح ويعوضوا لك. اذا ما تفاهمناش بالصلح فانه نلتجئ الى المحكمه. فما شكون قال لي هاو المحكمه الاداريه والطول؟ لا لا لا، النزاعات الاداريه راهي مجلس تنازع الاختصاص قال في صوره كان الاشغال اللي تقوم بها ستاج ولا بوتو مش في بلاستو، اما هذه راهو محكمه عدليه. معناتها المحاكم العادية إذا ضرر متاعك ما فاتش 7 ملايين فإنك تمشي لمحكمة الناحية، إذا ضرر متاعك فات 7 ملايين فإنك تمشي للمحكمة الابتدائية وتقدم قضية في التعويض، لأنه ما الستيك ما فوقش راسها ريشة، راهي تحت طائلة القانون وعندها الأسيرونس متاعها. ستيك عندها أسيرونس وبالتالي راه باش تدفع من لاسيرونس، اما يلزم اثبات ان الخلل والفساد نتاعك الاله هذيك، والا في صوره ما اذا لا قدر الله هاي سيدي وفاه شخص، انه الوفاه هذيك عندها علاقه سببيه مباشره بالانقطاع نتاع التيار الكهربائي، ما نحكيش على الانقطاع الفجئي راهو، نحكي حتى على الانقطاع المبرمج. لانه توا في التشريع فما في التشريع الاجنبيه فما تشريع خاصه، احنا ما عندناش تشريع خاص يتعلق بالتعويض عن الأضرار اللي تحصل للأشخاص والمعدات الناتجة عن القطع متاع التيار الكهربائي أو قطع الماء الصالح للشراب. لأنه أنا نسمع البارح في الأخبار عديد الفلاحة شاحت معناتها الخضر والغلال متاعهم، علاش؟ لأنه يستعمل في السقي بير ارتوازية، البير هذيك باش تخدم تخدم بالضوء، وإذا هو ما يطلعش الماء ويسقي معناتها المزروعات نتاعو فانها ستجف، فانه سيخسر. وهنا راهو مره حكيت حتى على التأمين الفلاحي، التأمين الموازي الفلاحي نتيجة الجفاف، نتيجة الفيضانات، نتيجة الزلازل، نتيجة الحرارة المرتفعة. وهنا فما شكون اللي حكيت معاه من الأعوان قال لي

0: اللي هي غير متوقعة فجئية كذا. احنا من عام 24 رانا نحكيو على طاقة بديلة، نحكيو على بدائل من حتى من قبل، لا بدينا نخمو من عام 24 برامج وكذا وكذا. وكما قلت نرجع للملاحظة اللي قام بها زميلي المحترم الأستاذ خالد الزيدي وقت اللي تلفت له، قال له هل إنه فما إمكانية احنا في الشتاء نخزنوا الكهرباء؟ قال له فما إمكانية. إيه سادتي الكرام، ما تجينيش عام 26 العباد ماتت بالسخانة وعباد ماتت وآلات فسدت واقتصاد كامل طاح على هالقصان متاع الكهرباء، وتجي تقول لي توا باش نعملوا دراسة ودراسات وكذا، وتقول لي بكري أنا نسمع في الخبر في الواحد أنه هو المكيفات اللي موجودة في المنازل والتي هي السبب الثاني والأكثر هي في استهلاك الكهرباء. وبالتالي سادتي الكرام، ما تقدمونه من أعذار لا ينفع المواطن، يهديكم ويبارك فيكم، راهو لابد من حلول آنية على المدى القريب مش المدى البعيد أو المدى المتوسط. تحكي على 2026-2030 شنو باش تحضرونا؟
1: ثم من 2024
0: شو باش نعملوا فيهم؟ كان هيك صرنا، وهذا راهو متوقع. الموجة هذه متاع الحر موجودة باعتبار أنه الميتيو قالها من قبل. وبالتالي سادتي الكرام والمواطنين اللي ضرت آلاتهم ولا ضروا هما لهم الحق في التعويض طبقا لقواعد القانون المدني، لكن لابد من الإثبات. واستحفظوا بربي على فاتوراتكم وعلى الجارونتي متاعكم باش كي تقدموا الدوسي متاعكم يحظى بالقبول. وكما قلت لكم راهو استاج أسوري وعندها الأسيرانس اللي باش تدفع.
1: واضح جدا، شكرا لك أستاذ الناصر شهلول، يعطيك الصحة على الإضافة ديما كي تحضر بحضنا في علم الشيء. ومعاك نوصل لختام موعدنا اليوم من الماتينال ويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى التوا. باش نخليكم توت سويت مع أشرف من عبد السلام في موجز آخر الأخبار، وتحية توصلكم من عند عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سمية صاير في الإخراج التقني، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: جوهرة
4: أفهم بوبليسيتي.
5: سيف السنة حافلة انترنت
6: بلاي بوكس السنة في السيف، وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج؟ تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا. يلا جو
7: عندك أورانج. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
8: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت أكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بإنرجي جديدة،
7: متوفر في زوز أنواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
8: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
7: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
8: رياكتور توا في تونس ب 2008.
7: رياكتور بوش يور ليميتس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
9: مرحبا بكم. في طار متابعة مدى جاهزية فرق الحماية المدنية بسوسة لمجابهة مختلف التحديات خلال الفترة الصيفية، خاصة مع تواصل موجة الحر وارتفاع الإقبال على الشواطئ وتأمين مختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية بالجهة، أدى والي سوسة سفيان التنفوري زيارة ميدانية إلى مقري الحماية المدنية بكل من سيدي عبد الحميد ومساكن. وعاين الوالي خلال هذه الزيارة مدى توفر التجهيزات والوسائل الضرورية وجاهزية الفرق الميدانية، إلى جانب الوقوف على ظروف العمل ومستوى الاستعدادات للتدخل السريع والناجع عند الحاجة بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات. والي سوسة شدد على ضرورة مواصلة التنسيق المحكم بين مصالح الحماية المدنية ومختلف الهياكل المتدخلة، خاصة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في إطار

0: إطار اعتماد مقاربة استباقية تقوم على رصد المخاطر والتوقي منها والتدخل الناجع قبل تفاقم الأوضاع. برمج فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني أيام 29 و 31 جويلية الحالي بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصرين استجابة للإقبال المسجل ولطلبات عدد من الأولياء وفق المكلف بفرع القصرين لمدينة العلوم ناجي أحمدي الذي أوضح في تصريح لوكالة أفريق الأنباء أن هذه المدرسة الصيفية تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة وتنظم حصصها يوميا من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة 1 بعد الزوال مقابل معلوم التسجيل قدره 30 دينار للمشارك. المتحدث أضاف أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات التفكير السريع والتركيز لدى الأطفال وتمكينهم من إنجاز العمليات الحسابية الأساسية من جمع وطرح وضرب وقسمة ذهنيا وبطرق مبسطة وتفاعلية بالاعتماد على تقنيات الحساب بالأصابع وذلك من خلال ورشات تطبيقية وتمارين وأنشطة تربوية. ختاما أفادت تقارير إخبارية ليبية بتسجيل انقطاع كامل للكهرباء في عدة مدن ومناطق في ليبيا فجر اليوم. وأعلنت وزارة الكهرباء بالحكومة المكلفة أنه تم الاتفاق بين الوزير من الجانب المصري على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبي المصري لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجيا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: سلام عسامة جوهرة فين مواطن تحديدا نفهم الحكاية متاع المنطقة بتاعنا في حي الرياض في سوسة معناتها وليت تقص بالتسعة مرات بالعشرة مرات بالاثناش مرة توصل حتى كل نص ساعة يقص علينا الضوء. عنا مشاغلنا عنا حياتنا عنا مشاريعنا تريدوات فهمتي وليت الموتور بك الحسبة سلاح مطيشة كما تعرفوا في أي دار كما تيزور الواحد لا أنت قاعد وتنفسك تحرق لا فهمتش شنو الحكاية. ومن بعد هذوك مش كلهم يعوضونا نحن نمشيوكم بعد كي تعوضونا ونكلموا فيهم يلش علينا حتى واحد تليفون فسرونا نحبوا نفهموها نحن الحكاية دي سيرتو في حي الرياض وحي الزهور
4: لا نحبوا نعرف فهمنا الساق هذه قالوا قصان الدوري بساعة غب ساعة في القلعة الكبيرة ناجي الإمام الغزالي الحي الجديد
5: بربي. بالنسبة للضوء في معتمدية ماتر من ولاية بنزرت الضوء قصت علينا من الصباح لليل يرجعوا كان 4 ساعة فماش هذه ساعة بعد ساعة كله بثلاثة سويع وبالأربع سويع بالنهار كام 7 سويع قص علينا الدور أنا متنا موتي
6: ربي ياخذ كان حي المنازة القلعة الصغيرة مقابل السهلون راهو ماهوش معقول أمس 15 مرة الضوء يقص يمشي درج درجين ويعاود يقص أو يمشي درج درجين ويعاود يقص واليوم توا من 9 متر على 35 درجة فوق 4 ساعة واحد اللي عنده فيه واللي عنده معناها يلزمو كذا واللي عنده ما نعرفش شنو واللي عنده تلج تحرق واللي عنده فريجيدار تحرق علاش.
7: السلام عليكم. اللي حبيت نعرف حاجة يا جماعة السلاك جاوبونا وين تمشيوا بينا يديكم ربي وين في الشفطة يا أخي يعني عندي مقال زو فورة كوميرسيال ما تقعدنا إن شاء الله أكثر من العباد يجا نخدم بها عندي مشروع ونخدم به ونخدم في العباد فجأة في ليلة وضحاها يجي يحطوا علي الزو ما عنديش حتى قدر عزمة إني يعني بانو فولتايك عن تمشي للسلاك نلقى روحي قاسمي لي الزو متاعي على فاتورة فيها مليون مليون تقديرية ما هذا حتى شيء وجاءوا قصوا وحدهم جاءوا قصوا برا سوينا الوضعية هزيت لهم عداد هذا تنبشروا نطلع أني نسانهم فطورتي فهد شرب الأخير نطلع ونجري ونقرق بجاه ربي يرجعوا لي الضوء وراني نخدم بيه راهو ميجي شكا راهو وين ماشيين بها البلاد حسبنا أنا ونعمل وكيل وين ماشيين بالبلاد هاواني قاعد نستنى قالك إذا انتقرنا قلت بالذات نستيسوا الكاميون يجني من وين قاك كي رجعك الضوء ما كانش ضوءك ما رجعش لازمك ما تتحركش وقف يعطوني رمجي ووقت تحبوا تجيه تتلقوني بالذات أنا نخدم وإحنا نيجي نخدم الأمراء تخدم شنو تحبون ننام زوجي أنا نستنى وربي شاهد ثلاثة يكتب على بلاد والماشي الضوال
8: أهلا وصباح خير عسلامة جوار الثام وليني مواطن

0: نقر قاس علينا الضوء من أمس العشر نتاع الليل حتى الضوء اليوم الصباح، اليوم الجمعة الصباح قاس علينا الضوء، لا ماء لا تصور انت لا خبز، فما نحوال خدم كل شيء بالضوء قاس، حتى خبز ما فماش، شيء مش معقول يا رسول الله علاش هيك، فما نساء كبار، فما قال نقصوا بطريق بطريق، قاس علينا أمس العشر نتاع الليل احنا، بالعشر نتاع الليل الضوء قاس علينا، عندنا مي بارد، عندنا مروحة لا عندنا حتى شيء يدمش، يا جوهرة فاهم ربي علينا صوت.
1: الله يشفينا حل بالماء والضوء بالله، هذا نفس اللي بوزيدان، السلام عليكم.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
2: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Collard, Jawara FM, Mustamaïha, Hayim Elfri. تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهر اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهر اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليا 2026.

إنجاز سيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 نتاع الصباح. من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. تنظم الغرفة الاقتصادية الفتية جي سي باردو مسابقة حول موضوع الهوية التونسية والترويج للسياحة في تونس بهدف منح الشباب فضاء للتعبير والإبداع وتسليط الضوء على هويتنا التونسية وموروثنا الثقافي والسياحي. تحدثت على التفاصيل تقوى صغاب الكاتبة العامة لجي سي باردو.
1: كومبيتيشن الوطنية زيتقول ان كولابوراسيون مع فونداسيون هانس ساندك و جي سي اي قصار سعيد. المسابقة هذية هي منش نحكيو بها بلهجتنا باش نحكيو على تونس ونصنعوا رواية جديدة لبلادنا. هي بعنوان زيتقول شنو الموضوع الدورة شو باش يكون فيها. هي الهوية التونسية والترويج للسياحة في تونس، يعني كيفاش نحافظوا على هويتنا، كيفاش نروجوا لتونس بطريقه جديده وعصريه، وكيفاش المحتوى اليوم الرقمي ينجم يبدل الصوره ويخلق تاثير حقيقي. دونك المسابقه باش تكون على زوج مراحل. هي المناظره باش تكون باللغه معناتها بالدارجه والا باللغه العربيه الفصحى، وبعد باش يكون فما تحدي بصناعه محتوى رقمي. شروط المسابقه باش تكون العمر بين 18 و35 سنه، والليكيب معناتها الفريق باش يكون من 3 اشخاص. والمسابقة راهي مفتوحة للشبان الكل من جميع ولايات الجمهورية، أما لازم يكون فما الاتزان بالمشاركة في معناتها في ليزيتاب الكل. واليوم هي معناتها آخر أجل للتسجيل 18 جويلية، وبعد باش نعملوا سيليكسيون للإكيب، وبعد باش تصير المناظرة. المناظرة هي معناتها باش تصير على ديزيتاب، من لو باش تكون مناظرة باللغة العربية الفصحى وإلا بالدارجة التونسية، وبعد باش يكون فما تحدي صناعة محتوى رقمي كيفاش تروج للهوية التونسية نتاعنا. يعني عندنا آخر أجل هو اليوم 18 جويلية، أما معناتها ليزانفورماسيون باقيين وقتاش لي دات وكل شيء تبي تبعثوا العباد اللي عملت انسكريبسيون باش يعملوا ليزيكيب. المعلومات الكل تنجم تلقاوها على الباج نتاعنا على الصفحة الرسمية.
0: في إطار تفعيل الاتفاقية الخصوصية المشتركة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة، شهدت ولاية القصرين انطلاق عمليات التأهيل الحرفي في قطاعات الصناعات التقليدية لشملت 5 ورشات حرفية بالجهة، حيث واكبت مصالح مكتب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين الانطلاق هذا بزيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بالورشات بهدف إنجاح البرنامج التكويني اللي يهدف أساسا إلى تمكين المشاركات والمشاركين في المهارات الفنية والأدوات العملية اللازمة لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل وتحفيزهم على بعث مشاريع خاصة قائمة على الابتكار بما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المحلية بالجهة. وقع مرصد الإدماج المهني والمالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية في تونس في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادي الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. ويهدف التعاون هذا وفق سفارة فرنسا بتونس إلى دعم البنك المركزي التونسي من خلال مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية في شمال إفريقيا ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز الاندماج المالي في تونس. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 15 جويلية 2026 825 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر تحين اللي هو 16 جويلية بلغ 22625 مليون دينار، أي ما يعادل 89 يوم توريد. أسعار النفط ارتفعت اليوم وبلغت 88 دولار برميل. ونختم بأسعار الذهب اللي في المنطقة الحمراء وبلغت اليوم 4018 دولار للأوقية. شكرا على المتابعة، في الأمان.
2: بزنس نيوز جوهرة اف ام تندونس تندونس برعاية مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة في تندانس نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية وآخر الأخبار تقول اللي كون جوجل تعلن رسميا عن موعد الحدث السنوي نتاعها ميد باي جوجل، وين باش تكشف على الجيل الجديد من تليفونات البيكسل 11 إلى جانب المونجالا البيكسل واتش 5. الشيء هذا باش يكون قريب نهار 12 أوت 2026 في مدينة نيويورك. ومن المنتظر اللي كونوا باش تكون سلسلة البيكسل 11 أول تليفونات جوجل اللي تعتمد على معالج التنسر جي 6 المصنع بتقنية 2 نانومتر عن شركة تي اس ام سي مع استخدام بنية جي AA اللي هي جيت أول أراوند الجديدة. وتقول التوقعات اللي كونوا جوجل باش تخرج لنا أربع أنواع هي البيكسل 11 الـ 11 برو الـ 11 برو XL والـ 11 برو فولد. وتقول التسريبات إلى احتمال خفض ذاكرة الوصول العشوائي يعني الرام في الإصدار الأساسي من 12 جيجا بيت ل 8 جيجا بيت هذا بسبب نقص شرائح الذاكرة. بينما ينجم يبدأ تليفون البيكسل 11 برو بسعة 12 جيجا بيت مع توفير نسخ أعلى نلقاو فيها 12 جيجا من الذاكرة ومساحة تخزين تكون أكبر. من المتوقع زادة باش تواصل جوجل التركيز على الذكاء الاصطناعي خلال الحدث هذا ميد باي جوجل مع تطوير ميزة الماجيك كيو واللي ما حققتش النجاح المتوقع في البيكسل 10 وتستهدف الشركة جعلها أكثر تكاملا مع الابليكاسيون امتاحها لتقديم المعلومات المطلوبة للمستخدم بشكل استباقي كما عرض بيانات الرحلات ولا لريزرفاسيون تلقائيا أثناء إجراء المكالمات وإلى تنفيذ المهام المختلفة. من المتوقع لكونوا جوجل باش تكشف على جميع التفاصيل الرسمية الخاصة بالتليفونات الجديدة والمواصفات والأسعار خلال فعاليات Made by Google اللي نذكركم باش تكون نهار 12 أوت القادم في مدينة نيويورك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة في توندونس كيما كل نهار أحد نحكي لكم على الأرقام. في الأمان.
3: تحب تشارك أنت وشكون من الفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفلير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: استسمو لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: العشرة 11 دقيقة على موجة جوهر اف ام. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان فوتر برومي غيد دو بونز افير ان تونسي. كالعادة او منيو اجوردي كو لي بون بلان للعائلة الكل، للصغار للكبار، وزادة اللي خموا في التوجيه الجامعي. اليوم نحكيو على الايام الوطنية للتوجيه الجامعي، ومداخلة باش تكون من المديرة العامة للشؤون الطلابية ورئيس برنامج الخدمات الجامعية باكيد وزارة التعليم العالي، وباش تحكي لنا على الايام هذه، ايام التوجيه بمدينة العلوم بتونس. قصان الضوء اللي ديما بيان سور التوانسه الكل توا قاعدين يتشكاو وقاعدين نتعبوا، فما خلينا نقولوا ماكلتنا قاعده تفسد، فما اجهزه الكترونيه قاعده تتفسد كيف كيف. اليوم في لي بون بلان باش نعطيكم شويه تيبس ولا شويه دي بون بلان اللي يخليو بيان سور الاجهزه نتاعكم ما تهلكش، الماكله نتاعك نجم تقعد لو ماكسيموم دو طون، وفما زاده حلول جذريه اللي تنجم تحطها في الدويره نتاعك. فما هكا حلول تنجم يا اما انت قاعد تبني، نجم نعطيك لا سوليسيون وانت تبني، والا بعد ما بنيت زاده فما دي سوليسيون ا انترتينير. هذا الكل اكيد باش تلقاوه في بون بلان اليوم. وباش نحكيو زاده على المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنه في التربيه والتعليم، فرصه باش نشوفوا وين وصلت اكيد رقمنه التربيه والتعليم في تونس، واكيد اكثر تفاصيل بعد شويه من رئيس جمعيه التونسيه للجوده في التربيه. دونك بيان سور احنا في الصيف ومرتاحين وعاملين بون كيف، ونحاولوا باش نبعدوا صغيراتنا على ستريس اللي عاشوه الكل بيريود دي زيكزامان. ولكن زادة بالنسبه لي خلينا نقولوا المؤسسات التعليميه والتربويه، راهي الخدمه ما تقفش، الخدمه ديما متواصله وديما موجوده. وانتم ما شاء الله ديما معانا كالعاده في بون بلان، خليكم معانا السويعه فيها كل جديد من 10 ل 11. معاكم اسماء جربي، ميكرو الدنيا وما فيها.

0: Oscar with a dump of time with وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: باش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
1: بيبليسيتي
0: تسمو لي بون بلان مع أسماء الجربي
1: أسماء الجربي
0: على جوهرة أفلام
4: تظاهرات ثقافية ممتازة أكيد اليوم نستدعاكم لها بالمنستير من تنظيم جمعية نادي الأجيال بالمنستير بالشراكة مع الشركة العربية للسياحة وبلدية المنستير وبالتعاون مع اتحاد المصورين العرب فرع تونس يحكيوا على تظاهرة تنشيطية بعنوان مارينا المنستير تغني اليوم 18 جوان أكثر تفاصيل مع سي فتحي بسباس رئيس الجمعية سي فتحي أهلا وسهلا بك
5: أهلا مرحبا بجميع مستمعات ومستمعين جورة فام في تونس وخارج تونس
4: شكرا لك سي فتحي كانت تعطينا أكثر تفاصيل على البرنامج اليوم لمارينا المنستير تغني
5: فعلا احنا في نطاق المساهمة في تنشيط الثقافي بمدينة المنستير تنظم كما قلت سيادتك جمعية نادي الجيل بالمناسبة بالشراكة مع الشركة العربية لساحة اللي هي تشرف على ميناء مارينا المنستير وبلدية المنستير بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب فرع تونس تظاهرة تنشيطية ثقافية هذه بشكون اليوم يوم السبت 18 جويلية بشكون ابتداء ان شاء الله السادسة ولا السابعة احنا الطقس زي ما شوية حرارة باش نخرج شوية الساعة السابعة بشكون بميناء مارينا المنستير بشكون تحت عنوان كما قلت مارينا المنستير تغني هذه بشكون فيها استقطاب الشباب اللي تعرف عنا عدد لبس به من الشباب اللي عندهم مواهب فنية ورديهم تعرفني يخلوهم مش لا يمشي ولا نادي ثقافي لا نادي شبابي فأحنا نجيبوهم في الصيف يبرزوا مواهبهم سواء كانت في المسرح في الرقص في الغناء في الرسم في الكل وهذا شوهم كما تكون البرنامج اليوم إن شاء الله السادسة بشكون تحية العالم ودخلت الأستاذ حسين بالحاج يوسف باش يحكينا على عادات المستترية في الصيف بعد بشكون فيها مسرحية شبابية هي إبداع ثقافي شبابي يتحدى بصفة عامة العنف بعد تكون عرض تعبيري راقص لمستو إيهاب رحيم بعد فما عرض فرجوي لفرقة ليالي زمان فنان سامي قريشي وبعد بشكون فما أغاني شبابية الهدية بيستقبلوا فيها مواهب الشبابية اللي موجودين في مدينة المنستير ونختموا بعرض تعبيري دبكة سورية بشكون من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة ليلا لأستاذ أسامة قريشي في الأخير باش نكرموا المواهب الشبابية سواء كانت في المسرح وفي الغناء والعزف ولا في الرقص
4: برنامج ممتاز برشا سي فتحي بسباس يعطيكم الصحة هذا مفتوح للعموم وللجميع هكا ولا
5: مرحبا بكم يا مرام المنستير لو تسمح نقول لك عندنا تظاهرة سياحية غدوة كان تسمح لي نعلن عليها باش
4: نقول لك عليه ديجا خاطر هذايا ديجا نحكيو اليوم على مارينا المنستير تغني ولكن عندنا زادة غدوة تظاهرة صحية ثقافية بعنوان الأطفال ووسائل الوقاية هكا ولا
5: نعم احنا في نطاق مواصلة مشروعنا الثقافي الصحي للمسنين احنا توا تظاهرة ثامنة باش تكون تنظم جمعية نادي الأجيال تظاهرة صحية ثقافية بشرف الدكتور عبد الحميد شاوش بيساعد كل مرة ومضة صحية بالنسبة للمسنين بالخص في الحرارة كيف يلزموا يكثروا من شرب الماء باش يكون يوم الاحد ان شاء الله غدوه 19 جويليه ابتداء من الساعه 10 صباحا بمقر نادي الاجيال شارع نجار الاكبر المنصير تحت عنوان الحروق عند الاطفال وسائل الوقايه. باش قدم هذا دكتور لاسل صحي ولا صحاب زانون هو شيرفيس بيدياتري شيروجي بيدياتري في زيريتاج في فاطمه بورقيبه. هذا يا السيد هذا باش نعطوا له الشابو لان عمل دي غريف دي فوا للصغار وتعرف هذايا هو كيف حبينا احنا نكرموه قال لي لا نحب نجي نعطي حاجه يفيدها راهو توما باش نعطيه الساعتين الاوليه كيف تشيل الحروق للاطفال في البيت قبل ما يهزوهم المستشفى. فهذه هي التظاهره نتاعو هي تكون وقائيه وكما نقولوها تثقيفيه للامهات كيف يتعرضوا اطفالهم للحروق يكون في البدايه يكون في البيت قبل ما يهزوهم المستشفى.
4: كيفاش لازم يتصرف؟ نعم
5: فعلا
4: شكرا لك.
5: نعم ان شاء الله ما كنا احنا بالتنسيق مع جمعيه المتقاعدين بنيه المنسيق.
4: نعم شكرا لك شكرا جزيلا سي فتحي بسباس. ديما فما تظاهرات جديده وقافلات صحيه وفما العديد من الانشطه فيلزمكم ديما تتبعوا اكيد اللي تعملوا لكل جمعيه نادي الاجيال اللي لا تكرس جهدا باش توصل للمعلومه وباش تعاون قد ما تقدر. واكيد زاده فما تظاهرات ثقافيه اللي تعمل اون امبيونس خاصه للشباب فما تظاهرات الصحيه فما تثقيف الصحي حكينا قبل زاده على الكبار السن زاده كيفاش ينجموا يتصرفوا في السخانه دونك توا نحكي وعلى الصغيرات وعلى الحروق ديما فما حاجة جديدة. فشكرا لكل الفاعلين وكل أكيد القائمين على جمعية نادي الأجيال بالمنستير وكل جديد أكيد تلقاوه موجود معنا في لي بون بلون. غناية ونرجع لكم تسويق.

راديو تكنيق على موجة جوهر اف ام. نحكي لكم تو سويت على مشكلة قاعدين يعيشوا فيها التوانسة الكل متذومة، وهو قصان الضوء. قصان الضوء قدام قصان الضوء، عنا ماكلة قاعدة تفسد، عنا أجهزة إلكترونية قاعدة كيف تفسد، ولهنا فما برشا قاعدين يسألوا على كيفاش نجم باغ اكزومبل نحافظ على الأجهزة نتاعي، كيفاش نجم نتفادى إنه الأجهزة نتاعي تتهلك، وإلا كيفاش تو سامبلومون أنا ما في باليش الضوء باش يتقص، كيفاش النجم نعمل حسابي ان الضوء باش يتقص وناخذ بيان سور احتياطاتي من الاول. دونك فما مجموعه من التيبس والا نصائح العمليه، خليني نبدا لكم بهم. اولا في المحافظه على الاجهزه المنزليه وقت قصان الضوء، التعامل الفوري وقت قصان الضوء مع الاجهزه نتاعي للوقايه، اول حاجه نعملها نجبد الفيشات. قبل حكينا على ان احنا باش نحافظوا زاده على فاتوره الضوء نتاعنا ماهيش كبيره، ان نحاول نحيوا الفيشات نتاع الاجهزه الغير المستخدمة، على خاطر ديريكتومون راهو عندهم كونسوماسيون حتى انديريكت وإلا امبليسيت، راهي الفيشة اللي محطوطة في الضوء راهي قاعدة تستهلك في الضوء من غير ما تشعر. وإذا أول حاجة نعملها أول ما يتقص الضوء نحي، خاصة على الأجهزة الكبار، الكليماتيزور كان عندي بخيز واضح نحي، دونك بيان سور التلفزة، الفريجيدير، الماشينة لافي، الماشينة فيسيل، وبالأخص بالأخص لي زورديناتور اي لي بي سي اللي نجم الرجعة نتاع الضوء هذيك تهلك لك الجهاز نتاعك. وبالنسبة إذا كان باش تعرف الضوء نتاعك رجع وإلا لا، ماذا بيك تخلي أنبوبة واحدة تشعل كلكو سوا نتاع كولوار وإلا نتاع هول، دونك هكاك تنجم هي تقاوم كي تبدا وحدها مش ضوء الدار الكل يشعل بيان سور، وتنجم تعرف بها اذا كان الضوء ارجع. اول ما يرجع الضوء ما يلزمكش ديريكتومون ترجع تبرانشي لي ماشين نتاعك وتبدا تخدم بهم، خاطر ينجم يكون ماهوش ستابل الضوء اول ما يرجع، وبيان سور ديريكتومون الدقائق الاولانيين يكون دونك ينجم يضر المحركات، يبدا غير مستقل الضوء نتاعنا. دونك نستناو بين 3 الى 5 دقائق، اذا كان استقر الضوء واموره مريقله وقتها نجم نرجع نشغل الاجهزه نتاعي، وما نرجعهمش الكل فرد ضربه. دونك نرجع باغ اكزومبل الفريجيدير هذيك ديما خايفين على الماكله نتاعنا اول حاجه، وبشويه بشويه نرجع الاجهزه الاخرين الكل. بيان سور فما حلول للحمايه، والحلول هذه تنجم افيك ان سامبل جيست تنجم تتفادى بها برشا مشاكل، كيما باغ اكزومبل لي بريز بارا سوس سور تونسور والا لي بريز تمبوريزي، لي بريز هذوما تنجم تاخذهم تشريهم وتركبهم بين الحيط والفريجيدير والا بين الحيط والتلفزة. دونك لي بريز هذوما ميزتهم انه ما يتعداش الضوء ديريكتومون للماكينه نتاعك، دونك ينجم يقعد يحسب 3 دقائق 2 دقائق ومن بعديك يرجع الضوء هذايا، ينجم يخدمه ديريكتومون في اكيد الجهاز نتاعك. منظم الجهد والا لي ريغولاتور دو تونسيون هذا ممتاز برشا باش نجم تتفادى الاجهزه الحساسه نتاعك وتتفادى اللوحات الالكترونيه لي كارت الكترونيك انهم زاد يترشقوا بالسور تونسيون، خاطر يثبت دونك الالكتريسيتي نتاعك ديما في حدود 220 فولت. هذايا نستعملوه برشا في لي بيرو نتاعنا بالخاص كي يبدا عندنا دونك دي بي سي تري بويسون وغاليين برشا نحافظ عليهم، دونك ديما عندنا دي ريغولاتور دو تونسيون ونجمو نشريو ان ريغولاتور دو تونسيون بالنسبه لديارنا. حمايه المونغيلا زاد نتاع الضوء نتاعنا واللي هي برشا ناس ما يخموش فيها، اللي هو لو بارافودغ دو تابلو، مهم ياسر زاد كيف دونك قطعه تشريها يركبها لك الالكتريسيان في لوحه المفاتيح الرئيسيه عندك في الدار في المونغيلا، تحمي الدار من الضربات الكهربائيه القويه وزاد من الصواعق على ذاك اسمها بارافودر. بالنسبة للماكلة متاعنا دونك قاعدة الباب المسكر هي قاعدة ذهبية. اش معناها؟ دونك إذا كان الباب متاع الكونجيلاتور بالأخص مسكر ما يتحلش بالكل بعد ما يتقص الضوء، دونك تنجم الماكلة تقعد 4 سوايع تحافظ على السخان على البرد متاعها من غير ما يصير لها حتى شيء. هذا بالنسبة للفريجيدير نورمال. بالنسبة للكونجيلاتور ينجم يقعد حتى 24 ساعة وهو محافظ على البرد متاعه إذا كان ما يتحلش جملة. ولذا أول ما يتقص الضوء نحاولوا لو ماكسيموم ما نحلوش فريجيدير والكونجيلاتور، دونك هكيكا تنجم إذا كان حتى الماكلة متكتلة فوق بعضها ينجم يقعد حتى 48 ساعة ما يصير لها حتى شيء، خاطر الليفي متاع البرد يتنقل من كتلة إلى كتلة، وهكيكا نجم نحافظوا على البرد متاع الكونجيلاتور. سينا إذا كان احنا مضطرين إن نحلو بيان سور إذا كانت طويلة المدة، نجم ناخذ 3-4 بيبز متاع ماء نحطهم في الكونجيلاتور يوليو بيان سور يسون كونجيلي، والا عندنا كل لي بلوك نتاع الثلج زاد كيف اللي نجمو نستعملوهم اللي نلقاهم جينيرالمون في لي غلاسيير
دونك يبداو جايين مع الكلاسيير هذوك نجمدهم في الكونجيلاتور نتاعي ونخليهم بيان سور هما يعملوا لي في نتاع التبريد نتاع الكونجيلاتور اذا كان كيما قلنا اذا كان الضوء يتقص علينا سينو اول حاجه نجمو نعملوها دونك لي بلوك نتاع الثلج هذوك نجمو نهبطوهم لوطا دونك يولي البرد ينجم يطلع الفوق والحم نتاعنا بالخص نهبطوه لوطا زاد كيف كيف باش يولي بيان سور يزمو يبدا مسكر زاد كيف كيف في القجر اذا كان عندنا قجر في الكونجيلاتور دونك ينجم يحافظ على البرد نتاعو سينو بيان سور ديريكتومون اول ما يرجع الضوء نثبت ديريكتومون من الروايح نتاع الماكله اذا كان اكثر من 4 سوايع وصار فما ذوبان نتاع الثلج هذوك يتلوحوا ديريكتومون مالوغوزمون سينو اذا كان مازال فيهم دي كريستو نتاع ثلج دونك هذوك نجمو نحافظوا عليهم وما عندناش حتى مشكله بيان سور سينو عامه اذا كان قاعد تبني والا دارك ديجا مبنيه دونك نجمو نستعملوا لي زامبول ليد بالنسبه للكليراج دونك عندنا لي زامبول ليد اللي يتباعوا في البلايص الكل بيان سور وعندنا برشا شمس سورتو لي مت هذوك نشارجيو لو ماكسيموم ناخذوا دي زامبول ليد نشارجيوهم ماكسيموم في النهار اي سون ريشارجابل وفي الليل نجمو نستعملوهم للاضاءه الباور بانك زاد لازم نشحنوا كيف كيف اور ما يرجع الضوء لي باور بانك نتاعي نجم نستعملهم باش ما نقعدش دونك من غير اتصالات جمله واحده ويتسكر عليها تليفون زاد كيف كيف فما لي روتور دو واي فاي دونك بيان سور لي زونديلور كيما قلنا وهذا ممتاز جدا نجم يربط المودام الروتور دو واي فاي مع لي زورديناتور ويعطيك وقت كافي زاد كيف كيف لي زونديلور باش يكمل لك الشارج نتاع الضوء نتاعك لمده ساعه ولا ساعتين دونك تنجم على الاقل تكمل خدمتك مش يقص عليك في وسط الخدمه وترجع ازيرو كيف كيف زاد لي جروب الكتروجين كيما قاعدين تراو في المؤسسات الكبرى كيما المؤسسات الاعلاميه احنا في جوهر اف ام كيف كيف في لي زوبيتو في لي كلينيك في ستيغل ميم زاد كيف كيف تلقاو فما لي جروب الكتروجين واللي هو يخدم بالليسونس والا بالغازوال دونك يتعبى وبيان سور هذا كان بعد يتحرق ويولد الكهرباء بيان سور يعمل برشا حس نورمال ومكلف زاد كيف كيف ولكن حل من الحلول نجم ناخذ جروب إلكتروجين صغير نجم نستعمله في الدار خاصة علاش كيبدا عندي كبار سن وإلا عندي عبد مريض في الدار نعمل حسابي جروب إلكتروجين على شيرة دونك ما فيها باس باش نتفادى المشاكل اللي تنجم تحصل بقصان الضوء هذية

هذوك النجم نستعملهم بعد pour l'alimentation كيما par exemple عندنا في لي تيرا اغريكول دونك تحت ديريكتومون البوتو فوتوفولتايك دونك عندنا الباتري نتاعنا يتخزن فيها الضوء وهذاك النجم بعد نستعمله كيما نجم نستعمل من اللول ونعمل حسابي على انستالاسيون بي ديمونسيونيل سيتادير عندي بارتي تتخزن في لي باتري نجم نستعملها كي تقص الضوء وبارتي تتعدى للستيغ وهذه حل من الحلول أكيد à long terme et à court terme et en cas de panique باش نجمو نتجنبو المشاكل اللي بيان سور يعطي هنا قصان الضوء وإن شاء الله يا ربي ديما أيامنا ضاوية وديما تحت الكليماتيزور وديما عاملين ستة ستين كيف يلا مكملين في لي بون بلان خليكم معنا

0: تسمع في لي بون بلان وشنو احسن من التربيه والتعليم كبون بلان. نحكي وتسويت على المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنه في التربيه والتعليم من تنظيم الجمعيه التونسيه للجوده في التربيه. اكثر تفاصيل مع سي بلقاسم بلغيث رئيس الجمعيه. سي بلقاسم اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، شكرا لك وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا لك. أن تحكي لنا على الأيامات هذوما والمؤتمر الدولي هذا، ونحكيه على الرقمنة في التربية والتعليم، ونحكيه زادة على التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. أعطينا أكثر تفاصيل الجامعات المشاركة ومخرجات المؤتمر هذا.
1: أهلا وسهلا. الجمعية التونسية للجودة في التربية تنظم الملتقى والمؤتمر الدولي 39، وهو يمثل الدورة 15 للمؤسسة الصيفية حول موضوع

0: طقمنا في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية والتدريب شدنا. وبالاشتراك مع أربع جامعات وهي جامعة سوسة وجامعة المنصير جامعة جابس وجامعة زندوبة، وقد شارك في هذا المؤتمر معنا العديد من المشاركين حوالي 100 مشارك من دول مختلفة من تونس ومن بعض دول العربية مثل الجزائر والعراق ومصر، وهناك بعض دول العربية كانت تمثل في هذا الملتقى لكن هناك ظروف حالة دون ذلك. الملتقى هذا شمل مداخلات علمية أمنها مختصون وخبراء في الميدان، وكذلك ورشات علمية ميدانية تطبيقية أمنها مختصون في هذا الموضوع. اليوم الأول كان هناك مداخلات ورشات، واليوم الثاني كذلك مداخلات ورشات، واليوم الأخير هذا هناك مداخلات علمية، وإن شاء الله الآن سنطلق في تقييم الملتقى وفي توزيع شهادة مشاركة بالنسبة للمشاركين.
1: نعم، وين وصلت تونس خلينا نقوله في رقمنة التربية والتعليم سي بلقيس؟
0: والله تونس مقارنة بدول العرب الأخرى خطت شوطا كبيرا، لكن يبقى دائما أبدا هناك معناها إضافة إذا كان ممكن في هذا المجال فيما خص الرقمنة وفي التربية والتعليم وفي ما يتعلق بالرقمنة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها. وتطرقنا في هذا الملتقى على أن الاعتماد على الرقمنة على الذكاء الاصطناعي بالذات بنسبة كبيرة في مؤسساتنا التربوية لها فوائد، لكن هناك حدود وهناك مزرقات لابد من الاحتياط ومن الانتباه إليها خاصة مع طلبتنا ومع تلاميذنا حتى نهتم بالتفكير البشري، لأن أصبحنا في وقت أن ربما الذكاء الاصطناعي تفوق على الذكاء البشري، وهذه مشكلة هي عالمية في الواقع وستتمثل في كيفية التعاون بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي حتى لا يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، هناك تعاون لما فيه الخير الإنساني.
1: وما نكونش معتمدين زادة 100% على الذكاء الاصطناعي، هذا من الحاجات اللي لازمنا نحاربوها في المستقبل بالنسبة لجينيراسيون ألفا ميم با جينيراسيون زيت سي بلقاسم هكا ولا
0: فعلا لابد من نعتمد معنا نستعمل نوظف المستجدات الذكاء معنا في الذكاء الاصطناعي وغيرها من الشات جي بي تي وغيرها، لكن لمده الاحتياط مثلا الشات جي بي تي لا يعطي المعلومه الكامله، واصبحنا في وقت واصبحنا في وقت الطالب الذي الباحث الذي يقوم ببحث ودراسه معينه ترى اكثر معلومات في كتابه من في صحفه من الشات جي بي تي، واذا اصبحنا هل نقيم الطالب ام نقيم الشات جي بي تي؟ هذا اشكال اخر، معناها مشكله لابد من الانتباه اليه، وهذا يفقد الطالب التفكير والاعتماد على الذات والاستقصاء والى اخره والبحث. البحث ليس فقط نذهب الى مكان وننقل ما وجد فيه اذا في بحوثنا وفي دراستنا، لابد من الاستقصاء والبحث والتقصي.
1: صحيح. بي قاعدين نشوفوا في المؤتمر الدولي هذية فما مشاركة جامعة سوسة، جامعة جابس، جامعة المنستير وجامعة جندوبة. في الجامعات يعني التونسية شكون الجامعة اللي فيها الاختصاصات الأكثر خلينا نقولوا ماشية نحو الرقمنة ونحو الذكاء الاصطناعي؟
0: والله يظن الجامعات كل حريصة على هذا الملحظة، هنا الجامعات كل حريصة على الاستفادة من المستجدات وعلى توظيف معناها هذه معناها هذه المستجدات وتنظيم ندوات وأنشطة في المجال هذا، لاحظنا بالنسبة خاصة بالنسبة للجامعات التي لنا معها اتفاقيات شراكة مثل جامعة سوسة وسوسة ومنصير وجابس وجندوبة وصفاقس، عندما اتفاقية شراكة ذلك صفاقس كذلك بعض مؤسسات جامعية وبعض الوزارات، لاحظنا أن هناك حرص على الاستفادة منها من كل هذا، لكن ما أقوله وما أطلبه من بعض الوزارات والمستشار معناها قائمين على الاستشراف في التربية والتعليم في بعض الوزارات أن ينتبهوا إلى بعض الأشياء حتى لا نقع في بعض المزارق مثل ما وقعنا سابقا مثلا في معنا فقط كوفيد، معناها هناك مؤسسات وجمعية وثانوية مغلقة وهناك خسارة، هناك فاقد تعلم تعليمي بالنسبة لطلبتنا بالتلاميذ. فلابد من المسؤولين على استشراف التربوي التعليمي أن يعملوا كل جهودهم للاحتياط مستقبلا حتى يتواصل التعلم والتعليم لأن كانت وضعية.
1: شكرا لك سي بلقاسم بلغيث رئيس جمعية التونسية للجودة في التربية، وإن شاء الله التربية والتعليم ديما ذو جودة عالية كما عهدنا تونس في المراتب الأولى عالميا. نغنية ونرجعكم تتفيت مكملين في لي بون بلون.

العشرة 53 دقيقة الوقت ياسر يجري معاكم، لكن حاب نذكركم اللي فما أيام التوجيه الجامعي بمدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 جويليا 2026. كونوا موجودين أكيد المهتمين الكل، لي بارون التلامذة الناس الكل كونوا موجودين في ليفينمون المهم برشا، خاطر نعرفوا التوجيه الجامعي هو من أكثر لي بيريود اللي نجموا يشكلوا خلينا نقولوا لو فوتور المستقبل نتاع الطالب التونسي. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في بون بلان، ترجعوا تلقاو بيان سور فيديوهاتنا الكل وكل التفاصيل اكيد موجوده على الصفحه الرسميه لجوهره اف ام في بيان سور الفيسبوك. سينو غدوه نتقابلوا من 9 ل 10 في شنو في ارشيماك بيان سور، المجله المعماريه رقم 1 في تونس اللي نحكيوا فيها بناء ونحكيوا فيها هندسه معماريه وشنو جديد اللي موجود في تونس وفي العالم الكل، ونولي وقتها مهندسه معماريه معاكم أكيد. شكرا لكم تابعتونا، شيء طيبة يا تخي بيانتو.

0: عشري تربح كل نهار سبت منذ سنهار الماضي ساعتين كل نهار سبت منذ سنهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات خاصة مولدات الكهرباء، إضافة إلى تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. ختاما وفي أخبارنا العالمية وفي الكويت، قالت قوة الأطفاء العام إن فرقها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين بعد هجمات إيرانية استهدفت الكويت، وأسفرت الحادث الأول عن إصابة عامل ورجال إطفاء وجرى إخلاء الموقع ونقلهم إلى تقديم الإسعافات اللازمة لهم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: جوهر اف ام.
0: الدنيا الجزيرة.
1: جوهر اف ام.

0: رسم دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: لحدش وثمانية دقائق صباح خير ناس كل صباح خير مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة FM وجوهرة TV وين ما كنتوا في نهار جديد في حلقة جديدة من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من 11 نص النهار. اليوم في تحدي جديد ومنافسة جديدة بحذايا زوز عائلات متكونة من بو ولده وأم وبنتها. خليني نقول تحدي الرجال ضد النساء. وقبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر طريقة المشاركة. إذا تحب تجيب حذينا دار العيلة نهار سبت معليك كان تبعث SMS فيه حرف ب كيما دار حرف دي سامحوني كيما دار على الرقم 85990. وكان تحب تربح معنا ان بي دافيون من اهداء شركه نوفالير معليك ان تبعث حرف ب كيما بي على الرقم 85990. ولاني جوست ان ديتاي فما برشا عباد يسالوا هل الحرف نبعثوه بالعربي ولا بالفرنسي او كيف كيف تحب تبعث دي والا دي بالعربي ولا بالفرنسي كيف كيف بي ولا بي بالعربي كيف كيف. وتوا نتعديو نتعرفوا على الضيوفي اللي بحذايا. نبداو بالصغار. صباح الخير مرحبا عسلامة. شنو اسمك؟
5: زينب زيني.
4: زينب زيني مرحبا. منين جيتنا انت وين تسكن يا زينب؟
5: حمام سوسة. سوسة
4: لنا حمام سوسة. شنو تقرا؟
5: باستر وزيماني تكنيك.
4: قداش عمرك معنا؟
5: سيزون.
4: مرحبا. ومع شكون جيت؟
5: مع امي.
4: مرحبا تشرفوا مدام. مرحبا بيك.
5: صباح الخير
4: عسلامة. تعرفوا عليك
6: مدام هاني صابرين. ام زينب
4: مرحبا.
6: جينا من حمام سوسة.
4: وين تخدم مدام؟ شنو تعمل في الدنيا؟
6: توا في الدار من رئيس طائرة الخطوط الجوية التونسية.
4: هاي بين تشرفوا. مرحبا بيك مدام. نتعرفوا على العائلة الثانية. صباح خير عسلامة.
7: صباح خير. اسمي مهدي بوزير.
4: مرحبا.
7: نقرأ باسويتيم. جيت من سهلول. جيت مع بابا.
4: وشنو تقرأ قلت لي فكرني؟
7: باسويتيم.
4: قداش عمرك معنا؟ 13 16. ما كومش بعد على بعضكم ما كيما الجمعة اللي فاتت بالضبط. مرحبا مسيو.
8: وبيك أكثر. نهاركم زين ناس كل. رجلي بوزير. متقاعد. نخدم في شركة بينيتون. وإن شاء الله نعدي وقايد به الناس كل.
4: مرحبا بيك سي رجدي. حاضرين للتحدي؟
5: حاضرين
8: إن شاء الله.
4: نمشي موسيقى ونرجعوا في أول تحدي.

0: رجعنا لكم في دار العيلة ونحب نفكر لبحذية دو فامي متكونين من أب وولده وأم وولدها. وقبل ما نبدأ أول جولة نحب نفكر اللي باش يجيب أكثر عدد من النقاط باش يفوز بويكاند من إهداء أوتيل سقان السيراي. سقان السيراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح، بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم على البحر يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي بامتياز. قان السيراي وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. اللي حب يتصل بيهم ما عليه كان يدخل يزور الموقع hotelsiray.com ولا باج انستغرام hotel سقانس سيراي. نبدأ في أول جولة. قديش نعرفك؟
1: قديش نعرف؟
0: به في قديش نعرفك. كل واحد اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار. ولهنا مش نسأل خمسة أسئلة والناس كل نجاوبوا في خمسة ثواني. أوكي متفاهمين؟ ونبدأ. تحبوا نبدأ بالكبار ولا بالصغار؟ خلنا نبدأ بالكبار. أوكي به حاضرين. مش نسأل سؤال في خمسة ثواني جاوبوا عليه. علي زردواز، أكثر لون يحبه ولدك في اللبس؟ توب كرونو. يلا نشوفوا مدام. نبدأ بمدام صابرين. مدام صابرين أسود. شنو جاوبت زينب؟ نوار. تريبيان. عندكم نقطة.
2: أزرق.
0: سيروجدي أبيض. وأنت شنو كتبت؟
2: أزرق.
0: وريني.
2: أزرق.
0: أزرق مش مشكل. تعرفش ودك شنو يحب؟ شنو يقولوا اللي يحب شنو المفضل؟ مش لابس ولا معاله هو الأزرق. مش مشكل. يلا تعديوا السؤال الثاني. سؤال الثاني، أكثر حاجة يحب يأكلها ولدك ولا بنتك من الشارع؟ توب كرونو. في التوقيت شوفوا مدام زينب. جاوب مدام زينب. قول شنو حطيت؟
3: اسكالوب
0: صوص شامبينيون. اسكالوب مش اسكالوب تتعدى. اسكالوب معني في الديتاي ما فرقوش معني. تري بيان برافو صابرين وزينب. سي رشدي شحط ساندويتش شنو؟
4: شاورما.
0: وانت شحطي؟
2: مقلوب.
0: باه نعديوها نقطة ما يصيرش. 2-1 برافو عليك. ياسر ياكل سندويتشات ما تشجعوش تقول له ياكل من الدار. مش باهي الماكله في الشارع.
2: ما ياكلش
4: برشا. ولا هو يخدمهم في الدار.
0: يخدمهم جمله. اعطي صح. يخدمهم في الدار باهي ماكله صحيه. تعديوا السؤال الثالث، اذا خيروه بين البحر والبيسين شنو يختار ولدك ولا بنتك؟ توب كرونو. يخيروه بين البحر والبيسين. تبدو في اوتيل ولا في حاجه. باه شو نشوفوا؟ يقول مدام صابرين شنو حطيت؟ البحر. وانت سي رشدي شنو؟ بيسين. وانت منين جاب هذايا البيسين؟
2: البحر.
4: باش
0: ديما تحطوا شي لا. يحب البيسين هو ديما كيمشي لوتيل يحب على البيسين يطلع يحب البحر. ما عادش تهزو. هزو ارمي في البحر. جيبها للروح صحيت. هاي السؤال الرابع، اذا تعطي ولدك ولا بنتك فلوس اول حاجه يشريها شنو حسب رايك؟ توب كرونو. كي تعطيه فلوس ولا تعطيها فلوس شنو اول حاجه باش ياخذها يشريها؟ زوز غلطين. شوفوا شنو جاوبت انت مدام صابرين. جو دبش. غلط. ماكله. برافو سيرش ديما ظاهر الحكي. انت تعطي الفلوس عارف الفلوس وين ماشي. يلا 3-2 آخر سؤال في الجولة. هذه السؤال الخامس، حيوان ولدك ولا بنتك يحبوا يربيوه في الدار؟ توب كرونو. نبدأ بسي رشدي. شنو جاوبت؟
2: كلب.
0: برافو إجابة صحيحة. شنو هذا؟ بطريق. والله يسوس حطوا بطريق. والله شنو بطريق؟ ويتربى البطريق معناها نحلوا عليه تشات جي بي تي. يتربى البطريق الجيل. يعطيكم الصحة جاوبتوا بالصحيح. 4-3 في جولة الكبار. نتعديو للأسئلة توا للجولة الثانية نتاع الصغار. حاضرين؟ باه نوع البارفان المفضل متاع ابوك ولا امك توب كرونو نوع المفضل شنو البارفان اللي استعمل وفي الوقت ما غير غش الغش لي زارا شنو شنو جاوبت زين زين قول زارا شانيل غلط وانت
3: مسك
0: عطر العود والله يعطيكم الصح والمسك عطر العود كيف كيف كيف كيف برافو والله برافو اسمع قديش رجال احنا ساهلين هما شانيل خاطر برشا صام برشا برفانات زارا مدام ها مش مشكل يلا تعديو للسؤال الثاني توا تعادل 4-4 أكثر بلاصة بوك ولا أمك ديما يمشي لها توب كرونو أكثر بلاصة يمشي لها
3: برا الدار
0: مالا في الدار تراه شوفوا زينب البحر البحر برافو إجابة صحيحة زينب وصابرين وانت ما هديش حطيت
3: البحر
0: وانت مسيوش حطيت قصر هلال إجابة خاطئة جاي خدمة ولا علاش تمشي قصير علاش أكثر بلاصة تمشي؟
5: على الوالدة
0: هذه ديما. ده ربي فضل لك ربي فضل لك.
3: غلطي.
0: السؤال 5-4 أكثر سؤال ثالث أكثر اللون في لبسته يحبها يحبه أمك ولا أبوك؟ توب كرونو.
3: في لبسته.
0: أكثر اللون اللي يلبسه. شنو حطيت؟ راه مهدي شنو حطيت؟ نبداو بك أنت مهدي. أكحل. مارين غلط شوفوا زينب شنو حطت ابيض بلون صحيح يعطيكم الصحه 6-4 شنو تلبس المارين ولا تلبس اش حاطين انت اكحل نوار
5: مش بعد
0: ما يسالش به السؤال الرابع كان يخيروا بوك ولا امك بين اللحم والدجاج شنو ياكل توب كرونو الكسكسي المكرونه باش يحب رامادي شنو جاوبت
3: الحم
0: جواب صحيح مادام صابرين وزينب الحم تحبوا كل الحم فما حد يحب الدجاج انت تحب سكالوب صح اخر سؤال في الجولة هذه اخر زوز ارقام في نمرو تليفون بوك ولا امك توب كرونو معنى انت بوك وانت امك فازي اخر زوز ارقام من تليفون ترى نشوفوا زين بشنو حاطت قد ايه 43 اجابه صحيحه شوفوا مهدي قد ايه
3: 70
0: اجابه صحيحه برافو 8 نقاط المدام صابرين وبنتها زينب وستة نقاط بين مسيو سي رشدي ومهدي منافسه محلاه يعطيكم الصحه فاصل ونواصل

0: رجعنا لكم في دار العيلة في تحدي ومنافسة بين مهدي بن رشدي وولده مهدي وصابرين وبنتها زينب. ونفكر في النقاط، 8 نقاط لمدام عائلة زينب و6 نقاط لعائلة سي رشدي. وقبل ما نتعديه للفقرة اللي تحبوها برشا، نحب نفكر اللي بش يجيب أقل عدد من النقاط راه ماهوش بش يروح حكاكة دي فارغة، بش يروح بأن كادو من أهداء تامبو بيتش في أوتيل سقانس سيراي، وين تنجم تعدي نهار كامل على البحر افيك ان بون دو كونسوماسيون اللي تنجم تفطر بيه نهار كامل. تامبو بيتش اذا تحب البحر وتحب القاعدة المزيانة واللمة الحلوة، ما عليك كان ما تمشي كل تامبو بيتش، جيب العائلة واصحابك وحبابك وعيشوا نهار ما يتنساش. تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة وتسترخي على البحر مع النسمة الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى واجواء عالمية وكل يوم ايفينمون جديد، وزيد حضر روحك لاجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز بتصلوا على الرقم 29 979 000 والا على الرقم 73 520 240. نتعديو رد بالك
1: رد بالك رد بالك
0: رد بالك. ذي فقرة التركيز والسرعة، كل واحد باش نسأله وحده 5 أسئلة لازم يجاوبني في 15 ثانية ويجاوبني بالغلط. مثلا نسأل شنو نهار اليوم، شنو تجاوبوني مثلا؟ صحيت صحيت مع ذلك. علاش نبدأ بك انت خاطرك أكثر واحد عندك سرعة البديهة. حاضر مادي نبدأ كرونو 15 في 15 ثانية. توب كرونو، شنو نشريو من الكوشة؟ عدد أكبر من 100. شنو هو شكل الكرة الأرضية؟
2: مربع.
0: شكون ملك الغابة؟
2: الضبع.
0: 72 قابل قسم على 3؟
2: لا.
0: برافو برافو، 5 نقاط يا مادي، يعطيك الصحة، 5 نقاط جاوبت عليهم كل صحاح. زين حاضرة؟
3: حاضر.
0: توب كرونو، شنو هو لون الحشيش؟
3: صفر.
0: منين نشريو الدواء؟
3: بارفيميري.
0: 19 زائد 5 قابل القسم على 5؟
3: لا
0: صحيح. نعم لازم تقول شنو هو نلبسو كي تسخن الدنيا؟
3: مريول.
0: 4 نقاط عندك، لا 3 نقاط سامحني خاطرك جاوبت على واحد ديجا غلط، ما وصلناش للسؤال الخامس. مش مشكل، توا راهو في رشدي راكم متعادلين. توا شكون الفاترونشي مازلت معنا الجوله الثالثه، اما في الجوله هذه نبداو بشكون؟ نبداو مدام صابرين. ميكرو مدام صابرين. حاضره
3: حاضره.
0: توب كرونو، بشنو نقيسوا الوقت؟
3: بالليتر.
0: بلاد موجوده في افريقيا؟
3: فرنسا.
0: بشنو نعبيو الكهرباء في الكيوسك؟
3: بالزيت.
0: حيوان يعس على الدار؟
3: فكرون.
0: وسيله نقل جويه؟
3: كهرباء.
0: صحيت صحيت، ما يزيش نحسبوهم 5 نقاط، 5 اجابات صحاح. برافو برافو مدام صابرين. نتعداو سي رشدي. حاضر توب كرونو سي رشدي. توب كرونو، بشنو ناكلوا الشوربه؟
4: فورشيت.
0: دقيقة قداش فيها من ثانية؟
4: 70.
0: قداش من مرة تونس هزت كوب دي موند؟
4: 6 مرات.
0: 2025 زائد 2 عدد فردي ولا زوجي؟
4: زوجي.
0: ستيك شنو تعطينا؟
4: الماء.
0: برافو برافو برافو، ما يسيش نحسبوا 5 نقاط خاطرنا ديجا ضحكت شوية في وسط الأسئلة. يعطيك الصحة، توا متعادلين عندكم 13 نقطة كل واحد. برافو عليكم. فاصل ونواصل.

0: رجعنا لكم في دار العيلة والتحدي، خلينا نقول تحدي شرس بين الرجال والنساء، سميها كيكا. عدد النقاط 16 16، متعادلين. وقبل ما نمشيو نورمالمون اخر جوله، نحب زيد نفكر اللي ابار الكادو تاع الويكاند وابار الكادو لاكسي تامبو بيتش، كل واحد من الصغار باش يروح بان كادو سوربريز من اهداء بانجي مول اوف سوس، اللي وفر لكم عالم من الالعاب والهدايا، وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالميه وكل مستلزمات الام والرضيعه باحسن الاسعار. اللي حب يفرح صغيره ولا اللي عنده مناسبه ويحب يهدي كادو، مش باش يلقى احسن من بوتيك بانجي مول اوف سوس. نتعدي ولو كنت انا اللعبة هذية متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، باش نعرفوا أكثر حاجات عليكم، واسكو تعرفوا بعضكم بالباهي وإلا لا. باش نسأل خمسة أسئلة كالعادة، تجاوبوا علي زردواز في 5 سكوند، وكل سؤال فيه ثلاث اختيارات، لهنا مش كيما اللعبة الأولانية، في كل سؤال فيه ثلاث اختيارات، وكل واحد باش يحاول يختار الإجابة اللي تمثل الصغير وإلا تمثل الكبير. اوكي دونك نبداو توا بالكبار وبعد نبداو بالصغار. حاضرين لي زردواز، باش نسال كل سؤال في 5 ثواني. اول سؤال، لو كنت ولدي وعندي امتحان غدوه، 1 نستنى الليل باش نقرا، 2 نراجع بكري ونرقد، 3 ديجا مراجع دروسي من قبل. توب كرونو. لو كنت ولدي نورمالمون تقول اجابات، راه مش مشكل ما يسالش. باه نشوفوا شنو جاوبت مدام صابرين. الاجابه الثانيه اللي هي راجعه بكري ونرقد، شنو جاوبت زينب؟ راجعت، برافو، اجابه صحيحه. سي رشدي، الاجابه كيف راجعه بكري، وانت شنو نستنى الليل والراجع؟ ليه قاعد يغش فيك سي رشدي؟ خلينا نعمل فوز لهنا ونتفاهموا، انت مش في بالك ولدك راهو يراجع دروسه ويجي يرقد، طلع ولدك راهو لا يمشي. شنو تعمل زعما؟ علاش تستنى في الليل؟ علاش؟ يا بت الوحي يا بت العلم وقتها.
1: وصحيح انا ما سمعش الاسئله، اما هو هكا اللي زابيتود بتاعه،
0: هو اللي زابيتود بتاعه هكاك معناها.
1: تكنيك مزاج الصباح بكري
0: ليل تصلل، نقولوا احنا معناها هذاك الفرق اللي بين صبحية تصلل. نقطة المدام زينب وصابرين، ما يصير، اما خبيوا الالواح، عايشكم خبيوا الالواح
2: بالعدد،
0: اكتب العدد مش مشكل باش نزرم.
1: اسمح
0: لي. السؤال الثاني، لو كنت ولدي مصروفي، 1 ناكل بيه، 2 نشري بيه حاجة من الشارع، 3 نخبيه. توب كرونو. شنو جاوبنا؟ نشوفوا نبداو بسي رشدي، شنو جاوب سي رشدي؟ 1 ناكل بيه.
3: ناكل بيه، ما كتبتها مكتبة.
0: ترى وريني. ناكل بيه، إجابة صحيحة، نقطة. مدام صابرين، نشري بيه حاجة، نشري بيه حاجة، برافو، نقطة، 2-1، المدام صابرين وزينب، برافو. السؤال الثالث، لو كنت ولدي وخيروني في كادو في عيد ميلادي، شنو ناخذ؟ شنو نشري؟ 1 تليفون، 2 دبش، 3 فواياج. توب كرونو. شنو نحب كادو لعيد ميلادي تاعي يكون؟ نبداو مدام صابرين، شنو جاوبت؟ فواياج.
2: دبش.
0: الثاني، تحب الدبش؟ تحب ماكش فاهمة بنت، بالحق ماكش فاهمة بنت، تطلع في البار انت. يا دي مريول راهي تروح فرحانة في عيد ميلادها، وين الفواياجات؟ سيرج.

0: حطيت العائلة وما تحكيش معناها حتى بالزوم فما حتى واحدة صحيحة.
1: تعال
0: نشوف بس سي رشدي شنو حط يحكي للعائلة. اطلع ما يحكيش ولدي، اطلع يتقلق وما يحكيش يا سي رشدي. دونك شوفوا الحكايه هذه ها
1: ما نتقلقش
0: اصلا. ما تتقلقش جمله انت هاك مسال الساعه اللي حب كلمك لي ظلي التليفون هكا هي تحكي برشا اما اي تحكي برشا صاحبتها مش معناها مش تحكي لها حاجه مقلقتها ما عطيتش انا مع شكون تحكي اكثر ستريس امبورتون. اخر سؤال، لو كنت ولدي ولا بنتي لطف عليهم مرضت، واحد نقول هزوني للطبيب، اثنين نشوف اش فما دواء في الدار، والثلاثة ما نعمل شيء قلت انا برا واحد. توب كرونو. يعني نشوفه صغير سنسيبل ولا مش سنسيبل. سيروش شنو حطيت؟ واحد
1: اثنين
0: ديريكت قول هزوني لا ما نشوف شنو فما في الدار.
1: اخر مرة حتى عالكحة قلت ما نحبش نمشي في الدار.
0: هاك ظلمتو هاك ظلمتو سيروش والله يا من نعفيك. شنو انت اش حطيت زينب؟ نشوف شو فما في الدار، شو عندكم فارماسي في الدار؟ تبارك الله ظاهر. ثلاثة ثلاثة التعادل في جولة الكبار، نتعديو توا لجولة الصغار. حاضرين؟
1: حاضرين.
0: نبداو بأول سؤال، لو كنت أمي وإلا بابا وتكسرت حاجة في الدار، واحد نصيح ونعيط، اثنين نسأل ديريكت شكون كسرها، ولا ثلاثة نقول دفعت البلاد. توب كرونو. يلا تذكرونو شوفوا يلا شنو حطيت زينب؟
1: تسيح وتعيط.
0: تسيح وتعيط مدام زد حط تسيح وتعيط. برافو. ايه تسيح وتعيط وتقول دفعت البلاد هذيك. تسيح ونعيط. نقطة نقطة برافو. السؤال الثاني، لو كنت بابا وإلا أمي وجاء ضيف للدار، أولادي نقول لهم واحد كل واحد يشد بيته، اثنين يقعدوا معنا نورمال، ثلاثة ديجا ما يجينا حد للدار. توب كرونو. يلا شنو جاوبت زينب؟ شنو جاوبت؟
1: إجابة
0: تقعدوا معا ما عندنا حتى مشكل. شنو أنت مهدي؟
1: اثنين
0: تقعدوا معا ما يقولكش شد بيتك. والله سي بيان تري بيان. نقطة نقطة برافو. التوا تعادل راهو متعادلين، مازالوا زوز أسئلة. يلا توا نحب كتيبه مش صعب شويه، نحب كتيب ما عادش تكتبوا ارقام، تكتبوها الاجابه تكتبوها. لو كنت امي والا بابا ولدي قال لي اعطيني فلوس، واحد نعطيه ديريكت، اثنين نقول له شنو باش تعمل بيهم، ثلاثه ولدي ما يحبش الفلوس. توب كرونو. كل واحد يغزر لوحده عايش. توا شوالي صعيب شويه. وفي الوقت وفي الوقت وفي الوقت سي بون سي رشدي. لا مهدي شنو جاوب؟ نعطيه ديريكت. سي رشدي شنو باش تعمل بهم؟ إجابة غلطة. شنو هذا يعطيه ديريكت؟ يعطيك دي يمكن أمك مال بوك يعطيك تعطيه ديريكت. سي رشدي قال لك تعطيه ديريكت.
2: ما نشوفش
0: صح يسأل الأم شنو الإجابة صبري شنو حكيت؟ شنو باش تعمل بهم؟ شنو باش تعمل بهم؟ إجابة صحيحة. فما نقطة توا بيناتكم، توا آخر سؤال، يا باش تتعادلوا يا هما باش يهزوا أكثر نقاط مش باش يربحوا معنا، خاطر زوز ربحين باش تخرجوا راهو فينا المو. آخر سؤال، حاضرين شوية سوسبانس، كل واحد يغزر لوحده عايشكم، نكتبوا الإجابة ما غير ما نغزروا ما يقعد عقل. آخر سؤال، لو كنت أمي ولا بابا في المناسبات العائلية والأفراح، واحد نمشي وحدي، اثنين وين انا وين ولادي، ثلاثة ديجا ما نحبش نمشي للعروسات. توب كرونو. يلا شنو جاوبت مات؟
1: وين انا وين ولادي؟
0: سي رشدي
2: ما نحبش نمشي للعروسات.
1: انا ما نحب.
0: يا سي رشدي
1: هو قال لك انت تمشي.
0: انت في بلاصه بوك شنو جاوب بوك؟ شنو جاوب؟ مش انت مش انت
1: ما تمشي ولا ما تمشيش
0: بوكا ما يحبش يمشي للعروسات.
1: عليك انت هو قال.
0: ايه عليك انت معناها.
1: ما فهمتش
0: السؤال. هلا غالب هو انت تحب تمشي ولا تحب؟
2: انا نمشي معناها هو الباسبورتمون تاعه كي تبدا هكا فما.
0: لا لهنا هو لو كان ولدي معناها مش مشكل.
1: وين
0: أنا
1: وين
0: ولادي؟ وين أنا وين ولادي؟ وين أنا وين بنتي؟ برافو برافو. ثمانية نقاط في الجولة هذه مقابل ستة.

بالضبط من نصيب مدام سابرين ومدام زينب. برافو، يعطيكم الصحة. عجبتكم هكا اللعبة ولا لا؟ نخرج موسيقى وراجعين.

0: دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: رجعنا لكم في دار ليلى ونحب توا نستقبل شريكنا في البرنامج السي خالد الدريرة رئيس مدير عام أجنس أكتف ترافل. صباح خير ومرحبا بك سي خالد.
4: أهلا أشرف. صباح خير عسلامة وتحياتي لجميع مستمعي جوهر اف ام.
3: اش نحوالك سي خالد؟ لاباس عليك؟
4: والله لاباس، كل شيء على كيف الحمد لله.
3: اه يا باهي. كان سي خالد هكا تفكرنا بأكتف ترافل وباللي كونتاكت وين موجودين انتوما؟
4: Active Travel est une agence de voyage en ligne. Nous avons un bureau في Lac 1, un bureau في Tunis, يعني, un bureau في Sfaqs Trictanjour. Site web est www.activetravel.com.tn. Nous trouvons فيه تقريبا toutes les prestations touristiques. Nous avons le vol, les compagnies aériennes, toutes les compagnies. Tu peux faire direct في القهوة في ما تحب انت، تنجم تدخل وتريزيرف. كانك تحب اسيستونس تنجم تكلم البيرو، سينو فو بوفي بيي اون لين وتخرج البيي نتاعك. انا لي زوتيل في تونس دونك براتيكمون اون اوفر توت لي ديستينا لي ريجيون توريستيك في تونس الكل. ديما ديسپونيبيليتي موجوده، دي اوفر بروموسيونيل، دي فونت فلاش. حق أسوامنا ديما باهية و
3: ديما معقولة، وأسوامكم الحقيقة من باش ما نقولش من أرخص، من أحسن الأسوام اللي موجودة في تونس فيو معناها كاليتي بري. وتوا سي خالد اليوم وين باش تهزنا نعيشوا مع جميع المستمعين نتاعنا واللي شاهدوا فينا على جوهر اف ام؟ شنو هي الديستيناسيون اللي باش تحكي لنا عليها اليوم واللي هي من اختصاص أكتف ترافل؟
4: أنا اقترحت نحكيه على كوكب اليابان، بلانيت جابون، اللي هي ديستيناسيون دابور سون فيزا. والجابون هو سيت ان ميكست انتر تراديسيون و مودرنيتي، دونك السائح التونسي مش يكتشف برشا حاجات حلوه. دونك اليابان هو سيت ان غران بي. احنا في السيركوي اللي نعملوهم ديما نختاروا لي ماست اللي هما طوكيو، لو مون فوجي، كيوتو، اي اوزاكا. بالنسبة لطوكيو نبدأ بها، هي سي لا كابيتال. طوكيو هي معتبرة أكبر أغلوميراسيون، أكبر تجمع سكني في العالم، 36 مليون نسمة. دونك فيها برشا لي جاردان جابوني تراديسيونيل حلوين برشا، الواحد يدخل غادي ينسى روحو. عندنا نجمو فما بليزيور تومبل حلوين زادا فيزيتي. فما هذا يسميوه الكارفور دو شيبويا، اللي آلاف من الناس يشقوا الكياس وما غير ما يصير حتى انسيدون مع بعضهم في وقت قصير ياسر. آلاف الناس سي سبيكتاكولير، يعني حاجة حلوة ياسر. به عنا التيم لاب زادة، سي هذا إميرسيون دي نوفيل أتراكسيون تكنولوجيك ولومينوز حلوة برشا. بعد نمشيو للمون فوجي، لا ريجون دو فوجي اللي هي فيها لومون فوجي اللي هو جبل المقدس، وبحذها فما لا فيل دو هاكوني. هذوما كلهم منطقة بركانية اللي فولكانيك، اللي فيهم دي سورس دو تيرمال حلوين ياسر ومعروفين. دونك لي زوتيل اللي يستنفعوا بالمياه المعدنية هذم ويعملوا دي بسان يسميهم أنسان، يجيو لي توريست وكل يعوموا فيهم. سلون لي تراديسيون تاعهم لازم نساء تعوموا حدها ورجال تعوموا حدها، يعوموش مع بعضهم.
3: Ah bon,
4: oui.
3: Vous
4: avez
3: religion,
4: voilà.
3: Le
4: chenot, معناها. لا مش religion, c'est une
3: tradition, معناها.
4: Tradition, معناها في les anciens هذوما ديما كيك رجال اللي يعوموا حدهم
3: ساي وحدهم.
4: حبيت هوني نحكي شوية على الريوكان اللي هو سيت ان هوتيل تراديسيونيل، دونك اللي هو كيف واحد يمشي ياخو ريوكان ما يخوش اوتيل عادي. دونك هوني مش يعيش ال ال ال ال l'art de vivre local japonais. Donc même si tu n'as pas par exemple قبل ما تدخل il faut s'habiller avec yukata. تنجم تحوس كيكه في ابي عادي. ترقد sur des futons posés sur le sol sur des tatamis. فوالا معناها اكسبيريونس حلوه
3: معناها برشا هذه. حاجات كولتوريل، حاجات الوزير، حاجات تكتشف، حاجات تابع معناها للمعتقدات نتاعهم كيفاش يعيشوا غادي وكيفاش يتصرفوا في الكومبورتمون نتاعهم. حتى في معناها في ماكلتهم، تصور ماكلتهم زاد سبيسيال شويه غادي، والناس تنجم معناها تكتشف في الماكله نتاعهم. خلينا سي خالد انه خاطر احنا نظرا لضيق الوقت كل مره باش تحكي لنا جابون هذول لازم حلقتين ولا ثلاثه باش نحكيوا عليه.
4: خلينا
3: باش نفكروا الناس اللي مهتمين واللي هم انتريسي باش يعملوا الفواج هذا مع اكتيف ترافل، وقتاش اعطينا شنو هما لي بيريود وكيفاش نفكروا كيفاش نجموا يتحصلوا عليكم باش يعرفوا اكثر معلومات.
4: شوف احنا سي لا بيريود نوتر بروشان فواياج في اليابان سي دي 18 او 28 نوفمبر. اخترنا لو موا دو نوفمبر على خاطر هي احسن بيريود نجموا نشوفوا فيها les couleurs rouges from de l'érable. L'érable هي الشجره موجوده غادي اللي احنا ما عندناش هوني اللي في اخر نوفمبر كيف يبدا الخريف، وهي الكولور نتاع الاوراق الشجر نتاعها
3: كلهم يولي احمر،
4: يولي كيكا اخضر اصفر يولي احمر، والاحمر الساطع كما نشوفوا فيه توا في الاكرون اللي في اخر نوفمبر البلايس اللي مش نمشيو لهم كلهم يبداو بهالليغابل افيك لي سيت كولور روج حلوه ياسر. والكلونات اللي سافروا معانا مش يتمتعوا بها الحكايه
3: دونك هذه. توما كاكتيف ترافل اللي حب يمشي للجابون دونك باش يتصل بكم، يدخل على السيت ويب ولا زد نجم يتصل بكم ولا يجيكم وين انتوما، وانتوما يعني توفروا له باك كامل من الفواياج كامل من تذكره الطائره للاوتيل في الجابون ليز اكسكورسيون.
4: فوالا احنا عندنا دونك سيت ويب نتاعنا www.activetravel.com.tn. فما في المنيو روبريك فواياج. في الفواياج عندنا 3 كاتيجوري، تمشي للفواياج بريميوم باش تلقى ديفيرون فواياج، ومنهم هذايا نتاع اليابان تلقى في توت لي كونديسيون دو فواياج، اسامي الوتله، لا كومباني ايريان، تو لي ديتاي اللي هم الفواياج هذا. وهوني عملنا اضافه احنا السنة اللي خذينا دي سياج اون كلاس افير avec un excellent tarif. Donc الناس اللي في اللون كوريي يزمهم يسافروا في البزنس كلاس، كلاس افير، احنا نوفروا لهم دي تاريف
3: تريز
4: انتريسون
3: تريبي. يعطيك الصحه.
4: وعندنا نمر تليفون سامحني،
3: دونك
4: احنا لاجونس 72 86 820، بالديبارتمون فواياج 72 86 835، وعندنا النمر بورتابل 23 800 260.
3: تريبيا يعطيك الصحة سي خالد، شرفتنا ونتلقاو إن شاء الله السبت الجاي ونرجعوا لكم توا في بور أنونسي لي كادو. نحب نفكر باللي عائلة سي رشدي ومهدي جابوا عندهم 21 نقطة، وعائلة صابرين وزينب عندهم 23 نقطة. دونك اللي عنده أكثر نقاط مدام صابرين وزينب مبروك عليكم ويكاند من إهداء أوتيل سبان السيراي، وأنتي سي رشدي ومادي مبروك عليكم أنكسي من إهداء تامبو، وكيف كيف باش نعطيكم دو كادو من إهداء بانجي مول أوف سوس. وتوا نحب باش نتعداو نشوفوا اللي ربح صاحب الحظ ولا صاحبة الحظ اللي ربحت ولا ربحها أم بي إيه من إهداء نوفالير. نوفالير مش باش تلقاو أحسن من نوفالير باش تسافروا معها بأكثر من 40 ديستيناسيون في العالم، واللي يخليه اللي وصلكم للبعيد ويقرب البعيد. وجديد اليوم مع نوفالير مصر وبالتحديد القاهرة أم دنيا بزوز رحلات في الأسبوع مع أسعار معقولة. القاهرة مدينة ساحرة تجمع بين العراقة التاريخ وسحر الحضارة. إذا تحب تعمل ريزيرفاسيون ما عليك أن تدخل السيت نوفالير www.nouvalair.com ولا تتصل على الرقم 36 020 920. ونستقبل معايا صاحب ولا صاحبة الحظ اللي فازت معنا ولا فاز معنا اليوم بالبيي دافيون. صباح الخير، مرحبا.
1: صباح الخير عسلامة.
3: صباح الخير صاحبة الحظ دونك، مرحبا. شكون معايا؟
1: إيمان.
3: إيمان معك أشرف بدر الدين من برنامج دار ليلى جوهرة اف ام. انت بعثت اس ام اس، شاركت في حاجه معنا؟
1: اي بعثت برشا.
3: شو بعثت برشا؟
1: بعثت اس ام اس على 85990.
3: اي بيعطيك الصحه. نحب نقول لك اللي انت صعبت الحظ واللي عملت بعد تيراج وسور ربحت ام بي اي دافيون من اهداء شركه طيران نوفالير. مبروك عليك يا مدام. بس مش مو تحب البي اي هذايا اللي كنت وفادي نشكور
1: مش تهديها البنت ان شاء الله.
3: مش تهديها البنتك. اعطيني جوست لقب. لقب
1: اللقب نتاع بنتي ولا لقب تاعي؟
3: اللقب نتاع بنتك. اش تهديها لبنتك؟ نحكي شكون باش تربى. شكون؟
1: ايه
3: هدايا. ايه هدايا. مبروك عليها ايه هدايا. ومبروك عليك يا مدام. وديديكاز ليك فيها. عندك 10 ثواني يلا شنو تحب تقول؟
1: يعطيكم الصحة. برنامج عائلي
3: جميل برشا.
1: ان شاء الله نهاركم جميل وشاي الناس الكل بخير يا ربي.
3: ان شاء الله مبروك عليك ونهارك زين يا مدام. الى اللقاء. ولهنا تجي ختام ونهاية حصة دار العيلة اليوم. ونتلقى وان شاء الله السبت الجاي في حلقة جديدة. باي باي.
0: نسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
2: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة.
5: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: Where the dog was on the Sneaker Show. وعبر على رايك كان ميكرو جوهر على 29 100 والا 76 24 3000
1: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
2: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
1: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك
2: الدارك باور باش تطلع على برا في البيرفورمانس
1: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
2: برياكتور توا في تونس بالفينويتي
1: برياكتور بوش يور ليميتس
3: Yeah.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. هيئة السجون والإصلاح تنفي قطعيا اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساتين. الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة تدعو إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة. وفي ليبيا انقطاع كامل للكهرباء في عدة مناطق. في تفاصيل أخبارنا، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالة اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة في بلاغ أصدرته أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات خاصة مولدات الكهرباء، إضافة إلى تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة أو الإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقاسم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. الاتحاد دعا إلى انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول عبر إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، يقوم على دفع الاستثمارات وتجديد البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتطوير الحوكمة وتعزيز الموارد البشرية وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. تونس العاصمة الآن، ورصد لآراء عدد من المهنيين من تكرر انقطاع الكهرباء.
2: سيادتك زازا، كيفاش عامل في القصام نتاع الضو؟
3: عامل نهارك يا مال قاعدي، الضو يقص من الصباح من 9 ل 9 ونص عشية، تطنبك القايلة معاك. الحمد لله تشوف الحمد لله شيح مثلا تو 3 أيام، وليش شنو نعمل؟ نسكر ما نخدمش خير، شنو نحل في الجدار الكبيرة، حل سكر زيد تصيب البرودة نتاعك، البسكولة كيف ما نجموش نوزك أنت الضو نهار اثنين، تولي تبدل لونه الحمد لله، تقول السيك هي ايش تقول؟ هي تقول لك أنا فما عباد ضارت في الجدارات الثلج كذا، يقول لك صلح وبعد يجي كيف حتى
2: وين السيزون الخدمة؟ هما هاي مشيت سيزون الخدمة، انت تجي باش تخدم ونقص الضو، بلي تبدا عندك عروسة شنو باش نعمل؟ كريم مي ضو والدنيا الكل، وعندي كمبيالات نخلص فيها كريديات واحد مني، انت تجي تتوكل على ربي والضو يقص، كيفاش باش تخدم لها انت العروسة؟ كيفاش باش تخدم الحانوت النهار كامل مسكرة؟ علاش هك خاطي عاد للشيء اللي تحرق،
4: وانت تو كيف يجيو كرايس ويقصها لك كذا شنو تعمل؟
2: اش عندك باش تعمل؟ بالله تبدا تلون في وجه باش تعمل عروسة باش تقد لها شعرها باش تولي تلفق بكليماتيزور، انت باش تحلو عروسة يلزمها كليماتيزور باش مكياج ولا حاجة، شنو باش تعمل لنا في السخانة؟ شاي سايح شعلنا شمع باش كملنا الخدمة، والطفلة اللي معايا تمروح لها بالمروحة بيديها باش نجمنا مسكينة نخرجوها هكيك عروسة في الظلاء، ومش معقول هكرا والله العظيم. انا باش نخلص تاو وتنبك خدمتنا وتنبك العرايس تاو عزوف، وليت ما فهمتش انا شنو باش نعمل والله العظيم، لا فهمتش شنو باش نعمل.
5: بلادنا العزيزة الغالية نحبوها ونضربوا عليها وندافعوا عليها، ولكن أنا حماس عندي تري في رأس مال نحط مليون في طرف جلاس، قص لي الضوء 4 ولا 5 سوايع نجي نلقاهم ماء، نقعد نستنى بعد ما نخدمش تيتي، هذاك هو رأس مالي حطيته في طرف جلاس ذابوا طرف الجلاس، حطيته في طرف شوكولاتة ذابت في الفريجيدير، اليوغورت هبط ماء. والله والله باللي نحكي باللي نحكي يعلم الرب سبحان، معناها مشكلة كبيرة على الأخ. كيفاش باش نبيع أنا سلعتي بعد ذابت السلعة الكل مشيت، نمشي نجيب شكون باش يعوض لي، شكون باش يبدل لي، شكون باش يعاوني بعد؟ عاوننا كان ربي سبحان. الحانوت مكري ورقة الضوء، ورقة الضوء هاي والله 1200، والله 1,200,000 ورقة الضوء، 1,260,000.
4: كيفاش باش تخلص؟
5: يعلم ربي كيفاش خلصها وسلعتي فزدت، كيفاش خلصها وسلعتي فزدت، مين باش خلصها؟ يعلم ربي واحد ورق.
6: والله كل قصة تتقسم تاع ضوء نضروا فيها كان أحنا. علاش احنا خاطر مع الناس حتى شكون يسهل علينا ولا شكون يعاوننا ولا شكون، في الاخر تجيك الفاتوره نتاع الزيت لازمك تخلص، ما تخلصش يجي يقصوا عليك الضوء. بالنسبه للصناع ما عندهم حتى ذنب، يقص ضوء ولا ما يقص ضوء هو يعيش بالنهار هذاك، معناها انت ما تنجمش تنحيه له النهار هذاك، لازمك تعطيه. ومولا القهوه زاد كيف كيف ما يفوتش شيء على الصناع، هو جيس يخلص في اداءاته وباش يخرج نهارو كالصناع هذوك، ولذلك ديما الضربه تجي في راس مولاي المحل، فهمني، وحتى واحد ما يسال عليه وحتى واحد ما يعاونه. تو كي قص الضوء 6 سوايع ولا 7 سوايع، 6 سوايع و 7 سوايع هذوكم معوضين حتى بنهار خدام. انت بطبيعتك البلاد تشوف فيها كيفاش تعكز وحاله تحليله، معناها حتى كان نقولوا نحن عندك حاجه على جنب باش تجبد ترجع هذا في هذا ما فماش، معناها باش تمشي للسلفه وباش تمشي للقروضات.
1: أخبارنا العالمية، فادت تقارير إخبارية ليبية بأن بتسجيل انقطاع كامل للكهرباء في عدة مدن ومناطق ليبية، وشهدت معظم مناطق البلاد حالة من الظلام التام فجر اليوم نتيجة خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة بشكل مفاجئ. وأعلنت وزارة الكهرباء الليبية عن اتفاق الوزير عوض البدري مع الجانب المصري على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبية المصرية لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجيا. هذا وفاد تقرير تلفزي لقناة ليبيا الأحرار بأنه يقع يوميا القطع المتواصل للكهرباء بين 4 و7 ساعات يوميا، ووصل في جنوب طرابلس إلى 10 ساعات، وهو ما أثار موجة من الاستياء لدى المواطنين في عدة مدن ليبيا. ختاماً، أفادت مؤسسة البترول الكويتية بوقوع إصابات وأضرار مادية جراء الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت موقعاً حيوياً في القطاع النفطي في الكويت. وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه تم إسعاف المصابين وإخلاء الموقع، مؤكدة أن الجهات المعنية تتعامل مع تداعيات الهجمات بالتنسيق اللازم. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. الفن في تونس، نور شيبة،
7: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
8: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
9: يا والله ليلة مهبولة،
10: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيد الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيد الظاهر. ESMOD, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, El Frir.

0: studii.
1: Arrangeva efectiv.
2: اسمع ومتمتع مستنى عرف 15 دقيقة تحياتنا لكم وما كنتوا تتابعوا فينا السبت 18 جويلية 2026 الثالث من صفر 1448 للهجرة كالعادة من نصنار حتى الماضي ساعتين تتابعونا في الشري تربح. إذا كان عندكم أي أسئلة إذا كان عندكم أي أنونس تحبوا تعديوها مرحبا بالتفاعلات معنا بالطبيعة نجموا تتصلوا بنا على 73-275-336-300-ألف هذا مخصوص أرقام هاتف تلقوا جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم تتعداوا معنا بالطبيعة. إذا كان فما أي استشارات زادة كيف كيف مرحبا بالاستشارات متاعكم فيما خص تقييمات العقارات ولا وضعيات قانونية نحاولوا بقدر المستطاع نجاوبوكم على التساؤلات متاعكم كالعادة. رفقنا سيفرج مرحبا.
3: مرحبا سي خالد. مرحبا
2: سافا
3: انت خويا. انت مرحبا بك خويا
2: عايش
3: عندك مديدة
2: وينك الجمعة اللي فاتت ما جيتش؟
3: هذه قال لك المثل غلبوهم بالصوت اسبقوهم بالصوت ليغلبوكم ولا
2: هذيك هي
3: ايوا
2: ضربني وبكاي
3: وصوتك مزيان. مرحبا سي عبد الحميد. مرحبا
2: الجمعة اللي فاتت تبارك الله عليك. نمشي نروح نمشي نروح
3: لا با دي تو با سو بون
2: الشغب مش عارف نروح ما يعرف الشغب كان كي نبدا انا موجود
3: اخي باش نشغب وحدي مهبول باش ما عادكمش نشغب موجودين فما كونتر جور
2: كونتر جور صحيح حميد زادك كيف كيف مرحبا الساعة الثانية ان شاء الله نقولوا فال على الفيسبوك على التلفزة بالطبيعة الأسئلة نتاعكم ديما قاعدة توصلنا تحية المستمع بالطبيعة مستمع من ولاية القيروان تنحاولوا ناخذوه في الساعة الثانية بالنسبة لليوم اللي ما نجمش يتحصل علينا اش عمل عمل كيما كانوا يعملوا قبل قبل التكنولوجيا الحديثة وقبل هل الوقت زوز جوابات مش جواب فقط
3: واحد لك واحد لي مات
2: اكزاكتومون
3: مدام زوز
2: دونك نوجه له التحيه ان شاء الله ناخذه معنا في الساعه
3: والله لو بيان فيه معناتها بعثت دي ميساج وما تحصلش
2: قال لك قال لك بعثت قداش مره ما خلط ليش الدور باش نتعدى معاكم انا بعثت لكم جواب دونك مرحبا عنده فيلا تو نفهموا بالضبط التفاصيل كلها وقداش طالب وكل الجزئيات تعرفوهم معنا ان شاء الله في الساعة الثانية. خليني قبل ما نمشيو للموزيكا سيفرج سؤالي هم حي الرياض الخامس قداش يمشي المترو؟
3: شوف حي الرياض الخامس يبدأ من خزان الماء حتى شيء للدورة نتاع خزان الماء الثانية
2: اللي بعد القلعة
3: اي دونك هذيك الكل حي الرياض الخامس يعني يفو بريسيزي تقريبا
2: من إلى
3: موجود حي الرياض الخامس من 300 حتى شيء ل 500
2: فما لي سيستم فيلا 800 ما فماش
3: لا لا تيران
2: اي على خاطر فما شكون قال 800
3: حاليا الخامس
2: اي
3: نو جامي
2: دونك يغني وحده السيد هذا
3: لا مش يغني هو بركي يحب يوصل بالراس اما بالنسبه للحاليا اقل حاجه فما 280 300 اللي هو معناتها في وسط الفيلات غاديك وين الرحاي والبلاصه هذيك الهبطه نتاع بغداد والزونه كي هنا زون دي فيلا ودي لو معناتها ايزولي من 400 الفوق وفما الاخرين العاديين اللي هو ما يعني اللي هما بونت كونتينيو ولا جملي اللي باش يكونوا من بين 300-320-290 في الزون هذيك
2: باهي نعرفوا اللي كونوا غادي لايفاش خذيت وبعت وسي بون سي بون تبيعوا الكل معناها ما عادش فما حتى لو اون ديريكت
3: بالنسبه ديريكت في لايفاش ما عادش
2: باهي اسكو نفس السيد هذا اللي يسال على يحب ابارمون يحب يخو في حي الرياض الخامس قال لك اسكو نجم ناخذ دوزيام مان
3: هو شوف هو دوزيام مان هي قضيه ما عادش داير لا فاش ولا تتبيع تخليك البوند ذاك الموجود نح
2: اللي هو يلزمك في ظرف خمس سنوات
3: البوند الشرطي ولا بنت تسريحي ولا تنجم تشري عن روحك وتبيع في كل وقت تبخيل هما حرياض الخامس في الرجيم القديم دونك البوند مازال موجود اللي هو ما عندوش الحق باش يبيعها الكل بار كونتر راهو بالنسبه اللي نقولوا للبيوع يكونسلتي انا فوكا على روحه ولا
2: العدل
3: الاشهاد اللي المؤهلين باش يبيعوا وفما دي بروسيدور يعملوهم ونجم يحمي روحه ونجم يشري يعني كيما يعملوا الناس الكل
2: فهم برشا يعملوا كيك
3: اي داير هو حرياض اللي شرى وبنى لروحه بنى وفما تقريبا الاغلبيه باعوا نفس الطريقه وبعد كده بيان سور يا خو يتحصل على الشهاده الملكيه نتاعو ويخرجها ومن بعد يعاود نفس البيعه يبيع حاله بعد ما يكمل هكذا
2: باهي واضح. خلينا نختموا بسؤال اخر فيما يخص حي الرياض الخامسه اسكو ترى اللي كونه منطقه مطلوبه في سوسه ولا لا؟
3: طول دوموندي
2: الخامسه
3: الكل حنا الكل
2: من واحد حتى الخمسة.
3: وهو لا يعرف في واحد واثنين وثلاثة ما عادش فما.
2: صحيح. يعني اللي يفسر واحد واثنين وثلاثة علاش مطلوبين برشا هو على خاطر قربهم
3: قرب
2: للقطب الجامعي اللي موجود غادي. فما استثمار كبير ينجم يصير في الكراوات من بعد.
3: هو كلها كراوات يعني
2: تاخذ ما ظهرليش كان حي رياض الخمس معناها باش تهبط على سقيك حتى تكشي الفاك دو دروا مثلا.
3: والله ياخذوا العباد اسمع تو ما عادش خاطر كيما قلنا احنا ريت الان دو تروا ومعاهم بخزر ما تحبيو
2: اي صحيح
3: تعبيو على الاخر فهمت. دونك فما الناس تعمل انفستيسمون ما يقلقوش يعمل حاجه باهيه. فما الناس اللي دي ستوديون يبدا بكرهبتو فما اساتذه هي كيف كيف فهمت يعني ما يمنعش فهمت. فما حتى ستوديونات بدا كرهبو معناتها ما يقلقوش كي تعمل له يعني ابارتمون لوكسيو وتطلب فلوس مش تلقى مش تلقى الطلب نتاعك لي كونديسيون اللي انت طلبهم مش تلقاها.
2: تقول انت سي لوفر كي كري لا دوموند اي نو با لا دوموند كي كري لوفر.
3: اكزاكتومون بالضبط بالضبط
2: واضح. مشكور جدا سي فرج صديقنا هنا جاوبناك على الزوز اسئله نتاعك. دونك ما بين 300 وال
3: 500
2: وال 500 دينار هذوما اسعار اللي تتراوح ما بيناتهم يعني لا فورشيت في حي رياض الخمس بتبيع في حي رياض واحد واثنين وثلاثة الاسعار فوتوا
3: لا تختلف لا تختلف لا حتى في الان تقريبا ما عاد فهمت.
2: لا نحكي على حاجه كونستريت
3: كونستريت زاد كيف كيف ما تلقاش كون يبيع الاوفر في حي رياض الاول والثاني والثالث قليل مش كيما حي رياض الخمس. حي رياض الخمس متوفر كسوة تيران ولا
2: ولا بني
3: في حرارة الأول والثاني والثالث يعني ماكش تلقى كل يوم تلقى بيوع يعني يزمك تلوج يفوش شيء باش تلقى الأوبورتينيتي باش تشري. هذا سكول أبيل معناتها في القانون الشراءات هذه هي فرصة يعني الفرصة مش ديما بالضرورة تكون فلوس يعني مش معناتها فرصة مثلا نسومها بمليون تاخذها ب 800 دونك فرصة نو الفرصة سيكو تلقى اللي حاجتك به. هذه برمي الفرص اللي نحكي عليهم
2: واضح. باهي خلينا نمشيو للموسيقى البداية باش تكونوا مع راغب علامة يلا
1: باش تشارك باش تربح على 85 990 تي على 85 990

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهر اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهر اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليا 2026.

0: نهار 29 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في اشري تربح. تنجموا تطلبون على 73 75 86 300 ألف، تنجموا زادة كيف تبعثونا تي على 85 990، تدخلوا معنا في المباشر كما منال. مرحبا يا منال.
1: السلام
0: ومرحبا.
2: مرحبا. اي مرحبا.
0: مش تعرف جواب
2: تذكر جواب وزيري؟
0: يا حسرة.
2: جواب وزيري تعرف؟
0: هي ما مازالوا حتى التو مازالوا يستعملوا فيه بابي مينيستر.
2: اي
0: هذاك علاش سموه جواب وزيري.
2: لا بالضبط.
0: ورقة وزيري.
2: ولا ويزمك تخلي هيك خمسة كروات وتجلد على اليسار
0: وتعمل مرج واحد.
2: اي سامحني والله من النظام قبل حتى في بعثنا الجوابات.
0: تو شات جي بي تي نظم لك كل شيء.
1: والله والله تستحق الواحد يتعب ويستنى.
2: لا لا
0: عايشك ربي فضلك يا
2: منى.
0: ايش عنا؟
1: اي عنا زوز ديار استوديو في حي الريحان وين الوسيط.
0: حي الريحان وين بالضبط؟
1: الوسيط. وين الوسيط؟
0: اه وين الوسيط؟
2: الوسيط
1: عنا اللوتريت شوسي هو في الاصل زوز بيوتو سالا.
2: اوزيلي احنا نقولها زوز ديار منى.
0: معناتها
2: ار بلس ان هكا ولا؟
1: اي صحيح
2: تي ريتشوسي في ريتاج وستوديو اون بليس ديون فور ستوديو ملفوخ باه ريتشوسي في بيوت وصاله هكا.
1: اي لكن احنا منحين بيت باش نكبرنا صاله برشا.
2: دونك هذوما ديار سنيت معناتها؟
1: لا مش سنيت كوجي.
2: اي معناتها ديار البريفابيكي.
1: اي لكن اسمعني احنا رانا خذيناها هديناها الكل وعودناها معناها ما فما شيء من الاصل.
2: 130 متر وفيها تيران
1: 162
2: كوان تعمل؟
1: نعم
2: في الكوان.
1: في الكوان صحيح.
2: هكا علاش 160 خاطر من المومون 130 فما كي 30 متر دو بلوس. اي
1: والبريمير ايتاج في 3 بيوت وصالة.
2: داكا جديدة بانية المنال ولا قديمة شوية؟
1: 2009 بالضبط.
2: جديدة وقل لي خرجتوا فيها شهادة ملكية ولا مازلتوا؟
1: مازال احنا خاطر واخذينها عن طريق بنكا مازال فيها حكاية 10 ملايين.
2: لا ما خلناش نحكي مش على الرهنية نحكي على شهادة الملكية.
1: اي فيها
2: دكا
1: فيها
2: باه
1: ملكيه فرديه.
2: ملكيه باه. ايش طالبه فيها قلنا؟
1: كيفاش؟
2: قديش طالبه؟
0: فلوس.
1: قديش طالبه؟ فلوس نجي للرسمي.
2: اي
1: 120 وقبل النقاش.
0: 120
1: فما معاه استوديورا.
2: قديش قلت؟
0: 320 خاطر 120 شويه.
1: او بعد 120 وينش باش نخلص هي دار بابا باش ناخذ حاجه.
0: باهي 320 مليون.
1: باهي ومعاه
2: استوديو راه. اي ال بلس ان بلس استوديو.
0: باهي نمرو التليفون يا منال
1: 20 995 822.
0: شكرا على الاتصال يا منال.
2: يعطيك الصحة.
0: خونا قيس زاد كيف كيف موجود معانا في المباشر. مرحبا سي قيس.
3: وبيك اكثر عايز
0: منين تكلم فينا يا قيس؟
3: من ناريانا. نكلم
0: من ناريانا. شنو الطقس عندكم غادي؟
3: القرو الحمد لله وكهرب.
2: نعم
0: سخونة برشا أكثر من سوسة زعما.
3: أسخنة برشا في
2: تمام. السينج تاع البارح ريانا أبرد من سوسة.
0: أبرد من سوسة.
2: احنا 46 برج الشيس البارح.
3: وين أبرد يا ودي وحكاية الضوء هذه تي ما شو ريتها؟
2: ريتها.
3: خليها عند ربي وكهرب.
2: ولا بحق.
3: تحديث. قال الآخر خليها تمشي بيد ربي إن شاء الله ربي يخفف علينا وكهرب.
0: آمين يا رب. أنا قيسون شعناي.
3: سيدي خويا عنا قهوة هو فوند كومين.
0: باهي.
3: ينجم هي قهوة قائمة الذات وتكتب.
0: باهي.
3: يعني نجموا نبيعوه فوق على خاطر فوند كوميرس هو.
0: باهي.
3: ونجموا نبيعوه قهوة بالماتريال نتاعها بمعطاها ربي بالكل.
0: باهي.
3: في منوبة مقابلة المحكمة. فيها 170 مليون مترو. والكريم تاعها بمليون في الشهر مع 900 وتزيدهم 90 دينار نتاع الريجيونال سور 900 الكريم تاعها.
0: دوك الكريم مليون معناها يتكلف.
3: هو تو
2: اي راهو حساب الاخرين الريجيونال سور في
3: موعد. هي بس يخلص الريجيونال واموره ودبر
2: راسه. اي الريجيونال رومبور حساب معناتها 900.
3: اي هذاك هو دبر راسه هو ما هو والملاك يحب على هذا يحب على هذا ما يقلقش.
2: قهوة شعبية قيس؟
3: قهوة والله لا مش شعبية شطر شعبية وشطر معناها فوتا ياس مو معادش توا جينيرال مو معادش معادش القاعدة اللي كذا يلزم شوية كونفور ويلزم شوية
2: تسهر الحومة قيس ولا ترقد على بكري؟
3: فما هي جينيرال مو
2: إدارية على خاطر هي الباسة.
3: اسمعني لحظة واحدة.
2: باهي
3: في النهار مع المحكمة وصابها لبيت على الاخر دونك. وفي الليل فما بارتي توا كيما توا في القائمة تموت كريمو ما تعاود تتحرك بعد الستة حتى ونص تعاود تجي العباد وتعاود تخرج
2: اليسار لوجيك اي لوجيك اي
3: فهمتني هذاك واحد اللي خلانا تعبنا تعبنا السكنة في ريانا وماشي جاي ماشي جاي
0: قديش طالبين فيها قيس؟
3: طالب فيها 150 مليون إذا قهوة وطالب فيها 110 ملايين إذا قهوة
0: دونك إذا كان قهوة 150
2: ولا 110
3: و 110 فون كهو
2: فون كهو من غير
3: خالد يرحم الضيق كان تعمل بزي
0: قل لي
3: على بورتمان في حومة سوفي
2: تلوج معناتها
3: في في في سوتا
2: اي تلوج على بارتمان
3: ابارتمون
2: ابارتمون ابارتمون
3: على البحر على البحر في دولو
0: لا باش للبيع هذا قيسة
3: للبيع اي للبيع
2: هذاك واضح به
3: للبيع للبيع للبيع على البحر معناها كريمو على البحر تتم طنطانة هي الحومة هذيك
2: طنطانة اي طنطانة
3: ما نعرفش كان تعرف قهوة الباشا كان تعرف
2: اي اي
3: الدورة اللي معاها هي تهبط على اليمين تهبط البلاص على البحر
2: به فانا ايتاج
3: صح التوازيام يتاج بلكونك تبدأ تشرف في قامتك مقابلك البحر
2: به وهنا هذا البلكون هذا على البحر قديش من بيت
3: فيه زوز بيوت وصال
2: عندك فكرة قديش
0: من متر
3: والله هو توا فما شكون بحدي بيع 200 مليون
2: هاي
3: ما نعرفش عاد
2: لا قديش كبروا معناتها 90 متر و 100 متر و 80
3: هو يمكن 90 بكاش اسمه
2: بسبيسون اسمه هاي
3: فهمتني هو في
2: 85 واضح واضح باهي ايه؟ معناتها انت قداش طالب فيه لان 180 مليون كيكا
3: لا
0: لا 220
3: ها والله سعد شفت مالي انت توريت قوتك فك القطاده هذاك قلت لك جاري بحذايا بيع 200 انت جيت تعطيني اموري مريق اخر قلت لي 180 برا انا ما رجحيتش صح
2: بعرف شد معاك
3: انا ما رجحيتش يا خويا خرجت الكلمه ما فهمك ما كثرتش كلمتك انا
2: قداش تليفونك قيس اي
3: بارك فيك بارك فيك
0: قداش رقم التليفون يا قيس
2: 98
0: ايوه
3: 526
0: ايوه
3: 189
0: مشكور جدا على
2: الظاهر والدريانه الظاهر والدريانه اسمع عذار والدريانه
0: كوميرسيال شيء كبير
2: والدريانه والدريانه زاد مش هدره نتاع العدد
3: عايش خويا عايش
2: ربي يعينك يجيب لك
0: ربي يعينك يا قيس باهي هاي السي فرش 320 مليون في حي ريحان اس بلو ار بلس
2: ار بلس 1 وستوديو باهي من اللي مش تحسبها باهي يعني حتى كي تحسب بالتيرا وحده على 400 دينار ديجال هنا عن 84 مليون تقريبا 64 مليون تحسب البورتمان على 100 هذوما تقريبا 264 بلس الاستوديو عادي جد
0: باهي
2: يتيح لها تقريبا في 320 وما ننصحهاش باش طيح زاد
0: واضح
2: وهي الحومه تاعها ولو دو كوان ما تنساش راهو لو دو كوان يعني يجي الاستوديو الفوقاني تنجم ترد ابارتمون فاسيلمون ماشي يخفى وتنجم تفيد الاستوديو بعد
0: اذا كان عندها الحق
2: لا هي اوتوريزي ار بلس 2
0: اي هي ديجا في الدوتو
2: لي لي عامله ار بلس 1 والبروميير
0: ستوديو تنجم تدو بورتمان
2: ستوديو تنجم تدو بورتمان وتنجم ستوديو من الفوق
0: هذاك بيت صابون
2: لا لا عامله ستوديو في بعد البروميير تاج معناتها اللي باش ياخذ ينجم يعمل انفستيسمون اخر ونجم يولي عنده دوز ابارتمون بلس ستوديو
0: باهي واضح جد القهوة سي بون امريك الامور واضحة
2: لا لا زوز معقول جدا زوز كسوا فارغة ولا قهوة
0: باهي الابارتمون هذا البحر قدامه يعوم
2: اي من احسن البلايص شنو يعوم
0: باهي
2: شو من احسن البلايص يعوم زاد من احسن الشتوتا
0: في حريقه
2: اوف نسني والله لعفستوني انت
0: شو ثبتوا
2: اما لا بلاصتو بالحق عرفتها وين ولا
0: هي
2: روفون تاع سوفيفا ولا تعبت على تكلمين كيس هذاك بحر بحر ممتاز على الاخر يعني حتى الرمل ذهبي
0: صحيح
2: والكهرباء توصل للاخر بالكل ما عندكش علاش تتقلق ما عندكش باهي ونزيدك حاجه اخرى الحقيقه نتاع ربي باش نبدا واضح يعني 180 مليون بلاش فلوس
0: بلاش فلوس صحيح
2: يعني نسمع في واحد هنا في الاستوديو قال 220 هي نسمع في واحد قلت قال 220
0: جيان قلت 200 قداش قلت جيان انت
2: 220 قلت 220
0: قلت 220
2: باللوجيك راه الحقيقه نتاع ربي ال 220 يلقاه بقينا بارامون سي قيس يحب يبيع فهمت دونك معناتها مادام قال لك 180 مش باخذ خاطر فيها اني
0: يحب يعمل مشروع في ريان
2: ما اغزل ماهوش معناتها ماخذ خاطر فيها اني لا نعرف ولا يعرف
0: انا قلت لك يحب يعمل مشروع في ريان
2: انا ننصح الناس اللي يلوج على ابارتمون سورتو تو تو
0: وقته
2: تو ياخذ يلك عينيه مغمضه
0: وي
2: فازي قبل ما يتبع له
0: وي باهي مشيو للموسيقى الفا بن رمضان وانا راجعين

0: وصلنا له 47 دقيقة نوصلوا لهم مع مايكل جاكسون يو راك ماي وورد. ونوصلوا نستقبلوا التليفونات. رباب معنا في المباشر. مرحبا يا رباب.
1: ألو عسلامة.
0: نهارك زين للا.
1: عايشك. بربي أني عندي دوز أبارتمون في شهلون كادر.
0: باي.
1: بحنا الكل لاكري.
0: ماري كري.
1: أي.
0: باي. قدامها وراها وين؟
1: في الدورة نتاعها قد وين مقابلها كما نقول أني كل سباس كل فارغ.
2: زون فيرت. اي
0: على على يمين ماري كريم معناها مش وين جيت سوبرات.
1: اي على اليمين. اي على اليمين.
0: على اليمين باهي.
1: اي
2: قاعد بقى
1: خلينا نبداو. هي اس بلس ان
2: معناها خلينا نبداو. دوز ابارتمون هكا انت قلت
1: دوز ابارتمون
2: في عماره باللوجيك. دوز ابارتمون مش
1: معناها عماره. اي دوزيام ايتاج.
2: زوز في دوزيام ايتاج.
1: زوز في دوزيام ايتاج.
2: بين يتمثلوا في استوديو ولا دي ابارتمون اس بلس 2؟
1: هو اس بلس 1 والكوجينه كما نقول اني سيباري وفي البركو.
2: زوز كي بعضهم.
1: زوز كي بعضهم هي نفس الديزاين 85 متر للسباس.
0: لاصقين لبعضهم.
1: لاصقين لبعضهم. لاصقين لبعضهم
2: معناتها لازم يوليو برك من
0: برك يحلهم على بعضهم. اي
1: هو راهو للكري راهو ماهوش للبيع على فكره.
0: باه
2: داك
1: احنا قاعدين نحكيو على الكري.
0: بدينا نبني وبدينا نعمل.
2: اي ولا خاطر احنا ديما ريت احنا الكونسيبت تاعنا اشري تربح. احنا تو في زيدو اكري
0: اكري تربح.
2: تو اشري تكري تربح.
1: هذوما للكري ماهوش للبيع.
2: داك العماره برها.
1: اي
2: العمارة قداش فيها من ايتاج ربيب؟
1: هو فيها اللوطة فيلا ودوز ايتاج.
2: لا ما عادش نحكيو على عمارة.
0: مش عمارة.
2: شفت علاش انا سالتك؟
1: لا مش عمارة. هي تسمى
2: ايتاج دو فيلا.
1: اي هذا خاطرني
2: علاش سالتك من بكري قلت لك في عمارة.
1: دوز ايتاج.
2: باهي هذاك.
0: قداش الكري تو؟
2: مبلي ولا
1: الكري ب 800 ماهمش مبلي. اوت ستوندين كما نقولين في الدوزيام ايتاج تتكون من سالة وبيت وكوجينة او كاستري. اوت ستوندين كما نقولوا احنا الفور موجود والبلاك حتى من كليماتيزر موجود. كما قلت لك في الدوزيام ايتاج.
0: باهي كل واحدة من قالتها ضوء وماها وحده.
1: كل واحدة من قالتها وحدها الماء وحده الضوء وحده.
0: الاستاس
1: نتاع الدخول كيف كيف لونطري على جنب كما نقول انا.
0: وحدهم
2: وفما اونتري فواتير ولا كيبدا واحدة من الكهرباء.
1: مبدئيا اللي ما تنجم تحط قدام الدار خاطر الاستاس كما نقول انا فساد نتاع الفيلا معناتها كبير تقريبا 400 متر.
2: واضح. باهي قداش قلت لك؟
0: 800.
1: الكري ب 800 دينار. ايه
2: 800 دينار وفارغين.
0: باهي تطلب الفيج دو باي على اللي باش يكري ولا؟
1: مبدئيا اذا كان خدمه معناتها ستابل معناتها نكريو بقدرة ربي الفايده حاجه مضمونه وكل واحد.
0: لا علاش سالتك السؤال هذا يا رباب؟ على خاطر فما شكون تدخل معانا في البرنامج وقال ماذا بيا يجيب لي فيج دو باي نتاعو باش نشوف بالضبط قداش يخلص. اسكو ينجم يخلصني ولا ما ينجمش يخلصني؟
1: معناتها الحقيقه مش واحد بالشكل كما نقول انا في سايلوت كارت لامبورت كي عرفت
2: كيفاش؟ اي لا واحد مش يعطي دار الكريسي بري راهو.
1: اي وبالنسبه للديار معناتها جدد كما نقول اني بوغ لا بروميير فوا معناتها مش الكريوه.
2: اول كارير.
0: نمرو التليفون. اول كارير.
2: داكا.
1: 97 848 443.
0: واضح. شكرا على الاتصال يا رباب. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي فوزي.
3: الو عسلامه.
0: نهارك زين خويا.
3: نحولك لاباس غبت علينا.
0: كيفاش قلت لي؟
3: كنت في كونجي الجمعه
0: الجايه. الجمعه الجايه ان شاء الله. كيف كيف ناخذ كونجي الله يبارك.
3: كيف فاز خدمته.
2: مرحبا سي فوزي. مرحبا بك.
0: سي فوزي ايش عندنا؟
3: عندي 2500 متر في المنوبه.
0: اي.
3: في حي البتاتين في قريب طريق الشلوى والروتيكس.
0: باهي قريب للروتيكس.
3: معناها الشارع عامر كله معناها درجات تاع ميكانيك وسادة افراح وموفمون كبير ياسر فيه.
0: باهي.
3: عندي 2500 متر
0: فيهم شاشات ملكيه فوزي.
3: فيهم شاشات ملكيه فرديه.
0: باهي.
2: قداش فيهم؟
3: 1000 متر ومليون و200.
0: مليون و200 المتر. باهي نمرو التليفون يا فوزي.
3: جيو 21
0: ايوا
3: 322
0: ايوا
3: 461
0: 461. واضح. شكرا على الاتصال سيد فوزي. باهي قول لي سي فرج 1200 متر هذوما نجمو نقسموهم على ثلاثة مثلا ولا على أربعة؟
2: 1200
0: ال 2500 بليتو نجمو نقسموهم على اجزاء معناها نجموا
2: نخدموا فيهم. سا ديبوندي فيزيبل ولا لا، نجم يكون تيتر برك ما نجمش الا بالمطلب البلديه وتشوف كيفاش تتقسم. ينجم يكون ما عندهمش فساد، ينجم يكون فساد كبير.
0: لا ينجم يبيعوا مع الشيع، ماهيش مشكله معناها.
2: لا هذاك موضوع اخر، على الشيع على موضوع اخر. انا نحكي اذا كان نحكيو قانونيا، خاطر هنا اذا كان لو برك فيه
0: 2500 ينجم يبيع على الشيع، راه ما فماش. ينجم يبيع على الشيع
2: بالطبيعة.
0: اي نعم، دونك ينجم يبيع بال 500 بال 500 خمسه لوتوات.
2: سا ديبون كيفاش يقسمهم. علاش قلت لك الفساد اللي تحكم؟ باش تنجم انت تخرج منها اربعه ولا زوز ولا ثلاثه، الفساد هي اللي تحكم. يبدا ما عندكش فساد 30 متر ما تنجم تقسمهم باش تحل كيس بوست. اذا كان عندك فساد 30 متر
0: باش تعطي لكل واحد 6 متر وفساد
2: كيفاش؟ ما تنجمش. كيفاش تقسم
0: باش تخلي تعمل لهم كراجات صغار؟
2: المشكله لازمك تخمم. اذا كان خممت باش تقسمهم على اربعه، لازم كيس بوست باش يدخلوا للو دخلني. اقل حاجه باش تعمل كيس تاع 6 متر. اذا كان 30 متر قداش يبقى لك؟
0: لا انت تنجم تقسمهم هكا بالطول معناها.
2: اي هاني قلت لك عاديه،
0: خلي الفساد واحده وتبدا تقسم بالطول.
2: اي هذا هي الفساد. كيفاش تدخل لهم للو الدخلانين؟ دونك لازم تعمل
0: لا كيس. لا ما تعملش للو الدخلانين، اللو يمشي طويل مستطيل
2: واحد برك.
0: اي
2: اي ومن بعد كيفاش تدخل
0: واللي بحذاه زاد كيف كيف عنده فساد واحده، واللي بحذاه عنده فساد واحده، واللي بحذاه عنده فساد واحده. كراجات ما عجبتكش مش باش تعمل لوتوات من تالي ولوتوات من قدام انت.
2: اي صعيب شويه، صعيب ما نشوف.
0: ما تنجحش العمليه.
2: لا لا امبوسيبل. لازمك عندك فساد كبيره باش تنجم انت تعمل كيس في الوسط هكا. خلي يديله من هنا تقسمهم على زوز ولا ثلاثه، ومن هنا يدي زوز ولا ثلاثه يقسم لك. اوكي كيس في الوسط ما بيناتهم باش تنجم تقسمها، سينو ما تعدلكش.
0: واضح باهي. الكري 800 الف في سالو الاربعة.
2: والله على حسب ما تحكي هي المدام رباب قالت لك كوستوندينغ، دونك تعرفش عندها المراه.
0: هي اسبيس كوزين دينار مش غالي شويه.
2: هي عامله حاجه ديلوكس، عندها تحب سيليكسيوني شكون يسكن عندها، تحب تشكري الناس الكل. لوجيك راه لوجيك. انت اغزر شفت احنا تعودنا بالكريم تاع الاستوديو اس بلس ان ما بين 400 و500.
0: صحيح 85 متر.
2: هذا اللوجيك رانا نحكيو على اوزر. هي قالت لك راني انا عامله حاجه اكسترا اوردينير.
0: هي
2: عامله حاجه لوكس على الاخر. كاو مادام عامله حاجه لوكس على الاخر قاعده سيليكسيوني اوترومون، سيليكسيوني في الكليونتيل نتاعها هي. ما تحبش عندها ما عنده مقدره شرائيه لهنا باش يسكن عندها، دونك ينجم يدفع الكري وما يقلقوش. البوبليك 400 500 تنجم تكريم فاسيلمون. هي عملت.
0: لا انا ما نقولش 400 500، انا نقول 600 مثلا، نقول 700.
2: اي لكن هي وصلت للتوب باش هي يجيها الناس معينين اللي حاجتها بهم، اللي يقدر على الدفعات هذيك باش يسكن معاها في الدار.
0: شو لافونتاج انا باش نمشي نكري غادي ب 800 لو كان نجم نكري ب 800 في خزام؟
2: لوكس اللي عملته هي، اللوكس اللي عملته هي الكارتي
0: نجم نكري فيه ب 800 الف.
2: لا علاش فما دي ميدسان هي غاديك نجم نكري لك مش بعيده على الواحد راهو على سهلول يبدا موتوريزي. علاش انا سالتها
0: بلاصه كابيني معناها
2: مش حتى كابيني، حتى ميدسان يخدم في سهلول جديد فما لي ريزيدون فهمت، يجيو يسكريو باهي برشا الحقيقه. انا سيستون يبدا داخل جديد الفلوسه والكل شي عندي ثلاث اربع سنين. لا والله لا والله اني تو ذكرتني تو كومبارازار عندي ميدسان صاحبي لوش في الحكايه هذه راهي تو ذكرتني
0: باهي.
2: هاتون اتصل بي ونعطيه النمر مدام
0: هاتون نذكروه بنمره ربح.
2: اي بالحق ذكرتني في
0: سلسله 8 4 4 4.
2: سي بري والله بالحق بون هو يلوج ابارمون مبلي نجموا يلقاو معناتها ارونجمون بيناتهم.
0: اي نجم يدبر مبل شنو
2: اي نجم يلقاو ارونجمون بيناتهم سوكي سوكي سور فهمت. ولا ذكرتني دونك كمل ليميسيون
0: كامل يولي بوفرمون مبلي ما عادش ريشمون مبلي.
2: اي صحيت ولا
0: واضح جدا. نصار و55 دقيقة نخليكم مع الموزيكا. نشرت بلوتو موجز الواحدة بعد الزوال، متواصلين حتى الماضي ساعتين.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت لولا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فاح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل.

0: עישו נחמת הסיף.
1: יאללה ג'או, סיף הסנה, חף לאינטרנט.
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: باش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: جوهره
4: اف ام بوبليسيتي
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم السبت وغدا الأحد، ويتعلق الأمر بولاية باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وطوزر وقبلي. ونبه المعهد إلى المخاطر المجرة عن الوضع الجوي خاصة بالنسبة إلى الأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. في شأن آخر، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري، مطالبة محكمة الاستئناف بالعاصمة بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضية. إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس غدا الأحد، وذلك لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركي في مارس الماضية. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الماضي قد أسفرت عن تصدر محمد صالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها، وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ووفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ الغد لإجراء الدور الثاني والذي سيحتضن فعاليته 17 مركز اقتراع. دولياً، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية يفيد باستشهاد 50 شخصاً وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وختاماً، مؤسسة البترول الكويتية تفيد بوقوع إصابات وأضرار مادية جراء الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت موقعاً حيوياً في القطاع النفطي بالبلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك العيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
9: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
8: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
9: اس ام اس على 85 990.
10: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
11: تسمعوا كونسيبت سنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي،
12: مع خالد التومي
11: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مديسة 17 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من إشري تربحة، تنجموا تتواصلوا معنا، تنجموا تبعثونا تاع 85 990، زادة كيف كيف تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف، وين تلقاو جمال بو قديدة يستقبل تليفوناتكم. وإذا كان كل الوسائل هذه باءت بالفشل ما نجمتوش تتصلوا بنا، تبعثوا لنا جواب عادي، ما مش على ورقه وزيري، على بابيا كاتر. هذا جانا الجواب هذا من عند سيد علي. مرحبا سيد علي، وشكرا على ثقتك الكبيره اللي حطيتها في البرنامج نتاعنا. دونك مرحبا سيد علي.
1: كيفاش تبغى خليك؟
0: كيفاش جاتك الفكره باش تبعث جواب الساعه قبل كل شيء؟ خاطر تو الجوابات قعدوا كالتنابيه.
2: قبل ما تسال السؤال هذا يقولوا قداش عمرك؟ تعرف الجواب واحد.
1: بس
2: علي قداش عمرك سامحني؟
1: عمري
2: 75. واضح الجواب وصل.
0: ربي يطول في
2: الجواب وصل والجواب وصل.
1: عايشك يا شيخ
2: خالد، خاطر الجينيراسيون الجديده ما يعرفوش، ما تجيش على بالو اصلا باش يعمل جواب. يعني
0: فما شكون من الجينيراسيون اللي عمرهم 10 سنين و15 سنه ما يعرفش معناها حتى جواب.
2: اي هذا هو، علاش قلت لك ما تجيش على بالو باش يعمل جواب؟ علاش قلت لك انك تسال على عمره وتفهم كل شيء؟ هذوما جماعه الاي اي، دونك معناتها ماشي معناتها بالاي اي، معناتها ما يبعثكش بالجواب. واحنا القدم مازال عندك الجوابات والزحافه.
0: لا احنا ما نعرفش الجواب. كان كيفاش تبعث تنبيه ولا لا تريكوموندي باش تخرج كاري مثلا من الدار، تبعث له تنبيه ولا تبعث له حاجه؟
2: دونك وسيله في استلام في يدك.
0: وي باهي سيدي علي، شيء شرفنا برشا اللي كونوا معناها نتصلوا بيك. هاي سيدي
1: ربي يعيشك ربي يخليك.
0: احكي لي شنو اللي فهمه، شنو اللي تحب تبيع،
2: شنو عندك؟ اي
1: اشغل عندي فيلا عصر ممتازة تحتوي على ثلاثة بيوت، خمسة طول وأربع عرض. ثلاثة بيوت خمسة طول وأربع عرض، وصالة كبيرة 12 متر على 6 متر.
2: اي تقبر كفاس يا علي ولا سلطان؟
1: وزوز كل وراء، زوز كل وراء، واحد يشق من السرات والآخر من الكوجينة والتواليت، ومعاه بيت حمام وبيت راحة وكوجينة، ما سخون وبرد. بحكا بيت حتى استيك بتاع الضوء بالضبط قريبا راح بتاع راح تلغي الخضر والغلاف.
2: وين موجودة سي علي قبل كل شيء؟
1: قريبا بحكا استيك بتاع الضوء يلغي الضوء الكهرباء بلوسلاتية.
2: اي وين موجودة؟
0: لوسلاتية. لوسلاتية ولاية القيروان
1: تبعت مفيدرة لرحب الخضر والغلاف.
0: واضح. فيها شهد ملكية سي علي؟
1: نعم.
0: فيها شهادة ملكية؟
1: ايه عندي مسجلة باسمي نائب بالعطول ومسجلة في الاخبار باسم الخالق.
0: عقود معناها مش شهادة ملكية؟
1: لا مسجلة بالعطول باسمي نائب، شاريها
0: واضح
1: بالعطول باسمي نائب، مسجلة في الاخبار وفي البلد في الاخبار وبالعطول.
2: قداش فيها ارض سي علي؟
1: نعم
2: الارض قداش اللي فيها؟ قداش ارض المساحة؟
1: ارض مساحتها الفيلا 271 متر مربع، 271.
2: واضح.
1: ايه خلت هما الجردات كبار، بعد نحل الشارع وبعد نحل برا.
2: شنو هي؟
1: نحل الداخل الجلده، عندي جلده اخرى كبيره.
0: جلده الشارع.
1: هاي جلده داخل تحل جلده كبيره، الجلده واحده 250 متر مربع.
0: جرده برك 250 متر،
2: كيفاش؟
0: 271.
1: تاع الرمان والعنب والبرتقال والورد الاحمر.
0: الارض الكل قداش سيدي؟
2: اعطينا الارض الكل قداش سي علي؟
1: 550.
2: ايوا 550 الارض. هذا
1: يا ما نبيع يا ما نبيع يا عبد الحاضر يحب ياخذ الفيلا ولا
0: الثاني.
2: معناتها
0: قداش حطيت سوم سيد علي؟
1: الفيلا عاشي ممتازه، بزلزل الفيانس حتى العيد الفوق الفيانس والبارتير.
0: اي قداش السويردات؟
2: اذا كانش تبيع الفيلا وحدها على 270 متر وقداش؟
1: 271 متر و 180.
0: 180
2: باه. والارض اللي بعدها بقداش؟
1: والجده والثانيه 50.
2: معاها الثانيه ذيك اللي فيها 250 متر وقداش؟
1: كل 230.
0: معناها الكل في الكل 230 مليون.
1: اي ونجم قابل نقاش نجم معاها حتى 220.
0: باهي واضح. واضح جدا سيد علي. نمرو التليفون خويا؟
1: 54.
0: ايوا
1: 671.
0: ايوا
1: 248.
0: شكرا على الاتصال سيد علي، ان شاء الله ربي يجيبك. مرحبا
2: يا سي علي.
0: القسم وربي يشدك بصحه بدنك.
2: كي تبيعها ما فناش جواب قرني بعد.
0: واضح. كهوم عليهم كبارنا بالحق.
2: اي بيان سور، تتصرف بتصرف تلقائي على الاخر. هذاك هو التصرف السليم في وقته هو.
0: وي.
2: قاعد يستعمل فيه تو كيما كاكا.
0: وي.
2: كان تقول اعمل معناتها الوسائل الحديثه ما ينجمش.
0: تتفكر قبل كانوا في برشا برامج اذاعيه ولا تلفزيونيه كانوا من بريد الصفحه.
2: أي
0: من بريد القرى.
2: اي موجود.
0: كانت فقره قاره يمدوا الجوابات. تتفكر محمد بوغنيم الله يرحمه.
2: أي.
0: كان يمد الجوابات ويبدا يقرا هذا بعث كذا
2: كل
0: هذا بعث
2: كل
0: كذا.
2: في الاحد الرياضي في غيره في التلفزيون كل تقريبا موجودين الجوابات. احنا حضرنا عليهم جينا نتاع تو بالحق ما حضرش عليهم.
0: ولا انا خلطت شويه على الجوابات كمان.
2: اي خلطتني بيان سور، اني كنت قبل البرنامج نبعث الجوابات لدارنا.
0: التو
2: عندي جوابات مستحفظ بهم.
0: اي ولي كارت بوستال كانوا يتبعثوا.
2: عندي صاحبي نوجه له تحيه حلمي بن سعد بعث لي كارت بوستال التو الى يومنا هذا مستحفظ بها.
0: صحيح.
2: التو ديجا موجوده عندي معناتها نتاع 10 نتاع محبه. يعني كي تبعث جواب تقعد تستنى بالجمعه باش يخلط.
0: ساعات اكثر تبدا من برا.
2: اي انت والبلاصه وين مش شايفين مش كيما فرنسا مثلا. فرنسا ديما موجود.
0: في سايوس.
2: اي ابعد شويه زيد اكثر شويه. باهيه بالحق تمس. يعني تصور انت في غربه وجيت
0: تقعد تراس مش في التليفون معناها بعث لك ميساج وتقعد تراس
2: يتفسخ بعد مده معينه.
0: اي تو سيرتو الفيسبوك قال لك البوبليكاسيون القدوم الكل بفسخ.
2: اي كل حتى الواتساب ولا يفسخ معناتها
0: الكل هتفسخ
2: 90 يوم يفسخ. لا بالحق والله بالحق راهو تمس بالحق. يعني في غربه ويجيك جواب محلاها.
0: اي
2: الجواب ساعات تبدا قاعد تعاود تقراه.
0: صحيح. اي اي اي
2: تعاود تمدو وتعاود تقراه
0: وما فماش سوبريمي بورتوس. 230 مليون
2: على حسب
0: 550 متر.
2: شوف على حسب البلاصه نتاعو الوسلاتيه وبحث الستيك وبحث الخضر اللي قال عليه
0: ومعناتها الخضر.
2: يعني بالضبط يعني اوزر راهو نحكيو على 270 متر وانت راه يعني تاخذ فيلا 180 مليون تقريبا يعادل مليون المتر كامله خارق العاده. واللي باش ياخذها اوتوماتيك ماشي ياخذ نظر بجنبها راه.
0: اي اي ما
2: تصلح له.
0: صحيح.
2: يعني لهنا كيما قال لك هو سي علي اللي سوب قال لك 230 طايح 220 نتصور ممكن قابل تاعي حتى 210 معناتها الحقيقه نتاع ربي الاولاد البلاد اللي غادي اهل الوسلاتيه سورتو الناس اللي تعيش لبرا يلوج على انفستيسمون ما يلقاش خير من هكا 550 متر
0: فيلا
2: حاضره فيلا حاضره حتى كان يخمم شي يبني واحد يصرف اكثر
0: بيان سور
2: مش يصرف اكثر داير حتى كان مش يعمل
0: حاجه هنا هي الثانيه اللي موجوده فيها 250 متر
2: راه اي اش قلت لك في وسط قال لك في وسط اللوز وفي وسط يعني لهناك يخليها وعنده فيلا حاضره حتى كان يحب يعمل تحسينات يسكن ساعه في عقله ويلقى الامور بعد 5 سنين يبدا يحس
0: صحيح
2: بور ماما يسكن فيها يصرف 230 مليون و 220 مليون ياخذ ويرتو ولا يضم مرتاح
0: يزيد عليهم 6% ولا 9% تاع القباضه
2: اي سا ديبون واش عنده تسجيل ينجر الملكيه والكل اما الحقيقه نتاع ربي مش خاطر بعث لنا جواب راه اما الحقيقه يعني الوسلاتية راهي منطقة معروفة
0: ما بعثتناش جواب وقلنا 320 متر وهائلة قيس زاد كيف ما بعثتناش جواب وقلنا 180 مليون
2: لا لا الحقيقة
0: طنطانة هايل
2: نتاع السي علي دار السي علي بالحق باهية سورتو معناتها قلت لك أهل الوسلاتية اللي يعرفوها البلاد ويعرفوا البلاصة
0: اسمع كان جيت في سوسة قداش تعمل؟
2: أوهو
0: 800
2: بيان سور مالا
0: أقل شيء
2: مالا مالا مالا بالمرتاح زاد وشوف البلاصة عاد فينا يعني اذا كان طلعنا مثلا
0: لا هو اذا كان نجي بحث سوق المرشي دو كروت ولا اقل من 800 كمان
2: بحث المرشي دو كروت تاع سوسا لا باش تطيح لك اقل
0: يعني واذا كان يبحث ستيك باب جديد باش تطلع اكثر
2: اي ومش وحطها في سهلول ستيك سهلول
0: لا عاد كاكا
2: اي جوستومون ولا علاش قلت لك يعني علاش قلت لك معناتها انت والبلاصه وين مش تحطها
0: بي.
2: اما لا الحقيقه باهي معناتها
0: بقى على نظرك ناخذوا زياد زياد
3: السلام عليكم
0: نهارك زين يا زياد شنو احوالك خويا؟
3: عايش طيب الحمد لله
0: عايش. سي زياد شحال عندنا؟
3: عندنا دار 180 متر. اتشوسي بروميير ايتاج و ثوازيام ايتاج.
0: ار بلس 2
3: في دار عبد الحميد
2: وي. ار بلس 2 يا زياد ار بلس 2.
3: ار بلس 2
2: وي. ار بلس 2 باهي سيدي عبد الحميد.
3: سيدي عبد الحميد.
0: بحث الولي غادي ولا وين؟
3: بحث مش بعيد على المونوبري. تما معمل نتاع اسانسور غادي زوادي تسمع كيك.
2: تدخل على اليمين
3: ثم كوليج جوست ا كوتي
2: المستوصف والكوليج
3: ثم معمل التحقيقه
2: وين المستوصف يا زيد نحي البلوتوث بربي كلمنا ديريكت نحي ال
3: الله يبارك
0: دونك دار في 180 متر وير بلس 2 سيدي عبد الحميد دونك بحث
2: على اليمين ندخلوا يا زياد
3: على
4: واحنا ماشي المسير هي على اليسار.
0: على اليسار.
2: على البحر معناتها.
4: تبع 200 متر على البحر هذاك هناك.
0: باهي.
2: وين زويتنا؟
4: نعم.
2: وين زويتنا؟
4: وين زويتنا؟ وي فما معمل الخياطة غادي.
2: معمل الخياطة اي.
4: اي.
0: لا قداش زياد؟
2: الارض الارض قداش؟
4: الارض 180
2: 180 وفوق ار بلس 2 كل ايتاج فيه بورتمان ولا كيفاه؟
4: كل ايتاج ريتشوسي فيها زو ستوديوات وبرومي ايتاج فيها زو ستوديوات والتخوازيام ايتاج فيها ستوديو.
2: معناها عندنا 5 ستوديو بالجمله.
4: هكاك بالجمله. عامل كلها مرمى معناتها تو تي اوفير.
2: شو بس تعاود الكل معناتها؟
4: اللي باش يشري باش يشري معناتها ريتشوسي قشعري سقف فوقها بومي ايتاج كذلك وتخوازيام ايتاج كذلك.
0: معناها تقسيم الداخل.
4: لا هي مبنيه من عام 95 معناتها وما قدمتش برشا اللي تخافوه فهمتني.
0: باهي فيهاش شت ملكيه؟
4: ما فيهاش شت بلو نو.
0: نو فما عقود معناها.
4: فما عقد وي عقد بيع.
0: باهي قداش طال فيها زياد؟
4: 200 طالبين على ربي و ولا قادمين للنقاش.
2: يعني اني اللي نفهمه من كلامك تو هي كركاس وكهو وكا
4: وي هي كركاس وكهو
2: كركاس يعني يعني ناقص التقسيم من داخل وتوسكي معناتها الفينيسيون
4: فما التقسيم فما
2: مقسمه الكل مقسمين الاستوديو
4: الكل مقسمين وي
2: يبالك اللي بشيخو يحب يعاود ما يساعدوش دي استوديو كيما انت عامل دي استوديو نجم نقول لك نحب نخلي دي زابارتمون
0: اي نعمل
2: اي ما نجم يتقلب البرنامج فهمت
0: واضح باهي نمرو التليفون زياد
4: اي سي بيان
2: قداش تليفون
4: 24 354 483
2: 483 نعطينا نتاع فرنسا خير
0: لا الله اعلم فرنسا
2: لا زال هذا حاملوا نمرو نتاع كيك ولا اني غلط سي زياد
4: نعم
2: عن تليفونك في فرنسا ولا في تونس؟
4: عطيتك نمر الوالده لاش كاسر
2: ولا انت تعيش في فرنسا نورمالمون ساكن تعيش في فرنسا
4: سي صح
0: يا معلم مرحبا طلعته
2: مرحبا بك سي زياد
0: شكرا على اتصال زياد يعطيك الصحه اسكو سافو لكو 200 الف دينار باش نزيد نصرف اقل شيء اقل شيء 100 200 اخرين
2: شوف هي كنحكيو كبلاصه ساعه وسط بلاد
0: اي
2: باهي والبحر اللي بعدها باهي عاوم معناتها مش خايب
0: اي ما سي با زون توريستيك
2: لا لا لا سي با زون توريستيك
0: سي با اون زون توريستيك
2: لا با دي تو لا لا لا
0: جوست قريب اندستري هيل بلوتو
2: لا جوست قريب البحر فين نسمه البحر راك عاو فهمت غادي كيصطادوا برشا
0: هي ما سافو لا بان باش نزيد نصرف عليها
2: سي افوار شنو اللي عنده بالضبط باش تعرف روحك
0: وين شوف احسب انت الفينيسيون على ثلاثه تيقان
2: اي
0: معناها ريتشوسي والبرومي والدوزيام قداش تاكل لك باش تاكل لك اقل شيء 100000 دينار
2: علاش قلت لك لازمك تشوف شنو اللي عنده باش تنجم تنيكوسي على الفلوس تشوف شنو اللي صارف
0: سوبوزون هي مقسم
2: مقسمه كيفاش؟ انا ديجا سالته
0: لا وقابل به انا التقسيم هذاك
2: اي
0: باش نعمل الفينيسيون تاعي باش نزيد نصرف 100 مليون مينيموم
2: هنا لهنا اذا
0: كان معناها باش تتكلف لي سامحني سي فراج نكمل الريزونمون تتكلف لي 300000 دينار اسكو سافو لا بين باش نحط 300 مليون غادي ولا لا؟
2: سيرتينمون بيان سور
0: باهي علاش؟
2: هنا اذا كان احسب لك البورتمان على 60 مليون راه اذا كان نحسب على بورتمان برك
0: اي
2: احسب لك البورتمان على 60 مليون اللي ما تلقاش ب 60 مليون 60 60 في 380
0: اي هو 200 طال
2: تي بون فهم بيان سور مش احنا نحكيو يعني 60 مليون
0: بورتمان هكا هكا باش تزيدوا 6% ولا 9%
2: اي ولا معناتها باش يوصل لك 200 مليون اي معناتها معقول برشا لا لا يعني معقول يعني انت باش تاخذ بورتمان
0: بعد انا شنو نجم نعمل نجم نبيعهم كل واحد وحده
2: لا لهنا تمشي لكرا
0: قداش يمشي لكرا غادي نشوف اسكو نصرف انا 300 مليون
2: اي
0: قداش باش تدخل لي فلوس؟
2: ما هو لهنا سا ديبون شنو اللي باش تعمل بالضبط ديما نرجعوا للحكايه اسكو باش تخليهم دي ستوديو كيما هكاكا ولا باش تردهم دي زابارتمون؟ الكلا اذا كان باش تعملهم بلاي راهو مطلوبه البلاصه مطلوبه على الاخر
0: خمسه بورتمانات
2: نقول خمسه بورتمان خمسه ستوديو تنجم فاسيلمون
0: باهي
2: فاسيلمون
0: هذوما يجيو 2000 ونص
2: 2500 اي انفستيسمون على طول العمر
0: باهي واذا كان نردهم بورتمان معناها يولي واحد واحد واحد
2: البورتمان لهنا اذا كان مش تكري سون موبل مش نرجع نفس الحكايه ب 500 تقريبا 500 600 اقل حاجه واذا كان باش تردهم مبلي باش تخدم بالنهار خاطر ماشي يساعدك تكلم على طول مبلي
0: صيف يطلبوا غادي
2: يطلبوا ريت المنطقه تاع البحر الكل مطلوبه مش لازم باش تعوم فيه خاطر نسمه البحر
0: باهي
2: خاطر البارتي بارده
0: قداش تمشي الليل
2: الليله في سيدي عبد الحميد قداش
0: 150
2: انتر انت ولا الكبر اس بلس 1 ولا اس بلس 2 فهمت يتراوح ما بين 80 دينار الليله حتى يكشل 150 دينار الليله وانت الموبل اللي فوسته بيان سور انت والكبر نتاعها علاش قلت كذا الكل يدخل في الحسابات الكل يعني ريت اللي باش يعمل انفستيسمون كيما هكا يعرف اش عنده بالضبط اول حاجه باش يشتغل على الدار شنو اللي فيها مصروف اسكو ينجم يخليها دي ستوديو كيما هكا اسكو يشري دي ابارتمون اسكو باش يسكن فيها خاطر الحومه راهي مطلوبه حتى الناس ولاد بالحومه غاديكا فما يحبوها البلاصه معناتها يحبوا يسكنوا فيها ما يحبوش يخرجوا منها علاش تو سامبلومون شوف باش تعمل باركينغ عندك وين تحط كهربتك اكسيسيبل على الاخر تدخل لها من الدوره بعد الرومبوان تدخل على يدك يمين وترجع يعني اكسيسيبل بالكدا بالكدا يعني حتى كي باش دخل كاميون كبير ما عندكش قلق حتى كي باش دخل كرهب صغار ما عندكش قلق حتى باش تقاري ما عندكش قلق باش تهبط وسط البلاد كيف كيف قريبه في تهبط باش تمشي تحوس تهبط باش تعوم زاد كيف كيف تعوم يعني بالحق ماهيش خايبه البلاصه حتى طرف يعني انفستيسمون باهي برشا
0: باهي واضح جدا نمشيو للموسيقى ومازالنا متواصلين مع بعضنا حتى هيك شيء الماضي ساعتين يلا يعني.

0: السادسة و36 دقيقة، تحياتنا لكم من جديد في اشري تربح. فما مستمع سي خالد بن عبد الله دخل معاك سي فرج الجمعة اللي فاتت، قال راني عطيت نمرو تليفون غلط.
1: الحمد لله مش انا قلت بالغلط
0: هيك
1: مش نعمله نسيت تقولوا
0: لا ما نشوفش حبت نمرو كمان في
1: اي، لكن
0: كان يحب يحط النمرو نتاعو على الفيسبوك ينجم
1: يحط نمرو، يعني اعطاني نمرو قيدته من الاسونسيال مانيش انا كتبته بالغلط ولا عاودته بالغلط.
0: يخرج نجوم اي، خرج نجوم،
1: خرج لي زيتوال 5 ايتوال دو لوكس خرج.
0: عندك انت يخرج النمرو
1: كان عندك ميساج تنقولوا
0: كان عندك هات ياسمين ميسالش نقولوا له
1: نقولوا راهو سي خالد شنو عنده نسيت علاني
0: حتى انا نسيت. زوز راضي ورا كليه المهندسين طريق سهلول
1: اي داكا باه قداش نمرو سي خالد اي
0: شوف ياسمين عاد مش
1: عارف انا زوز راضي
0: تلوج على النمرو ياسمين ترى شوف اللوطه على اليمين تحش مبكري طلع تو ما طلعش
1: لو نجوم ميسال تو يعاود سي خالد يعاود
0: سي خالد يعاود يبعث لنا
1: ذكرته سي خالد اختي قالت لي جهان الاولاني فرج وثاني خالد اي صحيح شوف
0: صار جمع اللي فات عندك فرج اي
1: اي انا
0: شوف
1: السيدي مالك مالك تخسايب انت
0: خلينا نمشيو لمدام خيريه للا مرحبا
2: الو عسلامة خويا
0: نهارك طيب يا مدام شنو احوالك؟
2: شنو احوالك لاباس؟
0: الحمد لله
2: شكرا جزيلا على البرنامج الزاهي
0: هذايا ربي يفضلك يعيشك
2: عايش خويا عندي برطمان عندي برطمان في رجلة
0: باهي وين بالضبط في رجلة؟
2: اس بي دو بلاس باسين
0: باهي
2: 38 متر كاري 5 مينوت دو لا مير
0: قداش 38 متر كاري؟
2: 101 وي
0: باهي ايتاج
2: عنده سيتر نتاعو بلو الابارتمون والباركينغ وحده
1: فان ايتاج من دام خيريه فان ايتاج
2: دوزيام ايتاج انا بلاش اسانسور
1: بلاش اسانسور دوزيام ايتاج ما نتصورش كان يسحق
0: يسالش مقدور عليهم لي دوز ايتاج ربي يشدنا بصحة الابدان
1: كل ماما
2: معناها مرتاحين الدروز معناها
0: باهي اي وين بالضبط في هرقله ما قلتش وين
2: ورا الحرس ورا كيوسك اجير
1: وين الكيوسك؟
0: ورا الكيوسك
1: في المدخل نتاع هرقل على اليسار معناتها
2: وين فوالا جوستومون
0: وي باهي قداش طالبه فيه مدام خيري؟
2: والله 260 نيفو شابل
0: 260 مليون وقابل للنقاش
2: قابل للنقاش وي
0: باهي نمرو تليفون مدام
2: 54
0: ايوا
2: 561
0: 571 شكرا على الاتصال
1: مرحبا مدام خيريه مرحبا
2: بك
1: شكرا سي طيب السلام
0: 260 مليون في هرقله 180 مليون في طنطان اش تختار
1: انت تقول لي
0: كيف كيف طنطان اقرب لي
1: اقرب لك فما اللي جاي من تونس يقول لك هرقله
0: خير اقرب لي فوالا
1: بالعكس عاد يدخل على لوتورود ديريكتومون وراه مرتاح فهمت بون لهنا عنده كل حاجه الانكونفينيون ولا الافونتاج اللي في طنطانه ممكن يكون انكومبري اكثر بوبولير اكثر
0: شعبي اكثر
1: اي زحمه اكثر الدخله نتاعو خناقيه بالحق يعني جاي كسوه جاي من سوسه ولا جاي من تونس باش تتحسر برشا
0: حتى على سقيك حط الكهرباء على اليمين ومشي على
1: راحتك لا باش تدخل احنا نحكيو جاي من سوسه باش تدخل باش تمشي بكهربتك فهمت باش نحكي على البحر تلقاه زحمه اكثر
0: اي
1: فهمت البورتمان ما نعرفش سي افوار بيان سور هذاك تشوفه من الزوز نتاع هرقله بلاصته تحفونا
0: انا تخون نختار بحر هرقله على
1: البحر نتاع هرقله يعني باش تشق على سقيك باش تخلي الكهرباء قدام البورتمان اللي هي بارتي غوش وتشق على سقيك
0: خليها في الكيوسك
1: خمس دقائق لا قدام بورتمانك قالت لك عندها بلاس باركينغ
0: اي اي اي وعنده شهاده ملكيه
1: ما تنساش هي قالت لك هنا 260 بالبلاس باركينغ
0: اي
1: دونك هنا

0: فوالا مشكور جدا سي خالد على التفاعل. نمشيو للسيد علي. مرحبا.
1: عظيم يا خويا.
0: لاباس سيدي؟
1: اش نحوالك؟ لاباس يا
0: خويا الحمد لله. نحب نشكرو. هاي سيدي علي شحال عندي؟
1: عندي ارض في كشك المديوني على البحر.
2: باهي.
1: كي تبدا من خنيس من ولايه المستير وانت ماشي لخنيس.
2: اي.
1: ثم القصه كيف دخل القصيبه ثم القصه اللي تمشيت القصر علاج.
2: اي.
0: اي.
1: ثم صارت افراح اون بلانير.
2: اي.
1: شويه بتقعد على الجبال يعني في المجال.
2: ها؟
0: نتاع العجالي اللي على الجنب.
1: اللي على الجنب على اليمين.
2: اي.
1: من من من من العجال حتى يشي للحيط الاخر. هذيك عنا الارض هذيك بتبيعوها انا واخوتي.
0: باهي قداش فيها مساحة؟
1: فيها مساحة 1550 متر.
0: باهي 1550 متر.
2: مش مسموع صوتك سي علي.
0: الريزو خارج.
2: علي صوتك مش مسموع.
1: الو.
0: باش نسمعوا فيك مليح. باهي 1550 متر وفيها شات ملكية. الو الو
2: سي علي.
0: باهي
2: هي بلاصتها
0: نعاودوا نتصلوا.
2: هي بلاصتها معروفه، ما لازم يكمل المعطيات باش نعرفوا السوم باش نعرفوا التوجه نتاعها، خاطر غادي ماهيش نتاع بحر كما قال سي علي، لو خاطر البحر القديم ما يعومش.
0: نسمع.
2: ايه لا ما يعومش جمله يعني في طول نتاع سيدي عبد الحميد يعوم، هذا لا في ضريع. يعني بكل ضريع نتاع مصيد نتاع دود وكل فهمت نتاع تريمولينا نتاع دود و...
0: مشيو نصطادوا
2: بحر ميت.
0: ايه مشيو نصطادوا.
2: اي مش انت تصطاد، ما تصطادش من غادي، هذاك يخرجوا منه الضريع ويخرجوا منه الدود باش يبيعوه.
0: ناخذوا الطعم ون
2: اي باش يبيعوه. لا الناس كل تخدم غادي هذاك نفس الخدمه هذاك هو، وكيما قلت انت يستغلوا في الناس، ما خاطر فما بحث هو بالضبط وين قال لك العجل، فما قهوه غاديكا وقهاوي فما بارك فاميليال زاد كيف كيف. الناس تقعد على خاطر الناس ما بالحق، على خاطر الحومه هذيك شرقيه باهيه، الناس ما بالحق يعني نسمه البحر ممتاز على الاخر فهمت. اللي على الكياس على حسب ما يحكي هو هي براتيكمون كوميرسيال.
0: تحت العجال.
2: اي الارض نتاعو اللي قال فما كلوتور يعني نراها كي نبدا من تعدي. يعني سي كوميرسيال. بالنسبه للطلوع غاديكا فما بعده هو فما عماره ار بلس 4 اللي فيها القهوه بالضبط. دونك لهنا نتصور فما نفس الواحد تمشي في الار بلس 4 و 1550 متر. الريست كامل لنا قداش طالب وشهاده ملكيه ولا وكهو.
0: باهي خلينا نشوفوا. هاي هاو عودنا تحصلنا عليه. السيد علي فيه شات ملكية الأرض هذه ولا لا؟
1: لا مازلت احنا عنا بموجب الهيبة.
0: اي.
1: ومازلت مازال فيها شات ملكية.
0: باهي.
1: واحنا توا عنا التوجه إن شاء الله على قريب التوجه. لكن ما عندناش معارض، ما عندنا حد وعندنا أوراقنا وعندنا كل شيء.
0: معناها فيها شات نشر توا.
1: شات نشر عملنا النشر الأول والثاني والثالث والرابع عملنا
2: نشر.
0: دونك عندك توا قاضي توجه باش يجيك وباش تكمل بقية الإجراءات والتصريح بالحكم.
1: الإجراءات وقال لي كان مش تبيع ولا حاجة، السيد اللي باش يشري اللي يخرج بلاصتكم هو.
0: إي يعمل تداخل، يعمل مطلب تداخل باش يشري.
1: يعمل مطلب تداخل ويدخل معنا هكا.
2: باهي.
1: تطلع أوتوماتيك مو تطلع باسمه.
2: كم لنا قداش طالب فلوس يعني؟
1: نعم.
2: قداش طالب فلوس؟
1: والله ايش يقول لك توا اني احنا طالبين 700 على ربي. وقبل النقاش.
2: وين قلت تاني توا البلاصه كنت تسمع فيه انت ما؟
0: 700 دينار المترو.
2: اي.
1: اي.
2: كيكا كنت تسمع فيها قبل العماره غادي.
1: قبل العماره قبل العماره.
2: يعني قبل الدودان تقول انت.
1: يعطيك الصحه قبل ما توصل للرنفوان
2: اللي. اي اللي طالعك لقصيبة مديوني ولا الجبانه ولا الكل للفوق. اي. انت قبل على الكريمين وانا كل عجال.
1: عايزك مين اليمين ولا العزال مقابل البحر.
2: اي مقابل البحر ما هو بتاع الضريع هذاك ما يعومش بتبيعته اصلا يعني.
1: بتبيعته
2: ما يعومش. اي بحر ميت. اي.
0: نمر التليفون سيد علي. اي.
1: تاخذ نمر هو.
2: اي. ماله.
1: 25.
0: ايوه.
1: 925.
0: ايوه.
1: 940.
0: شكرا على الاتصال سيد علي.
2: مرحبا سي علي. مرحبا بك.
0: بربي رقم الهاتف للاتصال تنجموا تبعثوا لنا على 85 990، تنجموا تطلبونا على 73 275 800 ولا 36 300 ألف. موزيكا وانا راجعين.

0: generale de tuni.
1: Arăjăm la FNTV.
2: اسمع ويت متا ويت متا 53 دقيقة وقيت باش نعطيكم الريكاب بالنسبة لليوم السبت 18 جويلية 2026 3/0/1448 للهجرة. تعدت معنا منال عندها زوز ديار بلوس ان ستوديو في حي الريحان معنا اير بلوس ان وستوديو معاهم بحذا الوسيط 162 متر للأرض شهادة الملكية موجودة لو دو كوان طالبة فيهم 320 ألف دينار 20 995 822. خونا قيس عنده فونت كوميرس متاع قهوة لكن الكونترات تو كوميرس في منوبة قدام المحكمة متاع منوبة فيها 170 متر الكريم تاعها مليون دونك 150 مليون إذا كانت تحب تستحفظ عليها قهوة سينو إذا كانت تحب تبدل النشاط 110 ملايين عنده أبارتمون زادا كيف كيف بحث سوفيفا على البحر في جهة طنطانة بحث قهوة الباشا موجود في التروزيام إتاج سيتانيس بلوس دو 90 متر باللي إسباس كومان طال فيه 180 ألف دينار 98 526 189. رباب عندها دوز أبارتمون في سهلو الأربعة بحث المدرسة الخاصة اللي موجودة غادي موجودين في الدوزيام إتاج وما يساجي ريالمان دان إتاج دو فيلا مقسوم على اثنين دونك دو زيس بلوس ان 85 متر كل واحد منهم الكريم تاعهم 800 دينار 97 848 443. خونا فوزي عنده 2500 متر في منوبة في حي البساتين قريبة شوية للروتيكس شهادة الملكية موجودة طالب 1200 دينار في المتر 21 322 461. رقم الهاتف بالنسبة لخونا فوزي. سيد علي يزن للوسلاتية ولاية القيروان وين عنده فيلا اس بلوس 3 بحث سوق الخضر والغلال فيها عقود عربي المبني هما 271 متر الأرض كلها فيها 550 متر لكن معها لو الثاني فيه نجم قولو ثاني نجم قولو جردة فيها رمان فيها برشا أشجار مزروعة طالب فلو اللي هو 250 متر وحده الثانية إذا كان النجم نقول ولا جردة
3: جنان
2: فوالا 50 ألف دينار والكل في الكل 230 ألف دينار إذا كان مش تحب تاخذ 550 هذوما اللي موجودين بحث ستيك زادة كيف كيف في الوسلاتي 54 671 248. زياد عنده دار فيها 180 متر وير بلس 2 موجودة في سيدي عبد الحميد بحث الكوليج 200 متر على البحر الأرض فيها 180 متر كذلك فيها 2 ستوديو لتاج لطاني 2 ستوديو لتاج اللي فوق منه 1 ستوديو في لتاج الفوقاني بالكل أرفير هي نجم نقولوا احنا جبه فيها عقود طال فيها 200 ألف دينار 24 35 44 83. مدام خيري عندها ابارتمون في ريغلانس بلس 2 مع بلاس دو باركينغ كل واحده فيها شهاده الملكيه وحدها 101 متر موجود في الدوزيام ايتاج ورا الكيوسك على اليسار في رجله دونك 5 دقائق على البحر على سقيك كاكا ولا بالكره
3: لا
2: زولي بالكره بتقعد اكثر باش تشقك الرومبوان
3: تشق الرومبوان وتخرج لا لا قصة على السقين نحكي فارغة
2: هي على سقيك خير من اللي تمشي بالكهرباء
3: ماشي البحر كنت تمشي على سقيك وانت واحد شيح تدخل برتمان ضيف
2: صحيح
3: مالا
2: بالحسابات 260 ألف دينار وقابل النقاش 54 248 571. وختمنا مع أخونا علي اللي عنده أرض في قصيبة المديوني على البحر 1550 متر فيها هيبة فيها شهادة نشر دونك وصلوا لمرحلة التوجه نتاع القاضي المقرر دونك 700 دينار في المترو طال فيها سيد علي 25 925 940.
3: على روشيرش على روشيرش عندي واحد يلوج
2: به
3: على يلوج على فيلا على بون دار فيلا بورتمان على البحر بي دون لو حاجه لوكس حاجه مزيانه برشا لا لا الكري بوندون اون سيمين مو دوت سلقت مهدية سوسة حمامات نابل
2: أي بحر
3: ليسونسيال حاجة على البحر بون قليبة بعيدة شوية ما ميسالش كي يلقى حاجة مزيانة برشا قليبة ميسالش الناس اللي تسمع فينا
2: هواري
3: ميسالش بالحق ليسونسيال معناتها بوندون اون سيمين دي جور على البحر بي دون لو يحب وفيلا اوستوندينغ
2: بودجي
3: بودجي ما يقلقوش 3 ملايين عاد حاجه لابورتي فهمت 98 362 104 98 362 104
2: واضح. مشكور جدا سي فرج، مشكورين جيهان وياسمين، جمال بقديد هذا كيف كيف نوجه له التحيه. احنا غدوه ان شاء الله نتقابلوا من نص نهار الماضي ساعتين، نحكيوا على السيارات نتاعنا، نحكيوا على المبيعات بالنسبه للستة اشهر الاولى فيما يخص السيارات لهنا في تونس. شو ما اكثر السيارات اللي تباعوا، شو ما اكثر السيارات اللي مطلوبين، هذا غدوه ان شاء الله لو منو في اوتوموتو. ادما باباي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري؟
6: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
5: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك.
6: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
5: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
6: رياكتور توا في تونس ب 2008.
5: رياكتور بوش يور ليميتس.
7: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
8: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
7: غازي العيادي،
9: شفت القمر انت احلى من القمر،
7: ناديا خالص،
10: يا والله ليلة مهبولة،
11: يا والله ليلة،
7: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Chalakoula, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Frir.
1: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
12: برعاية
13: تحب تحكي
12: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبور
14: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا بكم الناس يكونوا معنا في جوهرة سبور قبل ما نحكيوا على المونديال نقولوا برافو ألف مبروك البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي اللي رجع لمنصات التتويج بعد ما أحرز اليوم الصباح الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة اللي تدور حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية الحفناوي كمل السباق في المركز الأول توقيت قدره دقيقة 50 ثانية و76 جزء بالمئة مؤشر إيجابي وإن شاء الله نشوفوا الحفناوي على البوديوم في البطولات الدولية الكبرى في الفترة القادمة. نمشي إلى مونديال 2026.

نحكيو على المونديال، نحكيو على المقابلة الترتيبية اليوم من أجل المركز الثالث، من أجل الميدالية البرونزية اللي تجمع انطلاقا من 10 متاع الليل بوقت تونس الديوك الفرنسية بمنتخب الأسود الثلاث، المنتخب الإنجليزي مقابلة تتلعب في استاد الهارد روك في مدينة ميامي. باش يزفر الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، دونك مقابلة خاصة باش يكون حوار وصراع بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام، ثنائي مدريد لكل واحد موجود مع منتخب مبابي مع فرنسا، بيلينغهام مع منتخب انجلترا، وخاصة يطمحوا لمصالحة الجماهير بالميدالية البرونزية. الفينال يتلعب غدوة، نذكر 8 متاع الليل في ميتلايف ستاديوم في نيويورك، يجمع الأرجنتين بالمنتخب الإسباني. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و 2022، والفينال السابع في تاريخ منتخب الأرجنتين بعد ما خسرت 3 فينالات 1930 1990 و 2014 في مواجهة منتخب إسبانيا اللي توج مرة وحيدة باللقب، كانت منذ 16 عام تحديدا سنة 2010، ويطمح للقب الثاني في تاريخه. عندك الفينال غدوة باش يزفر الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش اللي هو باش يزفر فينال المونديال، 46 سنة زفر 3 مقابلات في النسخة الحالية من المونديال، زفر البرازيل والمغرب اللي فات 1-1، الأردن والجزائر المقابلة اللي فات كانت بانتصار الجزائر 2-1، هذا مزوز مقابلات في دوري المجموعات، وزفر لقاء المكسيك والإكواتور اللي فاز 2-0 المنتخب المكسيكي في الدور 16. لهنا نحكيه أيضا على إنجاز تاريخي عربي، بما أنه الأردني أدهم مخدمة باش يكون حكم رابع في الفينال، والتحكيم العربي يرجع إلى نهائي المونديال بعد 28 سنة كاملة، بما أنه آخر مرة كان تواجد عربي في فينال متاع كأس العالم كان سعيد بالقول الحكم المغربي اللي كان زفر فينال 1998. دونك أدهم خادمة بعد المقابلات الكبيرة اللي قدمها بش يكون هو حكم رابع، بالإضافة إلى محمد كلاف اللي بش يكون حكم مساعد احتياط. تحكيوا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمشاركة في الفينال غدوة، باش يصبح اللاعب الوحيد في العالم اللي شارك في 3 نهائيات متاع مونديال 2014 2022 و 2026، بعد كافو النجم البرازيلي اللي كان شارك في 3 نهائيات سنوات 94 98 و 2002، وحتى بيلي اللي توج ب 3 كؤوس عالم لعب فقط زوز فينالات. ما قبل الفينال مدربين شنو قالوا؟ اسكالوني مدرب المنتخب الارجنتيني قال قبل الفينال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. دي لا فونتي مدرب منتخب اسبانيا قال سنواجه منتخب يقدم مستويات رائعه منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا، باش تكون قال مقابله ما بين افضل زوز منتخبات في العالم، ونامل ان يكون لقاء كبير بقيمه النهائي. نذكر ايضا على مستوى التيكيات، السعر نتاع التيكيات الفينال هو الأغلى في تاريخ المسابقة، 13700 دولار أمريكي، هذه تقريبا أقل تيكي. وصلت بعض المقاعد بالنسبة لتيكيات الفينال توصل 200 ألف دولار أمريكي، هذا في السيت بيك اللي هو السيت هذا لإعادة بيع التذاكر، بينما في فينال 2022 كانت أغلى تيكي متاع فينال وصلت 1600 دولار، بينما الأسعار الرسمية اللي موجودة في الفيفا لكن صعيب برشا باش يخطوا عليها الناس من السيت متاع الفيفا، ما أنه تباعوا تيكيات تقريبا الكل ما بين 2030 دولار و 6730 دولار. الفينال اللي باش يكون حاضر فيه خاصة المساحة الفنية سواء قبل الانطلاق الفينال وإلا فما 11 دقيقة ما بين الشوطين، باش يكون حاضر فيها توم كروز، مادونا وشاكيرا وغيرهم من الفنانين والمشاهير. نختم المونديال بلامين يامال اللي أثار القلق في معسكر لاروخا قبل الفينال غدوة، ظهر وهو حاطط ضمد على فخذه في الحصة التدريبية الأخيرة، قلق كبير حسب ما أكدته صحيفة سبورتس وأيضا الموندو ديبورتيفو اللي قالت إنه الإصابة طفيفة ماهيش خطيرة. ظهور لامين يامال بالضمد هذا خلى برشا قلق عند الجماهير والإطار الفني، فما تخوف إنه يكون عنده إصابة، لكن تقارير صحفية الإسبانية أكدت إنه الإصابة ما تكتسيش خطورة.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على كورتنا في تونس. في النجم الرياضي الساحلي 4.3 مليارات هي شهيري ومنح متخلدة بذمة ليتوال لفائدة ملاعبيته في الزوز مواسم الأخيرة. تفاصيل مع رئيس الهيئة التسييرية للنجم الساحلي الدكتور كريم العكروت خلال تصريحه للصفحة الرسمية لليتوال.
2: بارتاجي معكم شنو هي السيتياسيون فينانسيير تاع ليتوال تاع السنتين اللي فاتت، سنة 24-25، سنة 25-26. بالنسبة لسنة 24-25 ونحكي على الفوتبول، بالنسبة للسالير عندنا ام بي 329 الف دينار، وعندنا ام بي في البريم دو رونزمون 322 الف دينار، معناها عندنا ام بي 752 الف دينار لسنة 24-25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير، ان شاء الله السنة اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا اقل. ما رعنا للاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقة نتاع ربي اليوم، اللي سنة 25-26 لي سالير، حجم لي سالير هو 2 مليار و564، خلصنا منهم كان 1 مليار و31 الف دينار. دونك عندنا ام بي 1 مليار و533 جرايات شهريه للاعبي نجم الرياضي الساحلي سينيور، دونك 1 مليار و533. ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكايه واللي ياخوها كامله، الوغ كان جينا نحسبوا فيها اوفير ا ميزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جور ونعطيو لي بريم دو روندمون، ما يكونش عندنا المبالغ هذه الكبيره. دونك لي بريم دو روندمون سنة 24-25 المجمول نتاعها 2 مليار و552 الف دينار، خلصوا منهم كان 348 الف دينار، وقعدوا ام بي 2 مليار و203 الف دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنة 25-26 هو 3 مليار و736 الف دينار، والمجموع بين السنتين 24-25 و25-26 هو 4 مليار و389 الف دينار.
1: النادي الافريقي كمل تربصه للتحضير الاول، منتظر انه يدخل في ستاج ثاني باش يكون في مدينه عين دراهم. اجتماع منتظر بين فوز البنزرتي مدرب النادي الافريقي ومهدي ميلاد للحسم في ملف الانتدابات، خاصه بعد مغادره 6 ملاعبيه اللي هما السهيلي الشريفي بن عبده غيث الصغير معتز الزمزمي واخرهم فراس شوط. ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذوادي، نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاي طيبه في لمن.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند
1: من ما بيستعطين للاربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
2: ساعتين و 13 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول من توا حتى للاربعاء. رونديفو الويكاند. رحبوا بكم الكل في كل بلاصة في تونس وخارج ارض الوطن. هكا برد الجو برد باش برشا برشا الجو ونفرش كل قيلولة مع بعضنا وين ما كنتوا معنا. رحبوا بكم ايكيب كاملة. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جيهان الحومة في الاخراج, ياسمين الجديدي في ديجيتال. هذه الايكيب اللي باش ترافقكم فقرات متنوعة. كوكتيل صيفي مع تيوا بارتاندر, ميتيو دي بلاج والتوقعات الجويه للشواطئ التونسيه, بيان سور البونيمور مع الدكتور رونس بالشيخ هو السمر ستار في ساعتنا الثانيه. نكلموا فنان هكا ونشوفوا كيفاش قاعد يعدي في الصيفيه هذه. نبداو مع الموسيقى الجاي بتاعي هذا حوده.
3: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: météo des plages.
1: جات لكم تحية وين ما كنتوا معنا. التوقعات الجوية للشواطئ التونسية أكيد لقيت هذايا فما شكون يخمم هكا في غطسة في تبحبيحة تبحيرة مزيانة مع السخانة هذه تنجح. أما ردوا بالنا من السخانة نعطيكم آخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لشواطئنا التونسية ونبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هرقلة شط مريم الخنطاوي بوجعفر 39 درجة، سقانس المهدية الرجيش 36 درجة، في الشابة 37 درجة، ونمشي لشواطئ الشمال الغربي رسنجلة سيدي سالم 40 درجة، تبرقة 41 درجة، الرمال 39 درجة، سيدي علي المكي 31 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج وبرج السدرية 35 درجة، وبالنسبة لسليمان 37 درجة. بردة في الحمامات في خليج الحمامات بالتحديد، وبالتحديد أكثر زادة في الهوارية 28 درجة، هذه أقل درجة يعني غطس عالمي تفرهيدة في الحمامات اليوم. حمام الغزاز قليبية وقربة 36 درجة، وبالنسبة للحمامات 40 درجة. خليج جابس 39 درجة في الشفار وفي جابس، بالنسبة الجربة وجرجيس 42 درجة. صحة لكم الكل، نمشي مع عمرو دياب تتسويت كتر من قربة.

0: نرجع من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحية لقيت هذايا وقيت تفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: الكوكتيل الصيفي يكون مع تيوا برسانزر، يا موكتيل، يا نجم يكون زادا ميلك شيك، نجم يكون هكا ايس كريم بنين، ولا زادا كافي غلاسي. اليوم باش نحكيو على لايسد لاتي فانيليا. تيوا اهلا وسهلا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جعرفان.
0: شنو احوالك؟ سافا
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: شو عامله فيك سخانه؟
2: والله الحمد لله، كيما نسكن لازم نتاقلم، ونقول المشكل نحن نخدموا في الشمس
0: هكا وربي عينك. يلا اليوم عندنا لايسد لاتي فانيليا،
2: عندنا لوبي ايسد فانيليا.
0: هاي باهي،
2: باش نخدموا لوبي اللي هو البودر كيما الماتشا، باش نحضروا منه اونتر 3 جرام كل واحد باش يعمل لابتوكسيتي تاعو، باش نتاميزيهم بالباسوار، يعني نصفيهم بالصفايه، نحطوا معهم قرابة ما بين 5 و6 سيال تاع ماء دافي شوي، مش نخلطهم، مش تخلط لنا التكسير اللي حشنا بها. ناخذوا 20 سنتيلتر تاع حليب، حليب ينجم يكون بارد زاد، وباش نخلطوهم مع بعضهم باش يعطينا الكولور البيولي هذاك كيما نشوفوا. بعد باش ناخذوا 20 امال تاع سيرو فاني، نحطوهم في الكاس، نحط عليهم الكلاسون، ناخذوا عليهم الحليب هذاك اللي حضرناه وخلطناه، ومن بعد نحضروا 2 سكوب، يعني نحضروا 2 فناجن، يعني دوبل اكسبريسو، ولا اذا كان يحبوا على البقاوة فيلتر دي بريفيرونس اكسبريسو تاع ماشين. ونحطهم بالكوير، مش تعمل لنا ديغراداسيون، مش يكون الكولور تاع القهوه من فوق وبعد يمشي للفيولي، لكن مش ولي عندنا دو كولور سيباري.
0: ويشربوا صحة وبشفاء. ميرسي بوكو تيوا، يعطيك الصحة زادة، تحياتي ليك. يلا نذكر زادة اللي مازلتوا تنجموا تربحوا معنا 2 تيكي للربح بمناسبة العيد ميلاد 21 للجوهر اف ام تي في، وكل عام واحنا وانتم حيين بألف خير بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في إطار مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67، سهرية جوهرة تغني، سهرية كبيرة مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الببليك جمهور باش يغني مع الراديو ويغني مع نجومه المفضلين نوردو، نورشيبا، غازي العيادي، نادية خالص. الموعد باش يكون في سهرة الاثنين 9:30 بتاع الليل في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة، والتذاكر زادة تباع في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. انتم تنجموا تربحوا معنا 2 باس زادة في باراسول، تبعثوا لنا حرف جي كيما جوهرة اف ام تي في، جي كيما جوهرة على 85 990، نبعثوا مرة واكثر من مرة، لاعلين على الفيز يكون في اخر البرنامج. شوية اخرى موجز اخبار ما 3، سينو زاد عن الموزيكا باش نسمعوا انغام مش حبيبي وبس.

0: أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات يكشف استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والأنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 25 و2000. أعوان فرقة الحماية المدنية بعين درهم يساهمون في إخماد حريق اندلع بغابة بالتراب الجزائري على مستوى منطقة المنكورة ببابوشة، وذلك بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية بالصواريخ وأعوان الغابات بكل من دائرة الغابات بعين درهم ونظرائهم من الجزائر وأفراد من حرس الحدود الجزائرية. دولياً، قطر تعبر عن إدانتها لاعتداءات إيران على الأردن والبحرين والكويت وتعتبرها خرقاً للقانون الدولي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوجه إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون سيلتقي الرئيس الأمريكي وسيجري لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. وختاماً، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة يعلن عن فتح تحقيق في أزمة الكهرباء ويتهم إدارة الشركة العامة للكهرباء بالفشل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net.
0: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

موجة مع الموجة.

0: مطيثة 21 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم التحية الناس الكل وقيتكم معنا صائحة الصيفية. ديما لقيت هذايا مع البونيمور، مع النصائح الصيفية أكيد مع الدكتور أنس بالشيخ في لقائنا معاه في الويكاند مباشرة من فرنسا. دكتور مؤثر في التنويم الإيحائي، في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع، أستاذ جامعي الزادة، وسعداء باستقباله باش نحكيه اليوم في موضوع مهم في البونيمور. وقت اللي تبرمج الخرجة بتاعك، وقت اللي تبرمج العطلة الصيفية، في بعض الأحيان تصير بعض المشاكل المتعلقة بصراع الأجيال. كيفاش نجم تتغلب على المشاكل هذه؟ كيفاش نجم تواجهها؟ كيفاش تخلي الفاكونس بتاعك من غير مشاكل مع العائلة، بالرغم اللي فما هكا شوية قلق entre guillemets. حتى نفهموا الحكاية الكل ونستقبلوا مع بعضنا. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، وديما سان بليزير نبدا معاكم وحدا من بعيد.
0: ولا تو دو بليزير بور نو زاد سي بارتاجي دكتور.
1: عايش كربي يفضلكم. باهي سيدي، احنا نقولوا العطله بصفه عامه، باش نحكيوا العطله بيسكو احنا حكينا على الخروج وشنو هما القواعد. اذا فما واش القواعد مش نرجعوا لهم، ينجموا زادا يتمشاو مع العطله. اذا بدنا نعرفوا انه هذا الصراع نتاع الحضاره الجديده، لو كونفلي دو جينيراسيون، يكثر علاش؟ يكثر في النجم يكثر اكثر في الصيف. على خاطرنا بكلنا مختلفين. والمهم اني باش نعطيكم الميتافور حكايه، كتب الانسان اللي يلعب الرمي، ماذا بيه الاوراق الكل يكونوا ان سيري باش هبوطوا بدا حاضر. اذا العائله كيما كالاوراق نتاع الرمي، اذا كان من كل كف يبدا خايب الامبيونس والبونيمور تهرب، اما كي يبدا الكف مسترسل والوراق والسيريات موجوده تبدا امورنا بريكلا. دونك احنا اليوم شنو نحكيو فيه؟ كيفاش تبدا نعملوا ان بون سيري، لو بارفي، الكمال لله ماهوش موجود. ولكن شنو ما اللي الحوايج اللي لازمنا نعملوها باش نعديو صلاعه تعمل الكيف للناس الكل. على خاطر بالرغم الاختلاف نتاعنا، ويلزمنا نعرفوا انه هالكونفلي ولا الصراع هذا راهو ايجابي. علاش؟ خاطر كل حد مش يتحرك من حياته الخاصه، من الحوايج اللي تهمه هو، من اللي تحب. دونك هذايا راك شوفوا بعض ساعات زوز عباد يصير سوء تفاهم بيناتهم، يحلوا المشكله ويوليوا اعز الاصدقاء من بعد. ايبا احنا تو اصلاح زاد فرصه باش نتعرفوا على بعضنا، باش نتعرفوا على كيفاش حد كيفاش يخدم. على خاطر كيبقى وقت الخدمه وقت القرايه الناس كل تجري على ليميت، فما شكون حتى اللي يتلاقى هو ولاده في العشاء، فما شكون اللي يتلاقى مع ولاده كاريمون من الويكاند للويكاند. دونك يلزمنا نعرفوا اني راهي حاجه ايجابيه وما هيش سلبيه باش تخلينا نتنعرفوا الناس الكل.
0: باي.
1: وزادا لازم ناخذوا حاجه اللي شنو الايجابي زادا، انه مثلا كي تاخذوا عائله، الفرق بين الاجيال انه مثلا الجيل نتاعي نحكي كاب وك دونك عندنا ماذا بينا الامور تمشي منظمه، الامور تمشي مريقله، تبدا الامور مخططه، ولكن الصغير باش يعطيني حاجه اخرى اللي انا مانيش هاك سبونتانيتي، هاك الحوايج الجديده، لا كرياتيفيتي. انا مش نجم يعطيني هو افكار، هو الافكار ينجم يعطيها لي. علاش؟ خاطر كي نبدا في الصلاعه في لي سورتي مثلا، اني مش ناخذ بعين الاعتبار الناس الكل.
0: باهي.
1: والمشاكل ها واش نشوفوهم هذا نجم برشا، او خذيت كلك مشاكل اللي تنجم تصير، مثلا تو سكي هي تابلات واورديناتور وتلفزه. يا خويا هو يقرا، صغيرك يقرا من العام الكل، سي نورمال تنجم انت ترخص عليه شويه زاد. صيف انه مش يسهر، مش يتفرج على فيلم، مش يخرج مع اصحابه، مش يعدي اكثر وقت على البورتابل، بيسكو نحكي على العائله اللي امورها منظمه. اللي 8 تاع الليل البورتابل يتحط وناس تمشي ترقد، مش نحكي اللي ياخذ البورتابل هذاك العقاب
0: اللي
1: نحكي على فوالا. دونك هذايا فما المشاكل هذه، وفما في الاورجانيزاسيون تاع لي فاكونس كل حد يشوف الامور من جهه اخرى. الاخر يستنى في عام قرايه باش يرتاح ويمشي للبحر ويمشي طول على اصحابه ويمشي جو سي با كوا، والاب ولا الام يستنى للفاكونس يقول كان يا خويا هذا هز وجيب واني نحب نرتاح. اذا كان احنا من هز وجيب تاع القرايه ونتاع اليوتيوب باش نولي هز جيب وصل لصاحبه وصل للبيسين وصل جو سي با، ما تنجم تقول ما عملنا شيء. دونك الهدف نتاع الكبار ماهوش هو بيدو الهدف نتاع الصغار. دونك هذه مشكله الاورجانيزاسيون، فما جيستيون دو تان. احنا الكبار ماذا بينا وقت نقولوا ساعه ساعه، الصغير يقول لك يا خويا ثاني شو رايا؟ لا ورايا استاذ، لا ورايا امتحان، لا ورايا حتى شيء. وانت تقول يقوم الصباح 9 يقوم، قيم فيا الواش مش باش نقعد في الدار. دونك حاجه اخرى زاده، فما في تاع ليدوكاسيون، فما التربيه تاع الصغار. انا وخويا مثلا في دار ونجم نحكي حاجة معينة عندي صارت لي، يعني ولادي صغار في داري عايشين نوع، وكيف يهبطوا حذا مامي تولي ماركة أخرى، ويظهر لي المستمعين يعرفوه الشيء ذي. راهم شوف لي بابي ولي مامي معمولين باش يفرهدوا الصغار، باش وقت اللي تقول له ولدك ولا بنتك أيا يمشي وحده بابي يبدا ينقص بالفرحه، مش باش يلقى نفس السيستم بتاع دارك ونخف وذاك بالوقت وذاك بكذا وذيك بتاع تعمل لو ما تعملش. دونك نخليو لهم اكل متنفس ايفيدامون دي مومون انه السلامه والسيكوريتي تكون محفوظه.
0: هي راهو النقطه هذه بالذات، نقطه يعني كيفاش العلاقه بين الجد والجده مع الصغير، مش كيما العلاقة نتاع البو والام مع الصغير. يعني لي بابي هنا الجد والجدة راهم ولا لي مامي يدلوا برشا، سورتو مع الفاكونس يزيد يكثر الدلالة ذاي. راهو
1: سي نورمال، ولكن اني وقت اللي نمشي نهز ولادي وماشي حدا امي ولا ماشي حدا بابا ولا حدا نسابي يلزمني نفسانيا نبدا حاضر. راهو وقت اللي ولدي يجي يقولها مامي نحب الكلاس قبل نص ساعة قبل الفطور، ما نجيش انا نقول له لا ما نجيش وما تعملش. يا ولدي خليه متنفس للصغير، معناها يلزمك الامبيونس تاع الوالد تاع لي غران بارون تقعد عندها طعم خاص. والشيء ذا راهو يقعد حياتنا كامله نتبعوا فيه. خاطر كان باش نخرجوا سمح لي بالكلمه من الحبس باش نهزوا الحبس، تقول لك خلينا هنا فك عليا. دونك يلزمنا ناخذوا الشيء ذا بعين الاعتبار. دونك وفما تو ان شاء الله بتات مره اخرى نعملوها حصه خاصه ولا حصص خاصه على لي تيب دو بيرسوناليتي، الشخصيات نتاعنا. يلزمنا نعرفوا انه شخصيه الانسان تتكمل وتولي ماتور ا 7 ans 7 سنين. 7 سنين ولدك ولا عنده الشخصيه نتاعه وراك مش تولي تبيعه وتشري معاه. دونك فما 6 انواع تو نجمو نشوفوها، والستة انواع ما عندهمش نفس الطلبات، اونون با لي ميم بيزوا. دونك لازمني اني نعرف نتعرف على الشخصيات نتاع صغاري نتاع اولادي نتاع مرتي نتاع صحابي نتاع العباد اللي عايش معاهم باش نجم نتعامل معاهم. دونك وعلاش يصيروا هذوما؟ علاش المشاكل تظهر؟ تظهر على خاطر مش نعديو اكثر وقت مع بعضنا. وكان نرجع لكم قلت لكم باي عشتي بين تونس وفرنسا، في فرنسا في وقت الكوفيد لاحظوا انه العنف على المراه والعنف على الصغار زاد اكثر من العاده. علاش؟ على خاطر وقت اللي نقعدوا وجهي وجهك من الصباح لليل ماناش مستانسين. نحو حتى اني كا بيرسونيل بعد اني ماني جورني نقري وجو ثيرابوت وقت الكوفيد في تونس اني ما عادش نخدم وقفت الخدمه لا نجم نشوف حد ولا يجيني حد. ومرتي ولا تقرا ولا تخدم باغ فيزيو، دونك هي تخدم واني قاعد سخنت شويه الامور. ما تعمل شيء ما يدري شنو باش بنتي قلت لها بنت الناس اش تحبني نعمل؟ اش تحبني نعمل؟ هاني نقوم نفطر معاك الصباح، هاني بعد نمشي نرقد باش نرتاح نمشي كذا. دونك لا غالب. دونك علاش هاك الكونتاكت كونتيني هذاك ينجم يوتر الامور خاطر ماناش مستانسين بهم. وعندنا العادات نتاعنا، كل انسان عنده عاداته الخاصه. كي كان وحده هاك العادات نتاعو قاعد يغذي فهم، وكي ولينا مع بعضنا باش تولي فما وقت هاي فما داخل ابسط حاجه نقوم الصباح صاي المراه نقوم انا ناخذ الدوش نتاعي ندخل السال دو بان ونظري نعدي نص ساعه في السال دو بان. اليوم الناس الكل في نفس الوقت وطلبية على السلدوبا في نفس الوقت. دونك يلزمنا نتعاملوا مع الحوايج هذيك. زاد فما حاجة أخرى ما نسويهاش، التعب خاطر مش اللي تكسر السهريات والدنيا مع الدنيا سخونة زادة التعب.
0: دونك سخانة زادة سخانة كي تبدا برشا سخانة زادة.
1: بيان سور السخانة تأثر على البدن وتأثر على الفيزيولوجيا معناها بتاع العبد وتأثر زادة على الكوتي بسيكولوجيك نتاعه.
0: بيان سور.
1: وعندنا زاد حاجه اخرى اللي شنو نستنى من السلاعه كما قلت لك يعني انا قصدي نقول باش تجي السلاعه باش نتفرهد، ايش معناها باش نتفرهد؟ دونك شنو نقول الحل؟ الحل ساهل برشا. اني ناخذ بعين الاعتبار الاشخاص اللي موجودين في السيستم الكل، اكل كف نتاع الكارت اللي جبدنا به اللي في يدي كي شنو السيريات اللي مش نعملهم باش ناخذ لي ميور سيري. دونك باش نتعامل مع اللي عندي مش باش نبدل مع اللي عندي، مانيش نقول فريش بدل يكفي. دونك العائله بالضبط الجروب كيف كيف، والشيء نقوله هذا في الخدمه في الدار في الشارع مع الاصدقاء الكل نفس. دونك اني باش نتعامل مع كل حد باللي ديفيرونس نتاعه، وراه في الاختلاف رحمه، راهو بتاتخ نبداو مختلفين ولكن ذاك الاختلاف يخليني نمشي نكتشف حاجه جديده اللي لو كان مش ولدي قال لي عليها اني ما نمشي لهاش. هاو اول مره نسمع في البابل تي بابل تي, ولادي قال لي هاو نهزوك ذوقوني وهما هزوني. قلت لهم مثلا زي ما زي حاجه ما تهمنيش ما عادش ناخذها معاكم, اما مش باش نبطل نمشي لك البلاصه خاطر مع البابل تي عندهم حوايج اخرى. دونك ما بين انهم هما يحبوا كل شيء هذاك, دونك نجم نعمل خرجه مثلا. نعطيك المثال, احنا شقلنا كنت فكروا كيش بدل خرجات وحدي مع مرتي مع صغاري ومع كل صغير وحد, النجم نخرجوا مثلا في سهرين, ولكن فك البلاصة هذيك فما ديز اكتيفيتي يهموا بتاع العباد من 20 ل 30, وفما دوتر اكتيفيتي نتاع ال 15 لل 20. دونك شنو نعمل؟ نجم نقعد انا والمدام نعملوا في كويس تاي وقهوه عربي وهي لمنات, وكل حد من الافراد نتاع العائله يمشي يعمل الاكتيفيتي اللي هو يحبها ونتفاهموا. اي ل 11 نتلاقاو لهنا.
0: اي ما دكتور تقولنا يفو تونتي ولا بارفوا علاش ليه معناها يعني ما تجربش معناها احنا نحكيوا هنا حتى على مشاكل متعلقه بصراع الاجيال. مشارش كي يكون مثلا كبير ويشوف كل ليزاكتيفيتي بتاع الصغار مثلا ما عرفش انا عشت بازنوتيك ما خرجه مثلا بتاع قهوه في بلاصه ممكن نضيفها بيان سور نحكيوا هنا.
1: هو الولي قبل ما يقول ولده داكور يلزمو يعرف وين ماشي شنية الاكتيفيتي مع شكون مش يمشي. هذا من الواجبات نتاعك يا وليه باش نتهنى عليه ولا واش قال لي زاد سمالي حاجه لا يلزمني نعرف. كان جي لونفي عيني باش نعملها نمشي معاه, لكن فما حوايج اللي ما نجموش نعملوها.
0: اي بيان سور
1: فهمتني. اما النجم نمشي ولدي عنده اكتيفيتي نجم نمشي نتفرج عليه كان يساعد وقت النجم يقول لك حاش نقول له باش نحترموا خصوصيات كل حد. ها بابا عايش ما تجيش حتى نجم يحشني نجم كذا نجم كذا, ولا إذا كان الأولياء الآخرين ما هوش موجودين يقول لك شبيه هو جاي واحد ولا شبيه هي جاية وحدها. نتفكر قبل كنت نوصل أولادي للقراية ولدي نهبطوا 100 متر قبل الكوليج
0: مثلا.
1: أي بسلامة بابا بنتي لا يزني نهبطها قدام الكوليج وتبوسني منه ومنه وتهبط. طب يزني أني نحترم أكل الخصوصيات نتاعك. علاش خاطر ولدي 13-14 يخاف تدخل من أصحابه يقول شنو بابا موصلك. طب باش نبعدوا ماك التنمر وماك الحكايات هذيك احنا مش نتعاملوا معاه. دونك فاريي لي زاكتيفيتي نعملوا برشا ونعطيو لكل حد الوقت باش زاد يعطي رايه. لازمنا نسمعوا بعضنا. مانيش انا السيد في الدار والكلمه بتاعي تمشي, راهو كل شخص في الدار عنده صوت وعنده ما يقول. دونك ويلزمني نحترم هذاك. دونك ومع هذا زاد جو دي بريفوار دي زاكتيفيتي كومون باش نعملوا حاجات اللي نجموا الناس الكل من الصغير للكبير ينجم يعملها باش نعديوا كل وقت مع بعضنا. راهو الاوبجيكتيف والغايه بتاعنا انا مش باش نعديوا صلاعه كامله بارفيت. الكمال ماهوش موجود ديما باش تصير شويه حوايج. اما كيفاش باش نقعد اكل السوفينير باش نعديه ذاك لي مومون هذوكم, قداش باش نعدي اكثر وقت مع عائلتي ونعبي الفراغ اللي عشته وقت القرايه. دونك مره اخرى نرجعوا الكوميونيكاسيون بالاحترام ونسمعوا الناس الكل. مش قصك تديش تفهم عمرك 5 سنين ولا 6 سنين حتى بتاع 5 سنين انا ما مش نخرج شنيه الغايه نتاعي لابونيمور ولا نحب لابونيمور نحب الناس الكل تروح شيخه وعامله كيف
0: هذا اللي نحبوه
1: يعطيك الصحه اللي نحبوه. دونك اذا كان النجم نلخص في كلمتين ولا ثلاثه هي نتفاهموا على القواعد اللي مش تخدم بها الدار ولا السيستم هذيك في الصناعه. وقتاش اللي كان فما عباد مش قايله الاولاد اسمعني راني بوكم نموت على القايله بربي تعملوا مزيه من ماضي ساعتين لثلاثه كل حد في بيته وما تعملوش الحس. دونك مش نحترموا بعضنا واعطيني ونعطيك وتبادل الاحترام باش الناس الكل اكل لي بزوان نتاعها الكل تلقاهم وتشرجي البطاريات نتاعها فك السلاعه وترجع للخدمه نتاعها. نجم نعملوا حصه ومازال عندنا الوقت كيف زاد باش نحضر روحي للرجوع خاطر توا زاد ما يسلموش 100%
0: اي فوالا به على كل ان تري بون سوجي. زاد كان نحكيو على القيلوله راهو فايده بتاع القيلوله في الصيف به زاد بور سو ريسورسي هكا وبور بيان ريديماري. خليوها
1: الغدوه نخليوها الغدوه.
0: به اوكي تفهمنا مالك.
1: غدوه القيلوله ان شاء الله.
0: غدوه القيلوله يعطيك الصحه.
1: ما انا وانت ما نجموش نعملوها.
0: اي فوالا وهذيك لازمه هي لما حالة نشوفوا غدوه.
1: غدوه ان شاء الله تو ناخذوا شنو هما لي كوتي فيزيولوجيك وبسيكولوجيك واش نجموا نربحوا من القيلوله.
0: يعطيك الصحه ميرسي شكرا لك.
1: افيك بليزيور.
0: باي باي. نرجعوا للموزيكا في باراسول ديما على جوهر اف ام خليكم معنا.
2: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد ال 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
3: اسمعوا باراسور مع غازي خليل.
4: ولولا مرة أخيرة

0: ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: نص معكم هكا باش نكملوا موعدنا في باراسول لليوم ونقولوا ألف مبروك القيس الخالدي من سوسة، هو اللي يربح معنا دو تيكي ولا دو باس ولا دو انفيتاسيون سهرية جوهر اف ام في عيد ميلادها 21، سهرية نهار 20 جويليا نهار الاثنين في مسرح الهوات القصيدي ظهر سوسة. غني مع الراديو، غني مع نجومك اللي تحبهم، أكيد نور شيبة، أمير الأغنية التونسية نوردو، ناجي خالص وغازي العيادي، وموعد يستنى فيكم مع فرقة دندنة بقيادة سفيان الخشين. نقولوا ألف ألف مبروك القيس الخالدي اللي يربح معنا لي تيكي، هذوما دو تيكي تباع التذاكر في مسرح الهوات القصيدي ظهر سوسة. ميرسي بوكو، شوية أخرى موعدكم مع موجز أخبار الأربعة مع لبنى حميدة، والمشوار يتواصل ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، وياسمين الجديدي في الديجيتال. ردوا بالكم على روحكم الناس كل، سورتو سورتو مسخانة اكيد. في لبنان، باي باي.
1: مع غازي خليل Et vive la musique.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في أبرز أخبارنا الدولية، الأمين العام للجامعة العربية يحذر من الخطورة الشديدة لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتهورة على عدد من الدول العربية، لا سيما في منطقة الخليج. من جانبها الإمارات أدانت بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها. استشهاد جندي لبناني وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين في غارة لجيش الاحتلال استهدفت شقة سكنية في حي النصر في مدينة غزة. وختاماً، الولايات المتحدة تصعد إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بردستان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: بالاشتراك مع رقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
2: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Lacoulard, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Frir. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000.
1: جوهرة

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Múž mal múža.
0: Bad Arabsat, Žauhara FM TV, Annaysat. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: هلا الزويدي مع هلا الزويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مرحبا على جوهر اف ام. كل نهار سبت من الاربعة للستة، مالله سيف ومالله سخانة، ربي يرحمنا. ومع السيف ومع السخانة يزيد يقص الضوء ويقص الماء برش برش على المواطن التونسي. يا مسؤولين فيقوا، رانا نعانيو. زعما يقص علينا الضوء وانتم يقص عليكم، ولا يقص علينا الزوز وانتم ما تغطسوا في العلاق كيفنا، ويصير فيكم ويتقطع عليكم النفس. يهديكم يصلح رايكم. نمشيو لجوهر الموضوع، نمشيو لجوهر الموضوع. زعما شكون شكون شكون شكون عنا برشا ما شفناهش في تونس، وباش يغني الليله في مهرجان دقة الدولي. شكون زعما شكون شكون شكون؟
4: السلام عليكم.
3: تبعث اس ام اس على 85 990، تبعث اس ام اس على 85 990، فيه ام واسم الفنان اللي عنده برشا ما جاش لتونس، وبش يغني الليله في مهرجان دقة الدولي. وبش نقولوا له شنو باش نقولوا له زعما سيد المخرج؟
4: السلام عليكم.
3: السلام عليكم. فازة محليها من عند المخرج معز الخياطي. معز ربي خليك، ربي يبارك لك وربي ينورك. أول حاجة باش ناخذوها باش ناخذو تليفون باش نقولوا ألو ويا مرحبا. ألو
5: عطيمة.
3: يا مرحبا
5: يا عيشة.
3: السيدة مديرة مهرجان سيدي حمادة بولاية سليانة، سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراث، السيدة هاجر زلوق. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: شكرا على الاستضافة، مرحبا بيكم.
3: نورتنا يا هيزر.
5: يا عايشة
3: قلي وقتاش تبدأ وشنو الخطوط العريضة لمهرجان سيدي حمادة، المهرجان اللي أنا جيت والحق محليها المهرجان ومحليها بلاست المهرجان بصراحة.
5: ديما مرحبا بيك. هو في دورة 38
3: أي؟
5: إن شاء الله تكون من نهار 19 و 26 جويلية.
3: غدوة معناها.
5: غدوة
3: غدوة الافتتاح. غدوة يا ربي العمل عليك. ش عندكم في الافتتاح؟
5: في الافتتاح عنا أنشطة تراثية. تحمية ما عنا ذبيحة متاع الأرقى وقد تقطيعها وتتباع معناتها للحاضرين.
3: معناتها تقولش عليها زردة؟
5: زردة فيها تطيب
3: أرخى وذبيحة وكسكسي وجو.
5: جو حمادي
3: يا غيبتك يا هلا يا غيبتك.
5: تنجم تلتحق بينا
3: زعما؟
5: غدوة
3: ان شاء الله. ان شاء الله رحابة وكبرمجها وكغدوة عنا افتتاح مهرجان سيدي حمادة بولاية سليانة. فما أرخى وفما شيخات وفما جو. اي وش فما يخل للا؟
5: بالنسبة للغدوة عنا الفائق الصغير مع نشاط ثاني للأطفال.
3: اي
5: فقط يكون في العشية. وخليني نفكركم سيدة حمادة اللي هي تقع يحب يجي ويلتحق بالنشاط
3: أي؟
5: في قلب من الغرب التونسي بولاية سليانة وعلى سطوح جبل السرج. منطقة تتميز بثرائها النباتي بمناظرها الجميلة بهواها الصحي.
3: نقول لك حاجة، أنا سيدي حمادة نعرفها، جبل السرج نعرفه، عين الذهب نعرفها ودخلت لها المناطق ذكم الكل تبارك الله دورتهم سليلة مليلة ما شاء الله. قولي بعد الافتتاح شو عندكم؟ شنو الخطوط العريضة للمهرجان؟
5: زي احنا مهرجان سيدي حمادة يتقام اساسا معناتها على يرتكز على يوم العلم اللي باش يكون يوم 25 جويلية، ومع سهرة حمادية ومعاه بعض الانشطة الثانية. بالنسبة للسنة باش نعملوا دورة تكوينية في ريادة الاعمال نهار 2 و3، اللي هي هيك حاجة جديدة وان شاء الله يعني برشا من اللي خاصة من اللي تخرجوا عمني وقعت كريم تقريبا 120 متفوق ناجح سواء في الإجازة أو بكالوريا أو شهادة ثانية في التعليم العالي، فإن شاء الله ينتحقوا بينا في الدورة هذه.
3: هي مدام هيجل، أنا يزولي المهرجان مختلف، حاجة بعيدة عن المعتاد، حاجة بعيدة عن المهرجانات اللي مسلسين نمشيوا لها. مهرجان فيه الريادة، فيه الذبيحة، فيه العلم، فيه الشيخة، فيه الجو هكا ولا؟
5: اي، في عنا سهرات فنيه احمديه، في عنا سهرات متنوعه مع اثنين نورشيبه ان شاء الله في الافتتاح بالنسبه للسهرات يوم 21 جويليا.
3: اي، شيخه مع الفنان نورشيبه
5: ان شاء الله. هي سهره فن وشعر، سهره تجمع بين الاغنيه والشعر والتراث بحضور الشاعر القدير جليدي العويني ان شاء الله يكون ضيفنا، وفي الهادي عبد الملك اللي هو شاعر منطقه، امل زروق، نزيها العربي، وليلى الواتي وغيرهم من الشعراء. كذلك مع الشاب، يعني تكون ثم مقاطع شعرية وغنية مع الشاب
3: هجورة. ما تحكيناش بالتفاصيل المملة، أعطينا مخ الهدرة.
5: مخ الهدرة ثم برشا عروسة إن شاء الله.
3: أي،
5: عرض عشاق الطرب إن شاء الله يوم 24 جويليا
3: إن شاء الله،
5: الفنان سيد غنوج إن شاء الله يوم 23 جويليا
3: إن شاء الله،
5: نهار 25 جويليا. ثم عنا عشريات سواء كانت تراثية فنية، ثم عنا كذلك الخط العربي باش يكون حاضر يوم الخميس.
3: مخ الهدرة اللي المهرجان حفل، يعطيك الخير، يعطيك الصحة مدام هاجر زلوق، مديرة مهرجان سيدي حمادة بولاية سليانة، نورتنا يا للا. اكتشفتوا
5: حاجة،
3: قولي للا
5: حاجة، ثم يوم إن شاء الله يوم الأربعاء باش يكون عندنا فضاء لمنتجات المرأة في الوقت الريفي، وفي يكون عندنا ندوات علمية، ومشكورة مدام
3: هذه في إطار تشجيع المرأة الريفية على الإنتاج. يعطيك الخير يا للا، ربي خليك، ربي فضلك، ربي خليك. وين نسمع في المهرجان الحق الحق؟ قلبي دق ناول زغبي اليوم في مدينة العلوم صحبة الفنان القادير واللي نحبه برشا، الفنان رؤوف ماهر. قلبي دق

0: مرحبا يا مرحبا.
1: رجعنا لكم. تبعتوا فعاليات افتتاح مهرجان كارتاج الدولي وعرض تحت الياسمين. العرض الضخم تحت الياسمين هو كان عنوان العرض اللي محلاه للفنان صابر الربيعي واللي افتتح مهرجان كارتاج الدولي واللي شارك فيه عديد الضيوف: الكبير لطفي بوشناق، ذا كينج ملك الراي الشاب خالد، وعديد الأصوات الشابة اللي محلاها أحمد الربيعي، ملكة الشيرني، بوثينة النابولي وداليشبيل. تبارك الله، أصوات كانت متميزة وحاضرة بقوة في افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. الحق حكيت مع صابر، سألت الفنان صابر الربيعي برشا أسئلة، ما بين الأسئلة علاش الفنان محمد جبيلي ما كانش حاضر ضمن ضيوف عرض افتتاح مهرجان كارتاج الدولي. نسمعوا الفنان صابر الربيعي شنو حكى على عرض الافتتاح وشنو قال على الفنان محمد جبيلي. يلا صابر، اليوم اول مره صابر يعمل حفله بكونسيبت كامل دو ا ازي، سي تجي تغني السلام عليكم تروح على روح. اليوم سي ان كونسيبت حفله بتصور معين وكانها حفله النهايات، وكانه صابر بدا يخمم في الاعتزال وقلنا ياك هو قريب راهو جا الوقت.
2: لا هذا سؤالي في سؤال باهي. اكيد لما يكون افتتاح بحجم كارتاج ويكون كونسيبت سي نورمال. هذه الفكره هنا انه هو كونسيبت معين، يعني اذا انا باش نعمل افتتاح باش نغني حفله عاديه من غير حتى فكره ولا حتى تجديد ولا حتى يعني لا تصير حفله عاديه، معناها احنا مش هذه الفكره، يعني احنا نحب نوصلوا خصوصا في احتفال 60 نتاع كارتاج، دونك ماهيش لازم تكون فيها معناها فكرة واضحة وكونسيبت معين حتى أن يكون مختلف عن باقي الحفلات الأخرى اللي نعمل فيها. يعني
1: قلبك شو وجعك نهار من نهارات تعتذر لربها؟
2: علاش لا، أكيد أكيد باش يعني أكيد واحد شوف لما الفنان في داخله يعني أكيد يحس ب ب ب ب إذا يوم من الأيام يقول لك معنا إيزي ما عادش نجم نغني ولا ما عادش نحب نغني ولا فتقعد في قلبه راه الحكاية. أكيد ما نكذب عليك إذا نقول لك لا عادي قلبت الصفحة ومشيت، لا ما ننجمش، معناها صعيبة تجيني الحكاية صعيبة، لكن أونفان كونت راه نهار من نهارات مش واحد ياخذ الروتريت متاعه. يعني
1: اليوم تقابل الأمير وتقابل الكينج فرد حفلة فوقهم
2: لغران
1: لطفي بوشناق، علاش ما خممتش في محمد جبيلي؟ ما جاش لبالك انك سامي سامحني، علاش ما خممت في محمد جبيلي؟
2: لا محمد لا اظن محمد مش انسامبل باساج باش يطلع، خصوصا هو يحب يحتفل ب 40 سنه، يعني مراش انه اعطيته حقه انه يجي يحضر يغني فقط كما طبعا لوغران لطفي ولا كما شاب خالد. لا يستحق ويستاهل انه يكون عنده احتفال كبير في كارتاج، الناس كل تحتفل له تتهني بال40 سنه من 40 سنه من الكارير نتاعو، دونك اذا مش نطلعوا انا كيك ما عطيتوش حقه بصراحه. يعني
0: اسمعوا يا مرحبا مع هلا الزواج مع هلا الزواج على جوهر اف ام.
3: جوهر اف

0: قيل وقال.
1: شه شه على مهرجاناتنا الصيفية، أما الحق ما نجموش نقولوا شه شه عن الناس اللي تبيع وتشري في السوق السوداء للمهرجانات الصيفية. نخليكم مع رحاب الحلفاوي في فقرة قيل وقال على السوق السوداء. عندك
2: الصيف متسمي على المهرجانات اللي ريحتهم فيحت في البلايس الكل، سهرات مع نجوم وفن تحت نجوم. الصيف يعني اللمة والجو والموسيقى والعروض اللي نستنيوها من العام للعام، متنفس للشباب وللعائلات وصغارهم. لكن الفرحة هذه كل عام تتنغص بحكاية التيكيات اللي تتباع في المارشي نوار، وما في سماسرة اللي محتكرين السوق ويتحكموا في أعصاب الجمهور، وتيكيات سومها يتضرب في 3 أو 4 أضعاف. الحصيل الصيف يولي برعاية الصيف يغني والجيوب تبكي، أو بالأحرى تفلي. الظاهرة متاع التسمسير هذه كثرت برشا السنوات الأخيرة، تحل الانترنت تستنى بفارغ الصبر لحظة اللي تحل فيها السيت باش تقص تذكرة لفنانك المفضل، دقيقة ولا دقيقتين تلقى السيت تبلوكا وتيكيات الكل فيه سولد اوت. كيفاش وعلاش وين مشاو التيكيات؟ الله ورسوله أعلم. الغيبونس تلقاها بعد بربع ساعة بالضبط في صفحات وجروبات الفيسبوك متاع البيع والشري، وفما جروبات خاصين بالمهرجانات وبيعان تيكيات كاريمون دولاب كبير. الحقيقة التيكي اللي كانت ب 30 دينار بقدرة القادر يولي سومها 150 دينار وساعات أكثر، وشوف تخلط عليها ولا ليرة، خاصة في حفلات النجوم العرب والأجانب غاديكا الضرب الصحيح، ويهبطوا لي بوبليكاسيون متاع البيوع باللي كونت متاعهم زيدا، ونوامرهم على فكرة حسيروا تشوف العجب في الفيسبوك. مثال يعرضك بوست مصورين تسكر حفلة الشاب خالد وكتبين عليهم فالابل avec la avec la possibilité de la livraison. الشاي بالليفريزون
1: بالدليفري ولا الشاي
2: بالليفريزون عمالة. بوست آخر 4 تيكيت إليسا، 4 تيكيت الشاب خالد وحاطت نمرو. بوست أخرى ديسبونيبل تيكي شاب خالد يارا سيمي يوسف اي شاب مامي، اللي حب يبعث لي ميساج بريفي. الحاسيلو أما على فكرة تونسي كان قال لك بعث لي ميساج بريفي راو السوم نار يا حبيبي نار. حاسيلو تيكي غرادا إليسا 160 دينار وسوم التيكي الأصلي 100 دينار. من التعليقات على البوست هذية وحدة قتلو سي ديغولاس، تشريها ب 100 دينار وتبيعها ب 160، والله لا تحشمو. العامناول فما بوبليكاسيون عملت البوز والإذاعات الكل حكيو عليها ووصفوها بالفضيحة كاريمون. مهبتين تيكيات في بوست لبرشا فنانين وكاتبين أوفر سبيسيال الكل مع بعضهم 1,500,000 كما نقولوا بالتونسي شيلا بيلا واخلط خذ بايك. حتى العباد زيدا مش ناقصين راوا يهبطوا لي بوبليكاسيون يلوجوا على تيكيات، مش كان السماسرة معناها. كيما بوست قال لك شكون عنده 2 تيكيت إليسا غرادا موجود بحدا مدينة العلوم، زيدا يلزم بلاصة معناها تساعدوا باش يمشي يشري. اي بالضبط،
1: معناها الناس قاعدة تشجع في الناس باش
2: يسمسروا.
1: تويد حديثة
2: أي الحاسيلو شك شوكة ودوامة كبيرة. هوني لازم نطرحوا سؤال، شكون وراء المافيا الرقمية هذه وإلى متى الاستغلال والاحتكار واللعب بأعصاب الجمهور؟ والخسر الأكبر هو المواطن بالطبيعة اللي يبقى يستنى في الصيف وينحي من قوته ومصروف عائلته باش يتفرهد ويسمع الفن اللي يحبه ويتمتع بنسمة الصيف، يلقى روحه ملزوز يدفع الدوبل والتريبل ولا يشد الدار ويفغم بالسخانة، وخاصة توعاد قصص الضوء يا حبيبي. حاسيلو تخيلوا مواطن تبدا مرته تخرنن عليه وتحرن وتقول له توا تشوف لي تيكي وتهزني للحفله نتاع فنانين المفضل.
1: شيغي نحب نمشي لقدومه،
2: فوالا
1: قلبي نحب نمشي للشاب خالد،
2: ما يجيش النوكل ما تمشيش
1: روحي نحب نمشي لنوال الزغبي
2: بالضبط،
1: هزني صابر الرباعي.
2: ويلقى مسكين تيكيات وفي ويولي يلوج وريق وشيح فيها السخانة، وتبدا رحلة البحث عاد عن إبرة في كومة قش، وما يلقى تذكرة يستر بها وجهه إلا ما يصير فيه. ما كانش ترسيله مرته تخرنن عليه وتكرره في عيشته، شفتوا الاستغلال وين يوصله. الحقيقة لازم فما رقابة وتفعيل قوانين صارمة تجرب المضاربة هذية في التذاكر، ولازم المواطن زيدا يكون واعي ويرفض الاستغلال وما يشريش تذكرة سومها ب3 أضعاف سومها الحقانية. يا وليدي فيقوا شوية شو هذا. في الأخر نحب نقول إنه الثقافة والفن من حق الناس الكل، هما متنفس وغذاء للروح، مهمش تسمسير وشكون يدفع أكثر، خليونا شيخين بالفن. وكما غنى محمد الجاموسي، أنا الدنيا ما تحليلي إلا بالفن.
1: توا الناس الكل تغني في نفس الغنية، شطحني
2: يا سوية،
1: يا سوية. شطحني يا سوية. نجلة سيالي هو عرض الزردة نهار 22 جويلية في مهرجان بنزارة الدولي، والناس الكل بشي شطحها سويح عاري ولابس، صدقوني سويح نشوفوه. يلا
0: يا صلي وعني بي راك تربح، يا الليلة المبروكة يا الليلة السعيدة.

0: مرحبا يا مرحبا. على سلامتك.
1: شيخة شيخة شيخة شيخة مهرجانات السنة عنا شيخة تبارك الله برشا سهريات برشا حفلات. اليوم شكون فما افتتاح مهرجان نابل بعرض الخروبة للفنانة إيمان الشريف. من عرشك عنا تليفون في تليفون ولا به كيبدا حاضرة تليفون قولولي. دونك اليوم عرض الخروبة، اليوم الخروبة ترجع إلى جذورها وين كانت موجودة في نابل. فبش نشوفوا عرض سبيسيال، عرض خاص للفنانة إيمان الشريف. إيمان الحق باش ناخذوها، باش ناخذوها شوية من نابل وباش نجيبوها أحثانا باش تحكي لنا على عرض الخروبة، باش تحكي لنا على عرض الخروبة. مقبل هذا يظهر لي فما تليفونة، مازال ما فماش تليفونة. نمشيو العرض الخروبة، نحكيو مع الفنانة إيمان الشريف ونشوفوها شنو بتقول على عرض الخروبة الليلة في افتتاح مهرجان نابل الدولي. إيمان أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: هلولا نورتني وجوهرة، تحية لكل الناس يسمعوا فينا، نحبهم ياسر في الساحل في تونس. عاد جوهرة موجودة فختوتة.
1: سمحنا خطفناك وانتي ماشي لنابل.
2: وين نموت على الخطف.
1: اليوم الافتتاح.
2: الافتتاح.
1: اليوم افتتاح مهرجان نابل
2: الدولي بعرض الخروبة، وهذا بالنسبة لينا مهم جدا لأنه الخروبة كيف تقلعت هي كانت مزروعة في بركة الساحل في الحمامات في ولاية نابل، دونك رمزية كبيرة ياسر وسورتو دات لو 18. أنا مولودة 18 جوان والخروبة باش تعاود ترجع وتتزرع أنكور في قلوب الناس اللي عاشت معاها والناس اللي ما تعرفيش باش تتكشف وتكتشف تفاصيل عرض الخروبة وحكايته وخرافاته.
1: يعني اليوم الفروع ستعود إلى جذورها.
2: وي لا رينيسانس، ولادة جديدة.
1: إيمان الخروبة عرض سبيسيال، عرض ما يعرفوش العباد قاعدين يكتشفوا،
2: عرض شافوه في غنيات، شافوها في كليبات، شافوه في لافون بروميير، مي باش يجيو يعيشوا فريمون العرض كامل متكامل منظم مرتب اول مره في افتتاح مهرجان نابل الليله. مرحبا بكم.
1: بعد مهرجان نابل شفم؟
2: بعد مهرجان نابل عندنا الكيف، عندنا الياسمين نورمالمون، عندنا بنزرت نهار 30 جويليا، عندنا كيف كيف لو 29 اوت اون دات مهمه تنعلموكم عليها قريب، عندنا رادس زيدا، عندنا بو مخلوف، فما برشا دي دات قاعدين توا يدخلوا. واكيد باش نقول للناس انه مش باش نحرموهم من عرض الخروبه، باش نكون وين ما انا موجوده الخروبه موجوده معايا بغنياتها باللي كوستيم نتاعها بكبوسها بالعازفين نتاعها ببنادرها بكل العازفين نتاع الجوجو والبانجا والحضره.
1: عرض بنزرت، عرض بنزرت اللي هو عرض
2: ثنائي انا وإيهاب توفيق.
1: الخروبة بشكون ولا حاجة أخرى؟
2: أكيد وين ما تكون إيمان شريف موجودة بش يكون الخروبة بمراقمها بدنيتها بكل شيء. إيهاب صديقي العرض هذا مهم ياسر لأنه بش نطلقوا فيها الأغنية الدويتو، ونهار هذاك بيدو بش يخرج الألبوم الشرقي اللي اختارته العنوان اختارته الصحافة التونسية، وهذا أقل ما نجم نقدم أنهم هما يكونوا فعالين ويكون عندهم كلمتهم زيدا كما شكروني وحكوا عليا ونقدوني مسيرتي الكلها، كما اليوم هما زيدا من حقهم باش يقولوا اللي بنا برشا حب برشا قدر وبرشا معناها عطف، رغم اللي ما نتقابلوش ديما نحنا هيلا، ورغم اللي فما الكلاشات اللي يصيروا، هذيك الطنجره نتاعنا باش نجم تاكل ماكله بنينه لازمها تغلي تاكل هكا بعضها، وبعد اكيد المتفرج فارس والمتفرج هو اللي باش يشوف الريزولتا نتاع خدمه اي فنان تعدى بمسيره وبدعم من صحافه نتاع بلاده. وانا متشرفه انه صحافه بلادي اليوم واقفه معايا وكل ما نقصدهم كل ما يلبيوا الطلب وانا نحبهم.
1: إيمان شريف تنافس في شكون؟
2: في روحة والله عندي زوز في وسطي قاعدين يتعاركوا. أنا وكالطفل الأخرى، أنا والأخرى نحبني ونعشقني والموت عليني، وشي ما يقلقني ربي حاميني، ربي حاميني ومفتح لي عيني والخير عاطيني. إش خير من هكا عيشة؟ إش خير العيشة من عبد يجي العبد يقول له راني نحبك، يجي العبد يقول له اسمعني راني باش نغني لك. العطاء راهو حاجة عظيمة يسر، وذيك علاش أنا توا يستنوا فيا لازمني نعمل فيها حت ونخليك هلولة. ما نرفض لكش أسئلة، أما حاولي أزر بي
3: قبل الحت، قبل الحت. لازم نسمع شوية بالديو مع إيه التوفيق.
2: الحقيقة ممنوع علي
3: شوية نكتة،
2: والله ممنوع
3: كلمات أعطيني
2: يا بنتي حتى
3: كلام شوية
2: كلمة في مخي فيها أوردينات في برشا غنية طول خمة في الخروبين. استنى الكلام الكلام الكلام
3: نستناو فيك نستناو فيك نسمعوا فيك نسمعوا فيك.
2: علي علي أكهو
3: تجمش علي
2: درشنو درشنو علي
3: بتقولي
2: جو فينا. والله النجم يا هيلا يودي والله نحترم تنسنيسك وفازيتك وكله ونحبك، والأسئلة البوليسية متاعك ديما تعمل لي هكا.
3: اسمع نحكي عن فيلم راني
2: أقولك الحقيقة بربي ما توريش اللمج لمج مش سوشيال ميديا راهو جملة ميراج. الكور ميتراج اسمه الخروبة. اسكت انت نوسا شو منك فيلم يبتش يمشي
3: عن الخروبة بتولي فيلم
2: في كور ميتراج الخروبة سامحني دوكيمنتير فوالا قاعد يتصور ديجا وي وي وي وي وفما فيه ناس زادا

0: معه يا مرحبا مع هلا الزواجي
1: مع هلا الزواجي
0: على جوهرة اف ام. فازا.
2: الو الو عسلامة. الو الو فما تليفونه. الو الو
3: وي
2: الو عسلامة.
3: عسلامة الو
2: شنو حوالك ايمن؟
3: صافا لبت عليك شهر خير.
2: حبينا نقولوا لك حاجه.
3: قل
2: قل قل

0: أيمن كل عام وتحب خير.
1: مرسي والله.
0: دمت مبدعا، دمت متميزا، دمت أحسن فوتوغراف في تونس. أيمن بن شيحة، أيمن بن شيحة مش أيمن العقبي، أيمن بن شيحة مش العقبي. كل عام وانت حبيب خير. حبينا اليوم في جوهرة مباشرة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد، ربي يعطيك الخير، ربي يرحم بوك، ربي يفضل لك ميمتك، وربي يفضل لك خوك، وإن شاء الله نشوفوك عروس ونزارتو عليك
1: إن شاء الله. ربي يفضلك وأحلى سربريز هذية
0: نعم زغرتو عليك
1: والله يفضلك. أحلى سربريز وأحلى كلام، وتعرف نحبك على الأخر، وأحلى أخت إن شاء الله. ربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى والله.
0: إن شاء الله كل عام
1: رب علي عرفت.
0: إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. ومن عفش بس تاخذ تونسية مصرية، مين بتاخذ أخي أنت؟
1: والله ما زلت وين جيب أنت الحليل مرحبا فاتحين يدينا الكل.
0: حتى من الأهرابية.
1: المهم الزوجة الصالحة.

0: فما زوجة صالحة واللي تليق بك. ربي خليك أيمن عقبي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: ربي
0: فضلك أيمن وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. كيف كيف جويوز انيفيرسير للفنانة أيمن شريف، اليوم عيد ميلادها، اليوم عندها افتتاح مهرجان نابل واليوم عيد ميلادها. كيف كيف وبش نمشيو وبش نمشيو وبش نمشيو. الملة فاز مع أنيسة الوابح، ديما بفازاتك أنيسة الوابح، قل لي.
2: أهلا بك هلولا، كيف المستمعين بطبيعة جو الأفلام؟
0: ربي خليك
2: يعيشك.
0: أنا نحب نفوح الجلاس، شنعمل؟
2: والله أبسط حاجة وأحلى حاجة ما جيش على بال حتى حد، اللي هو مش مع بالسير.
0: كيف يش نفوح الجلاس؟
2: أي الشمعة الوحيدة اللي بلاش فتيلة، اللي ما فيهش الفتيلة باش تشعل، خاطر على الهدف متاعنا أنها تفوح. دونك من خاصيات الشموع انهم يشدوا يكابتيو البارفان ويعملوا ديفيزيون زادا يخرجوا البارفان. على ذيك باش نستغلوا الخاصيه هذه في صناعه الشموع العطره للبلاكارات، للخزانه، للوين تحب انت.
0: معناها تحل الجلاس
2: تهبها بريحه،
0: تطلع الريحه تهبل وحوايجك تبدا ما بين ريحتها، وتخرج للشارع فاوحه حتى من غير ما تبرفن. معناها تبارك الله. قول لي كيفاش نعملوا هالفازه هذيا انيسه؟
2: هي الكونتيتي ماهيش حاجه كبيره، كيما تشوف هنا كونتيتي حاجه صغيره.
0: صغرونا هي
2: للي عنده مول ينجم كيما هكا كر قلب ولا اي فورما. المهم انك تذوب الشمع وتحط معاه اي عطر كان، اذا كان ما عندكش العطر هذا.
0: استني، معناها الشمع اللي عندي في الدار،
2: الشمع اللي عندي في الدار
0: نذوب الخيط نتاعو.
2: اي بيان سور نحيوه هذاك ومن بعد وهو سخون نزيدوه العطر.
0: العطر اللي نحب عليه،
2: العطر اللي تحب عليه. كان ما فماش الريحه
0: اللي نموت عليها انا نحطها غاديكا.
2: اي كان ما فماش عندنا لاستوس نتاع جرون مير نتاع جدتنا قبل، ياخذوا الخزامه اللي هو لافوند، هكا حفنه باهيه نتاع الخزامه، ويحط تحتوها مع الشمع باش كي تشيح تقعد ريحه الخزامه فاوحه على الاخر. وما تعرف الخزامه تنحي الدنيا اللي في الجلاس، تنحي ريحه الندات، تنحي برشا حاجات. هذه هي لافوند. فما شكون يستعمل سيدا العود القرنفل، العود القرنفل حتحط يخرج ريحه من زيوت العطريه الفواحه القويه بالكدا. يعني مش بالضروره يكون عندك عطر في الدار. فكره السوبلين الحقيقه مانيش حبتها برشا برشا، مي كوميم تنجح تمشي. للي ما عندوش تحكي ديما ما عندوش عطر، يعني نجم
0: المنعم الملابس،
2: اي ملطف ولا منعم
0: ولا اي منعم الملابس.
2: خاطر بصراحه انا ما نستعملوش حتى في الملابس، اي ما نستخدموش.
0: اما هو احسن حاجه نحطوا العطر اللي نحبوا عليه.
2: طبيعي
0: برفانتك سي عدي فات مازلت فيها تفتوفه، كمل فشفش اللي مازال
2: في السير
0: في الشمعه الذايبه
2: في الشمعه، وما ننساوش نعملوها
0: حتى في مولو خليها تشيح
2: ونعملوا لها خيط
0: بقشها كما تحب.
2: صحيت الخيط هذا علاش هلا باش المعلق نعلقوها ديريكتومون في المعلق في الراس نتاع المعلق.
0: قداش تقعد الريحه انيسه؟ معناها قداش تدوم الريحه في الكلاس؟
2: تدوم نورمالمون شهرين، شهيرين باهين.
0: شت شهرين كاملين؟
2: شت شهرين اي شهرين.
0: معناها
2: اي خاطر هي الكلاس ماهوش ديما محلول، كان جات في بلاصه اي ري ديما يضرب فيها الهواء
0: تهرب الريحه،
2: تهرب الريحه. اما هذه بالعكس، هذه حاجه مغطيه مسكر عليها. دونك ما تحلك انت الطرف اللي باش تختار لبستك وتسكر الجلاس، دونك ريحه تقعد فيها وحبنينه بالكدا بالكدا.
0: معناها جوست ناخذوا ديمول، ناخذوا ديمول لي مول اللي عندك،
2: اللي عندك اللي عندك، حتى كيسان جوتابل
0: لي مول نتاع جاتو
2: ينجموا يجيو. هلا مول نتاع شوكولا عاد احنا حاشتنا بحاجات صغيرين.
0: مش بعديك الشمع ما عادش يتنحى انيسه؟
2: هو ماذا بينا حاجه حطينا فيها شمع ما نستعملوهاش للشوكولاته،
0: ما تستعملوش لحاجات اخرى،
2: تقعد للشمع. على ذاك النجم الكيسان الجوتابل البلاستيك الجوتابل نجم في الكاس هذيك باش تخرج كيما السيلندر، باش تخرج حلقه كيما هكايا دوره. هذه في الكاس جوتابل نجم ديكوريها، اي تعمل لها ديكوراسيون. حاسيلو فما افكار هو راهو للديكوراسيون والبارفانات والكل، لكن من ابسط ما تخدم انك تذوب الشمع تحط كما قلنا في الكاس هذايا جوتابل باش يجيك مدور هكا سيلاندر صغير، وتحط الحفنه كما قلنا لافوند ولا خزامه هذايا ولا عود قرنفل.
0: في السخانه هذايا
2: اي
0: يظل الشمع من غير ما نذوبوه تنحطوه يذوب وحده يهبط.
2: مش نقول لك اي، مش نقول لك لا، كان باش تحط البرا
0: تحطوه في الشميسه،
2: في الشميسه صحيح
0: قبل الشمس
2: ولا كما عملت هذيك هي
0: العباد زابت مش الشمع اختي.
2: اما في الدار يعني في تمبيراتور امبيونت اللي نتعايشوا فيها احنا عادي ما فما حد شيء. اما في السخانه شبيك وصلنا 46 ولا قداش، برشا سخانه لبرا. هذه الكهرباء الانديكاسيون تاع الكهرباء باش تقول لي
0: هذه برا. ربي يستر.
2: اما الداخل والحمد لله ربي يلطف بينا دنيا واخره.
0: افكار انيسه لا تنتهي. دونك كان عندك شمعه تذوبها، تحب تحط برفان حط برفان تحب تعود تحت حت تعود قرنفل حت حت تعود قرنفل
2: الغزيمة
0: تحب تحت حت الغزيمة حت حت الغزيمة وحط أي ريحة عندك تموت عليها في الدار ومغروم بها في الدار تحطها في الشمع وتحطها في المول تخليها تشيح
2: تشيح في ساعة هي ديجا
0: تلصق هذيك
2: هاي الخيط ترميه في وسطها باش يشيح منه فيها
0: ترميه معاها من الأول باش يشيح منه فيها
2: هاي
0: وبعديك تعلقها في الجلاس وتبدا تتبنن في الريحه مع كل حاله جلاس
2: كل حاله تجي ريحه بنينه برشا
0: ربي خليك لي سروه واحد دمتي متميزه ربي فضلك ربي يبارك لك نشوفوا السيد المخرج شنو بشي سمعنا واحنا راجعين لكم بعد شويه في الساعه الثانيه من الخامسه الى السادسه

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرية 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 18 جويلية كاماراتا برشلونة.

0: بيزنس نيوز.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن احتمال اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبيّنت الشركة في بلاغات منفصلة أن الانقطاع المحتمل سيكون خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة، وسيشمل عددا من المناطق مختلف جهات البلاد على أن تتم إعادة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام. المحطة السياحية نابل الحمامات تشهد حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الفارط وإلى غاية العاشر من جويليا الجاري 122 ألف وافد، بزيادة تقدر ب 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج. توقيع مذكرة تفاهم بين مرصد الاندماج المالي ووكالتي التعاون الألمانية والتنمية الفرنسية لدعم الشمول المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. وزارة الفلاحة تعمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعادة مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها، ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 50 و2000 لتونس، التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. وختاماً، الاستراتيجية التنموية الجديدة تسعى إلى تسريع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة من خلال خطة تهدف إلى بلوغ نسبة تبسيط وحذف الإجراءات الإدارية في حدود 70% مع نهاية 26 و2000، لتستكمل بنسبة 100% في أفق عام 27 و2000. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
0: Business News.
2: جوهر اف ام. تندانس.
3: تندانس. برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: بوريدو، طور عالمك.
5: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهر اف ام. كالعادة في تندانس نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية، وآخر الأخبار تقول لكون جوجل تعلن رسميا عن موعد الحدث السنوي متاحة ميد باي جوجل، وين باش تكشف على الجيل الجديد من تليفونات البيكسل 11 إلى جانب المنقالة البيكسل واتش 5. الشيء هذا باش يكون قريب نهار 12 أوت 2026 في مدينة نيويورك، ومن المنتظر لكونه باش تكون سلسلة البيكسل 11 أول تليفونات جوجل اللي تعتمد على معالج التنسر جي 6 المصنع بتقنية 2 نانومتر عن شركة تي اس ام سي، مع استخدام بنية جي آ آ اللي هي جيت أول أراوند الجديدة. وتقول التوقعات اللي كونه جوجل باش تخرج لنا أربع أنواع، هي البيكسل 11، الـ 11 برو، الـ 11 برو إكسل، والـ 11 برو فولد. وتقول التسريبات إلى احتمال خفض ذاكرة الوصول العشوائي يعني الرام في الإصدار الأساسي من 12 جيجابيت ل 8 جيجابيت، هذا بسبب نقص شرائح الذاكرة. بينما ينجم يبدأ تليفون البيكسل 11 برو بسعة 12 جيجابيت مع توفير نسخ أعلى نلقاو فيها 12 جيجا من الذاكرة ومساحة تخزين تكون أكبر. من المتوقع زادة باش تواصل جوجل التركيز على الذكاء الاصطناعي خلال الحدث ذا ميد باي جوجل، مع تطوير ميزة الماجيك كيو واللي ما حققتش النجاح المتوقع في البيكسل 10، وتستهدف الشركة جعلها أكثر تكاملا مع الابليكاسيون متاحة لتقديم المعلومات المطلوبة للمستخدم بشكل استباقي، كما عرض بيانات الرحلات ولا لريزرفاسيون تلقائيا أثناء إجراء المكالمات وإلى تنفيذ المهام المختلفة. من المتوقع لكون جوجل باش تكشف على جميع التفاصيل الرسمية الخاصة بالتليفونات الجديدة والمواصفات والأسعار خلال فعاليات Made by Google اللي نذكركم باش تكون نهار 12 أوت القادم في مدينة نيويورك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله كالعادة في تندانس كما كل نهار حد نحكي لكم على الأرقام. في الأمان.
2: جوهرة FM تندانس
3: جوهرة FM.

0: Žauhara.
1: The Summer Station.
2: Muž má muža.
3: Sesmou je marhve. Má Helen the Witch.
4: Má Helen the Witch.
3: Ale Žauhara FM.
1: Muž má muža.
5: شكون؟ موج مع الموجة ودوخ مع السخانة بلا خص كي قص عليك الضو ويزيد يقص عليك الماء من غير ما نحكي لكم يا سادة المسؤولين ما يتضربكم السخانة كيفنا ماكم تعبقوا كيفنا رجعونا الضو يهديكم يصلح رايكم نمشيو لشكون شكون عنا برشا ما شفناهش في تونس والليلة باش يكون حاضر في مهرجان دقة الدولي زعما شكون
6: السلام عليكم
5: أو قالكم اس السلام عليكم تبعثوا ام على 85 990 تبعث ام على 85 990 جاوب صحيح تربح ان بون داشاب قيمة 100 دينار من عند حمزة بنان وتبارك الله 100 دينار تجيب من فضاء حمزة بنان باش نمشيو الفنانة الحق توحشناها فنانة عاقلة على روحها من أصحاب المواقف تتكلم وقت اللي لازم تتكلم فنانة قارية على روحها ما شاء الله عليها أنا توحشت الحق وعندي برشا ما شفتهاش باش نسمعها في يما وراجعة باش نحكي معها يلا

0: مرحبا مع هنا الزواجي،
1: مع هنا الزواجي
0: على جوهرة اف ام. على سلامتك.
2: يقولوا قوة الفنان في القفلة الصحيحة متاع الغنية. فنان يعرف يقفل، وفما فنان ما يعرفش يقفل، يخليها مسيبة في الهواء بطلق. معنا الفنانة المتربية المتخلقة، نحبها برشا، سهرة زيد هلال، نورتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك في جوهرة.
3: يعيشك، مرحبا بك هلا، منورة بك وبذاتك العزيزة، وأنا سعيدة بوجودي معكم اليوم في جوهرة أف ام.
2: شهر زيد، يظل امتياز أن تكون فنانة قارية على روحها.
3: كيفاش؟
2: امتياز أن تكون الفنانة قارية على روحها.
3: ولا تنجم تقول علاش ليه؟ ومسؤولية طبعا، مسؤولية كبيرة الفنان يكون قارئ على روحه، يعني متكون في المجال اللي هو فيه في موسيقيا، متكون أو متحصل على شهادة عليا.
2: أنك تكون قارئ تصعب الأمور ولا تسهل الأمور؟
3: صعب الاثنين.
2: يعني
3: تسهل الأمور، يعني ما تسحقش مستشار فني، معناها وحدك أنت مستشار نفسك. يقول لي واحد إذا كان درس وعمل بحوث علمية، وإذا كان عنده ذوق قبل كل شيء، خاطر هي الفن ومحبة الفن هي موهبة ربانية قبل ما تكون دراسة وعلم، فوقتها ما تستحقش مستشار فني، معناها وحدك تكون مسؤول على قراراتك، وتعرف كيفاش تختار غنياتك، وتعرف كيفاش تمشي مسيرتك الفنية في الطريق الصحيح. هذا هو.
2: بيه شهر زيد، ثنيتك سبيسيال، معناها عندك ثنية سبيسيال في الفن. ما تشبهش البرشا ناس، ما تشبهش البرشا فنانات. متفردة، عندك لونك اللي يشبه لك كان انت، معناها كي تسمع تقول شهر زيد، مش حد يخر قاعد يغني. وهذا به معناها،
3: والحمد لله. والحمد لله، هذه حاجة تشرفني برشا وتفرحني برشا وانا نفتخر بها. لكن ممكن الاختلاف بالأساس بيني وما بين فنانات أخرين هو توجهي نحو التلحين. أنا أغلب إنتاجاتي هي من ألحاني أنا، حتى الكلمات، معناها العديد من الأغاني هي من كلماتي. ففما هيك الجانب الإبداعي اللي مش في الأداء فقط، ولكن كذلك في كتابة الأغاني وتلحينها، وهذا تسمى يعني بونس. هذا يصنع الاختلاف بيني وبين غيري.
2: شهرزاد هلال فنانة المسارح الكبرى ولا فنانة أعرابا عروسات؟
3: والله يشوف، هي راهي السوق التونسية يعني تجبرك باش تخدم في العروسات، يعني يا حبذا لو كان جاي الفنان معناها تقتصر خدمته، تقتصر أعماله، وتقتصر عروضه فقط في المهرجانات. ولكن انت تعرف المهرجانات موسمية، معناها ماشي على طول السنة.
2: أي
3: احنا عندنا هكا فصل الصيف، وعندنا العروض الرمضانية بعد، ما بيناتهم الاثنين وقبلهم وما بينهم ما فماش معناها
2: مهرجان الأغنية منا، مهرجان الموسيقى من غاديك، أكتوبر الموسيقي من غاديك، هكا تظاهرات على اليمين وعلى اليسار. وفما كيف مدينة الثقافة، وين كيف الأوبرا، وين يصيروا برشا عروض فنية. فما نبع المحبة اللي يلموا فيها في الفنانين، الغضبانين الكل يلموا هم يعيطوا لهم، إيجي ماكم غضبانين، إيجي وغني وفهم.
3: حتى مش غضبانين غني وفهم.
2: ساعات قاعدة نشوف حفلات نتاع مجاملات، أي مسكين والله ما غنى في حتى بلاصة المغبون، بلا خلينا نعيط له يغني هنا. فما حسيت فما حاجه من نوع ذيه، مانيش نحكي عليك شهر زيد،
3: اما
2: فما برشا وجوه
3: قاعده تقول،
2: فما برشا وجوه ما نشوفش فيها بالكل. معنى المفروض اني تاخذ عروض صيفيه، معنى تاخذ عروض مدعمه، خساره من راهم. كان ساعات كان في هكا فازه من نوع ذيه.
3: هذاك اختيار الوزارة واختيار المسؤولين والسلطة القائمة على المجال الثقافي، يعني وهذيك اختياراتهم احنا ما نجموش نناقشوها فيهم. يعني في نهاية الأمر هذه سلطة، معناها ما على الفنان إلا أنه ينصاع لها. ولكن فما حاجة أخرى، هو أنه الفنان على كل حال إذا كان جات الظروف صعيبة، وإذا كان فما إكراهات ما تخليش الفنان يغني ديما، ويكونش العمل نتاعه متواصل، فراه فما أسباب أخرى زيدا، مش كان العمال على الوزارة معنا باش تبرمجك ولا باش تحطك كذا، فما حاجات أخرى اللي هي متاحة كذلك الفنان باش يكون موجود. راه
2: كيما
3: والوجود على الساحه الفنيه مش فقط انه يغني في على المسرح، نجم يكون موجود على الويب باعماله بديريل باغاني خاصه به
2: الحان كانش قبل
3: اي هذيك هذيك التوجه تاع وقتنا هذايا معناها لازم يكون واحد مواكب معناها للثوره التكنولوجيه لازم يكون معناها متماشي. فهمت
2: في بالكم الفنانين القدام يقول لكم صحه لكم توا عندكم ما عندكم ما عندكم ما عندكم احنا ما كان عندنا حتى شيء
3: واحنا
2: نقولوا تاع توا يقولوا ليه صحه لكم انتوما ايامتها كعبتين وكعبه لا تكامبين لا تكامبيس لها وفيوس لها ومشاهدات لها وندرايس لها وندرايس وصاينين نقدركم
3: هو المهم واحد يكون فرحان بالشيء اللي يعمل فيه ويكون مقتنع معناها ويعمل حاجة اللي يحبها. هذه بالنسبة لي أنا شخصيا أهم حاجة بالنسبة لي هو أني ننفذ أغانية اللي نحبهم واللي ملحنتهم برشا غرام وبرشا إبداع أني ننفذهم وأني نسمحهم للناس وأني نوصلهم بشوية بشوية زي ما إيش مزروب على حد شيء معناها ما عندي شكل عجلة وكل فهمت كل حاجة دي في وقتها وفما أعمال إن شاء الله أنا قاعدة نخدم عليها. فالتواجد بالأساس كيف يكون من خلال أغانية هذيك غاية المناء أنا اللي نحب نوصله معناها
2: الدكتورة
3: ما حشيش باش نبدأ واحد يبدأ كل يوم وهو في المارجن الفلاني والولاني والأخير والأخير يبدأ مسكين ريق وشاية حتى ما يوفى السيزون كما صحته تطيح معناها مزيد حاجتي بصحتي.
2: الدكتورة شهر زيد هليل
3: أباب
2: نجم نشوفوها نهار من نهارات هكا شادة وزارة الشؤون الثقافية وتدلي بدلوها وتغير وتبدل.
3: والله أنا ديما نقول إذا كان بلادي احتاجتني في منصب سياسي من ما عمري لا نرفض.
2: تحب
3: بيان سور هذه بلادي راهو
2: نفديها
3: بدمي
2: بيان سور
3: مش طموحي هو ماهوش طموح ولكن أنا إذا كان جاتني الدعوة ولبيها من غير حتى تردد معناها من غير ما نتردد.
2: وشنو هي الحاجات اللي تنجم تعملها شهرزاد؟ معناها وانت وزيرة أعطيني سيدي مش لازم برشا حاجات أعطيني قرار وحيد تنجم تاخذه قرار وحيد فقط
3: هكاك لازمني نحضر برنامج سياسي ومن بعد نجيك في حصة أخرى
2: وحيد وحيد قرار برك
3: قرار برك ممكن إصلاحات شاملة معناها
2: تشمل قرار إصلاحات شاملة
3: إصلاحات شاملة تشمل المجال الثقافي يكون فيها مصلحة العليا للبلاد قبل كل شيء قبل المصالح الشخصية وقبل الأشخاص.
2: لو كان جيت وزيرة الشؤون الثقافية تنحي الفن الشعبي من المهرجانات الصيفية
3: فمش علاش باش تنحى هو الفن الشعبي يرمز الى الهويه التونسيه معناها كيفاش باش نحيه معناها حتى كان نحب نحاول نحيه ما يتنحاش لانه الجمهور يطالب به.
2: لو كان جيت وزيرة الشؤون الثقافيه نحي الراب من المهرجانات الصيفيه
3: ما نحيش انا شوف انا مع كل الانماط ومع تعدد الالوان الموسيقيه لانه ذي فيه ثراء للموسيقى التونسيه ما يجيش انت مثلا تجي بلاد تنحيها من العالم معناها كيفاش هذاك في إطار الثراء في إطار التنوع البشري والتنوع الجيني كيفاش أنا نجي نحي هي جينا من الجينات الموسيقية للراب لازم يقعد معناها لازم يقعد لكن نشوفوا له المكان والمحل اللي لازم يكون فيه ما يكونش طاغي أكل عدم التوازن ما بين الأنماط هو اللي مش به لازم يكون فما إكيليبر معناها في البرمجة متاع العروض الموسيقية ومتاع الفنون الكل.
2: لو كان جيت وزيرة شؤون ثقافية
3: صحيح بديت نحس روحي ربي نوجه التحية للسيدة أمينة أسرار في وزير الثقافة على كل حال
2: نحكيو
3: على وزارة نحكيو
2: من صاحبات المواقف معناها بصراحة نعرفها أنا من قبل بي لو كان جيت وزيرة شؤون ثقافية الناس اللي ما تعرفش تغني تمنحها من اعتلاء المسارح الصيفية
3: والله يشوف
2: من الغناء في المهرجانات
3: انا راني ما نحبش القرارات اللي هي تبدا معناها قطعيه واللي فيها جزر معناها زجر فيها زجر وتبدا فيها الدكتاتوريه انا لست مع الدكتاتوريه انا انسان نحب الديمقراطيه ولكن تكون ديمقراطيه مدروسه ما تكونش يعني ما عندهاش حدود فهمت لانه بالحق فما ناس معناها ما حقهاش تكون موجوده في مع احترامي طبعا للجميع فهمت مثلا واحد تلقى عدى بطاقة الاحتراف وما خذهاش إذا كان أنت في بطاقة احتراف ما خذيتهاش كيفاش باش تعمل مهرجان كبير معناها تصور أنت معناها إذا كان لجنة فيها يجي 20 فرد وما عطاوش بطاقة الاحتراف أعطيوها لك اللي يغني في العرس في راس الجبل ولا مع الشوين خذيها وأنت ما خذيتهاش كيفاش باش تلقاها في مهرجانات هذه حاجة بصراحة فما تناقض معناها تناقض كبير
2: فما فنانين وفنانات بأوراقهم الفنية
3: إي
2: وما عندهم حتى علاقة اختي
3: اي نجم يكون موجود موجود
2: فما
3: موجود ما نقولكش لا موجود
2: فما اللي بلاش اوراقهم ويعرفوا يغني وفما اللي باوراقهم وما يعرفوش يغني
3: موجود تبقى راهو شوف الفنان يحب يخدم على روحه راه ما نقولكش انا خاطر صوتي خايب ما نخدمش كل واحد يقول لك خبزي سخون راه كل واحد يرى روحه عبد الحليم حافظ وكل واحد يرى روحه ورده كل واحد يرى روحه ام كلثوم تبقى شكون اللي قاعد يحرك في العرائس هذيا من فوق هو اللي يلزمه يفهم معناه مش الفنان في حد ذاته فهمت الناس كل تحب تخدم الناس كل تحب تغني هي الناس تو اللي قاعد تمشي لكلوب دو شون يحبوا يغنيوا مشيو باش يغنيوا يحبوا يسمعوا صواتهم يحبوا يكتشفوا مواهبهم خلي واحد بوراقه كيما تحكي انت تو لانه في نهايه الامر والغناء راه سي اون ثيرابي معناها عباره واحد ماشي باش يداوى يغني باش يشفى باش ينحي هكا الحمل الثقيل اللي على كتافه وهكا ستريس وكذا تحب تنحي ستريس ما يسالش لكن كي باش تولي معناها تظهر لنا كل يوم في البلاصه الفلانيه وفي البرامج التلفزيونيه وفي المهرجانات وفي هنا تولي يولي شويه فوضويه انا راها فوضويه في مجال الفن يا حبه ذا لو كان نشوفوا لها حلول
2: لو كان جيت وزيره شؤون ثقافيه تلغي العروض اللي الجمهور فيها هو اللي يغني من المهرجانات الصيفيه
3: الجمهور يغني
2: فرقه
3: والله هي ظاهره والله ظاهره من زدت انا مش فاهمتها كان تفهمني انت هنا معناها شنو هي الظاهره
2: على الجمهور يغني موسيقيه على الركح مايسترو والجمهور يغني على عبد الحالي على وردة على اندراشكون على الفنانين على نعمة على عليا على هدي الجويني الجمهور يغني
3: يغني اي ما ولا هنا ولا
2: احنا لو ديما الجمهور يغني راهو
3: نعرف ديما هو حتى كيبدا فنان سرسان ما خليوش يغني هو حتى فنان سرسان ما خليوش يغني تلقاه صوت ومحلاه وماذا بينا نسمعوه ما خليوش العباد اللي جاي باش تسمع مساكن يقعدوا واحلين يقعدوا يسمعوا في تلفزيون بجنبه يبدا يمعوق معناه يبدا يسمع فيه هكا واش باش نعملوا شو نقول لك ان شاء الله ديما فرحانين الجمهور التونسي يحب الشيخه ويحب الفرحه ويحب السعاده ويحب الديفولي ويحب عندهم الحق عندهم الحق لكن كي تكثر كظاهره ذيك تكثر برشا فعلا انا ضدها لانه الغى مهمه الفنان المطرب معناها الحكايه ذي الغات يعني المطرب ولات ما عادش عنده قيمه فهمت ما عادش عنده قيمه
2: هما يتكلفوا ارخص العروض هذوما
3: علاش
2: يتكلفوا خفيف معناها
3: على
2: الجمهور يدفع فلوس
3: ايوه
2: يغني هو بفلوسه
3: صوته يبح ويمشي مسكين
2: والفلقة الموسيقية
3: يدفع دم قلبه في الاخر يقعد
2: تعزفت وخلص
3: اي
2: وزوز مستنفعين الجمهور عامل جو ويغني
3: المشكلة هي تي هي ذيك
2: والاخرين عاملين جو يعزفوا ويخلصوا
3: هذيك المشكلة احنا راهو تلمون ركزنا في مجال الثقافة على الربحية على الأمور الربحية لين المسائل الأخرى اللي هي فيها القيمة الفنية وفيها الموهبة كلها ضاعت وتنسيت معناها فهمت وهذا مؤسف صراحة مؤسف مش كل شيء ربح معناها مش كل شيء
2: محليها القادة معك عندك دورة وعكلة في المهرجانات الصيفية
3: إن شاء الله عندي
2: أي
3: أول موعد إن شاء الله مع جمهور بيجا في افتتاح مهرجان بيجا الدولي و22 جويلية
2: أنا في بالي أي دغنوس سيدة الافتتاحات أو حتى أنت عندك افتتاحات
3: هي سيدة الافتتاحات ونص ملا حق لها صوتها مزيانة وتستحق وفما جملة من العروض الأخرى إن شاء الله فما لقاء مع مهرجان يعني جمهور مهرجان قرطاج يوم 25 جويلية في عيد الجمهورية وفما عروض أخرى إن شاء الله فما
2: بيه علاش ما فهمتش أنا علاش ديما مهرجان كرتاج يعمل سهرة الأغنية التونسية
3: يا مش نغني غنياتي راه مش نغني غنية العبيد راه
2: وكالعادة يجيب الناس
3: شنو
2: المغيبين الفنانين المغيبين
3: والله يقولوا
2: لهم برا غني وطلع غني
3: والله شو تحس لك وانت علاش تعتبرهم مغيبين؟
2: تحسهم تحت تنحيت مليم السهريات هذوما
3: ما نعرفش
2: يا سيدي ما تحبني اعطيني سهريه بقيمتي وقدري علاش نجي نغني سطرين ونروح؟ علاش نجي نغني غنيتين ونروح سامحني؟ مو فما شيء
3: هذيك راهي قرارات انا تتعديني انا ذيك قرارات تتخطاني ما عنديش فيها دخل
2: هناك من يرفض مثل هذه
3: ما عنديش فيها دخل هذيك قرارات نتاع مديرين ولا نتاع الهيئات ولا كذا هو بصفه عامه الفنان التونسي مغيب في المهرجانات الكبيره مش كان قرطاج بصفه عامه معناها فهمت. دونك هذاك القرار نتاع الناس المسؤوله على البرمجه وعلى السياسه الثقافيه اللي قاعدين يعملوا فيها. فياليت ان شاء الله العام الجاي واللي بعده واللي بعده يقع تدارك هالمشكله ذي نتاع تغييب الفن التونسي بوجه الاخص.
2: شهرزاد هلال نعرفك انا وهبط ديجا هبط بوست على الفيسبوك نتاعك قلت انا من غني كان انتاجي
3: اي
2: الأغاني مش متاعي لا خاتيني
3: أنا مش ما نغنيش أغاني مش متاعي ولكن على الأقل 75% ولا 80% من البرمجة اللي باش نقدمها في العرض متاعي هي تكون من إنتاج لأنه هذيك بصمتي الخاصة. أنا إذا ما نمشيش نقدم البصمة اللي خاصة بي من علاش طالع درا باش نغني أم كلثوم خير من مولاتها ولا باش نغني وردة خير من وردة؟ يستحيل يستحيل. يعني احنا كيف نغنيو وردة ولا نغنيو أم كلثوم يعني مجاملة ومحبة فيهم كعمالقة ولكن انت كفنان ما تنجم تعمل بصمه نتاعك واسمك الخاص بيك الا بانتاجك وباغانيك. انا نحس بفخر واعتزاز كي نغني اغانيه نحس في قمه النشوه من الفنيه نتاعي كيف نغني اغانيه في حفلتي.
2: عندك الحق انا معاك.
3: لا
2: بيه شو نسمع شهرزاد هلال قبل ما نودعوك اعطيني حاجه هكا اكابيلا خلينا نسمعها.
3: مالا مدامي نحكي على اغاني لازم نغني غنيتي
2: طبعا فضيحه كانت غني حاجه اخرى
3: فضيحه. باهي باش نقول شويه من اخر ما اغانيه بالله.

0: لاموني الناس وقالوا لعلاش تصعب، لاموني الناس وقالوا لعلاش تصعب، انسى سيكا وبياتي برا غني اللي واتي، انسى سيكا وبياتي برا غني اللي واتي، لاموني الناس.
1: ما حليها شهرزاد،
0: عيشك
1: والله ما حليها الغنية،
0: عيشك.
1: ما نعرفش اول ما نصبح في بالكم
0: هذه من كلماتي والحاني وغيري، فما برشا حاجات تو تسمعوها في مهرجان قرطاج ان شاء الله كامله الاغنيه هذه.
1: لا محليها الحق، محليها اغنيه محليها بالحق. مرحبا بيك، نورتنا شهرزاد هلال. وين عندك جديد؟ مرحبا بيك، اجا وحدك من غير ما استدعاك
0: ان شاء الله على
1: عيني. نلقاك جايه، مرحبا بيك، ربي يخليك يا لاله، ربي يفضلك. نورتنا الليله الليله الليله الشاب خالد في مهرجان قرطاج الدولي. باش نسمعوا وهران وهران روحتي خسارة، وبش نسمعوا

0: Icelandic.
1: سلامتكم ومرحبا بكم على جوهرة اف ام. شي خليلة في مهرجان كارتاج الدولي مع الفنان شاب خالد البرح الحق في مهرجان بنزرت الدولي في مهرجان بنزرت الدولي. استمتع الجمهور وشيخ الجمهور وعمل جو بالفنانة المتألقة سيدة الافتتاحات الفنانة اية دغنوج. أيوتا أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: عايشك يا هلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي جوهرة فيم واللي يتفرجوا علينا زادة في ديجيتال، مرحبا بيها. جيتكم بغبرة ثنية جيتكم
1: جيتكم بالحوت، جيتكم بالشاوري، جيتكم بالمناني من بنزارة، هذا ايش نعرف انا؟
2: انا جيت بالوهج وبالحب نتاع النيس، جيت بالانرجي نتاع الببليك، جيت بالفرحه نتاع النجاح. الحقيقه خطفتوني انتم.
3: انا جيت بالوهج
2: دونك فرحانه برشا اللي انا جيتكم اليوم على سخانه الحكايه. نجي نحكي لكم على العرض نتاع البارح، على الفرحه اللي فرحتها البارح مع ان غران بوبليك في ان غران تياتر، في مهرجان كبير، في افتتاح كبير.
1: انا ذولي الجمهور البارح شيخ واستمتع. الحق اي دغنوج ما خفتش يخوف من زرت يرعب من زرت؟
2: والله انا الكل قالوا هيدي انا ما خفتش.
1: قبل ما تطلع الروح تترعب. مهرجان كبير وجمهور كبير والبنزرتيه راهم ما يعجبهمش اللي يجي. انا بنزرتيه ونعرف ان الجمهور البنزرتي ما يعجبوش اللي يجي، وقلت لك هذا ديجا
2: قتلي.
1: قبل المهرجان
2: قلت لي في الكونفيرونس ديجا انت قلت لي أخزر لي أنا بتات خل مرة هذي ما خفتش وما حسيتش بالرهبة رغم كبر المهرجان وساعة طاقة تحمل مع طاقة ساعة الجمهور الكبيرة اللي فيه وكبر الإيفينمون زادا اون اوفيرتور سي با اوسي فاسيل. أما بتات خاطرني كنت محضرة روحي مليح، معناها تعبت برشا وانا نعرف روحي كي نبدا متهنيه وانا راضيه على الحفله معناها الناس الكل باش ترضى عليا، خاطر فماش ما اصعب مني انا نتصور فيه.
1: والحمد لله
2: الحمد لله، معناها انا كيف طلعت واثقه من روحي، طلعت متهنيه على اني خدمت مليح وحضرت مليح.
1: حفله رائعه تعدي،
2: حفله تهبل، شنو رائعه بركه هي.
1: وانت طالعه على السين وصوت الجمهور اللي عيط، صوت الجمهور اللي يستنى في اي دغنوج.
2: اي انا زعما طلعت لهم مع كلمه سيلوتفي مدير المهرجان، زعما طلعت وقتها. والله العظيم نسمع في الناس تعيط ونسمع في الناس تصيح ونسمع في الناس تصفق، قلت لهم كهو نحب نطلع، انا يزيني ما قعدت نستنى، انا حاضره نحب نطلع نغني كهو. طلعت نستنى في سيلوتفي كامل باش نطلع نجري.
1: من احسن المهرجانات ايا
2: هو كل بيرفورمانس وكل لقاء سبيسيال الحقيقة، لكن يعتبر من أحلى لقاءات اللي جمعتني بالجمهور. الجمهور الحقيقة ما تأخرش على الوجود وعلى الدعم وعلى الحضور وعلى التشجيع، وقديش نفرح بالحق، قديش نفرح كي نرى جمهور كبير. معناها البارحة احنا قدام 8000 متفرج،
1: أول مرة تغني قدام العدد هذاك، العدد الضخم من الجماهير.
2: جايين لأي دغنوج خصيصا أي معناها صحيح أنا غنيت في كارتاج قبل كومبلي، لكن كان في عروض مشتركة، كنت حاضرة كضيف في عرض سي زيد غرسة أو أمينة فاخت، ولا عروض مشتركة تكريما للأغنية التونسية أو فنانين تونس كبار. لكن عرض إيه دغنوج، جمهور جاي إيه دغنوج، قص وجاي إيه دغنوج، الحقيقة أول مرة
1: طلعت على المسرح وغزرت للجمهور وقلت لهم بتونس بيك
2: وانتم معي
1: ترخى نسمع.

0: مع جمهور مهرجان بنزرت اللي سمع برشا أغاني، سمع التراث البنزرتي، سمع التراث الكافي، سمع أغاني إياد غنوج الخاصة بها هي.
1: صحيح، سمع الطربي، سمع تكريم السيدة نعمة، صليحة، سعد محاسن، محمد عربي القلميمي، المنظر جبابلي. الحقيقة حاولت في أوكازيون كيما هكا مع جمهور سميع وجمهور داعم أني نسمعهم وسورتو جديد، معني أنا حبيت نقدم أغاني جديدة. والحاجة اللي سيتي امبرسيونون اللي العبيد حتى كان غنيت سمعتهم أول، أنا عارف الجمهور بنزرتي صعيب، حتى كان سمعتهم أول مرة لكن قعدوا مشدودين ويسمعوا في الكلام ولي ديتاي ويشجعوا بعض، وكل ما نقول لهم باش نغنيكم غنية جديدة يقولوا لي أي غني لنا غنية جديدة. فحاجة تفرحني الحقيقة أنه الجمهور قابل ويحب يسمع مني أغاني جديدة.
0: بي أي أنت سنست الجمهور، سنست الجمهور بالطرب،
1: أي
0: سنست الجمهور بمجالس الطرب،
1: أي
0: كي هكا تعمل هكا تعمل فلتة على الطرب وتمشي للتجاري، تمشي للكوميرسيال، يتقلق منك الجمهور؟ يتغشش عليك الببليك
1: الجمهوري الحقيقة
0: ويقول لك ارجع وين كنت؟
1: لا الجمهوري عمره ما يتغش علي، يظهر لي جمهوري مسالم يشبه لي، جمهوري بالحق يشبه لي، يتقبل مني كل شيء الحمد لله، عندي علاقة كبيرة به وعنا ثقة المتبادلة اللي يعرفوني ما نقدم لهم حاجة إلا مخدومة بمحبة. وإنا لون الطربي موجود في خامة صوتي، معني حتى كيفش نغني كوميرسيال باش تسمع فيه غني مزيان.
0: إنا اللي يعجبني فيك تغني، تغني وتمثل فرد وقت،
1: إنا نعيش هالحالة،
0: تمثلها الغنية،
1: نعيشها،
0: معني نحسك تعمل في الحركات بالملي، عرفت؟
1: بالطبيعة
0: نحسك هكا بالملي،
1: نعيش
0: عيني شافتك وذني، عرفت؟
1: قديش نصبر وقديش نصبر. اي لا نعيش
0: مع حاجه تراح كيفاش
1: اليوم كان قاعد لكم ما في صوتي، اما نغني لكم.

0: عامله نهج خاص بك انت، متفرده استثنائيه، تعمل حاجه اللي تشبه لك انت كهو. بديت ركزت على موندو ديجيتال، تعمل كل قاعده وتبدا تغني كل مره تهبط حويجه،
1: كل مره تهبط خواطري حاجتي في بالي.
0: كيفاش معناها؟
1: والله انا قلت لك في الديجيتال تعرفت على جمهور اخر او بنيت علاقه اخرى مع الجمهور. في الديجيتال وليت اكثر صحبه مع جمهوري، علاقه قريبه اكثر، معناها نحينا هكا الاحكام وهكا التقاليد الرسميات برشا اللي نتاع المسرح والسين والكرافات والكوستيم وما تتحركش برشا. في ديجيتال اكثر اصحاب، مش نوع عملت اليوم، شنو صحتك، شنو حفظت جديد، ماذا اسمع، لاني سمعت هكا الاغنيه نتاع اصاله، شقولك انت تحفظها وتغنيها لنا، هكا احنا راني انا والببليك نتاعي معناها في الديجيتال نعمل دي بوكس، شنو تحبوا تسمعوا بصوتي والاغنيه اللي انا نحس فيها روحي نغنيها له. عندكم دي مومون دو بليزير اصحابي، معناها الجمهور هذاك رسمي لي، الجمهور هذاك ركيزتي، الجمهور هذاك نقول انا الوقود اللي يحرك فيا الابداع ويحرك فيا الخدمه ومحبه الخدمه رغم كل شيء ورغم الظروف الموجوده الكل. انا نرى في الجمهور هذاك اللي لازمني نفرحه ولازمني نكون قد عينه الكبيره اللي تخزر لي وقد انتظاراته وتطلعاته ليا. ف العلاقة ذيك الحقيقة زادت كبرت فيا آية أخرى وخليت علاقتي بالجمهور حتى في السين حاجة أخرى. توكي تحضر الحفلات ترى علاقة أخرى مع الجمهور سيغ سين، فهمت؟
0: هي إيه دغنوش قاعدة تفرح في الجمهور متاحة
1: خاطر ما يفرحوا فيا
0: وشيخة الحقيقة. بالجمهور متاحة
1: أي.
0: الناس اللي تحبك تدعثر، الناس اللي
1: تحبك علينا.
0: الناس اللي تحب تحفر لك
1: إيش علينا،
0: الناس اللي تحبك تطيح
1: إيش علينا بدي جيد يعملوها
0: من بعد. الناس اللي متى بيها ايه دغنوش عليش كبرت برشا فيش قام
1: يالتي
0: برشا
1: هيلا اختاني هيلا شبك تعملي هكا ما يعرفوني شاكرا
0: برشا مهرجانات عندها فيش قام هذو ما الكل مني
1: بالصوت هيدا زيدا بالضبط تمثل فيها
0: وكيفيش
1: مش تحبني نقلهم معني انا نسينا نخدم على روحي. الجمهور طلبني يحبني عنده ثقة فيا وانا موجودة باش نلبي له رغبته وين يطلبني يلقاني.
0: شكون يحفر قاعد؟
1: والله ما نعرفش
0: شكون يحفر وراك؟
1: ما نعرفش وما نخزر لهم شو ما في باليش. يمكن الكيب اللي معايا راجلي مدير عمالي والبنات اللي يخدموا معايا ربي يفضلهم وان شاء الله ربي بالحق يخليهم لي خاطر بالحق ناس تمن بيا وتحبني.
0: هو المشكلة فيش اللي يحفر لك في الحفرة قاعد يطلع فيك ويتيحوا خاطر هو في عوضي خامة
1: ومن أعمالكم كيفاش وردت إليكم هذا هكا.
0: في عوضي خامة باش يطلع قاعد يحفر
1: ممكن يخسر في طاقته
0: واللي يحفر حفرة أختي
1: يطلع يتيح فيها
0: يعمل شبلق
1: هكا شبلق صحيح. والله يشوف انا ما نخزر لهم مش حاجات كيما هكا وحتى كان ساعات الفتره الاخرانيه شفت حاجات وسمعت حاجات وعشت حتى وانا موجوده شفت فنانين قالوا حاجات نعيب عليهم على خاطر مستويهم نورمالمون ارفع من هكا فهمت نورمالمون انت اكبر من هكا وانت فنان ولا فنانه ما تيحش في هالهفوات هذه. اما انا نقول انا اكبر من هكا، ثقافتي اكبر من هكا، تربيتي اكثر من هكا، فهم انا نخدم من انا اجابتي بمحبه الجمهور وبنجاح عروضي. شفت اللي صار قبل هذا الكل زيد حافزني وشجعني باش نعمل عرض يقعدوا يحكيوا عليه الناس وهذاك اللي عملته.
0: حاجة أخرى إيه حتى على مستوى التدخلات التلفزية الإذاعية ما كانتش هكا يا إيه دغنوش تحسك تزلست
1: كيفاش كنت؟
0: عقلة مو سلمة
1: مو ديك الدنيا تربيك
0: ما تجبت حتى حد
1: مو ما كانوش يجبدوا فيا
0: غني وتروح
1: حتى إن التو هكيكا شنو شفت مني
0: اللي توا وليتكم يا
1: شنو نعمل انت؟
0: تزلزت
1: كيش معنيها تزلزت؟
0: معنيها وليت
1: وليت نجاوب معنيها على الناس ما انا ما شفتش روحي الحقيقة وما ما نراش روحي نهار نجاوب على فنان ديريكتما فهمت نقولوا فلان راك قلت فيها كلمة ما تجيش ولا خاطر نعرف فنانين هذوكم كي قابلهم نرى في عينيهم هكا المحبة والترحاب فهمت
0: صار في وجهك لون وفي قفاك لون
1: طبعا
0: قدامك ايوتا وراك
1: راك خيط إيش ربي إن شاء الله ربي يعين الناس الكل الحقيقة أنا ما أشوف إذا كان في قالب المنافسة شريفة فأنا نقبل المنافسة في قالب الفن فهمت دافع على البروجي نتاعك دافع على بلاستك تخدم

0: مغنية وتقول أغنيتي مخير أي. أما كالأحاديث الجانبية والحاجات هذيك أنا ما نهتمش بها الحقيقة، ما حتى في حياتي الخاصة راهو مانيش مرا من نوع هذيك، أنا مانيش مرا من نوع نقول جارتي قالت وصاحبتي قالت وفلانة
1: قطع ولا تريش،
0: ما عنديش الحقيقة، ما عنديش لا عندي وقت لا عندي جهد ولا عندي طاقة. نحب طاقة اللي عندي وما يقعد لي في نهاري بعد ما كمل داري وصغار ولدي وراجلي وحياتي وخدمتي نعملهم في حاجة ما تتصلح بيا، نرسم تابلو ونعمل تحفة نعمل حاجة، فهمت؟ فالحياة غالية برشا وثمينة برشا وتضيع علينا فيسع، فلازم نستثمرها في حاجة تفيدنا. إن نرى هكا وكا
1: هي ما تضيعش حياتك في التفاهات.
0: ليه وعندي أحلام ما أكبر لازم ديما نخدم لها، ما عنديش وقت ضايع.
1: شنية طموحاتك أي دغنوش؟
0: أول حاجة طموحاتي نبني عائلة متوازنة،
1: ربي فنية تقصد
0: لا عائلتي نبني عائلة متوازنة، نحمي عائلتي، نبني نكبر ونربي صغير متوازن، عنده من محبة أمه ما يكفيه، عنده من اهتمام أم وبوه، عنده توازن في حياته العائلية اللي هو صعيب مع مسؤولية الحياة مع ضغط الحياة مع ستريس، لازمك توازن وتحاول انك تتكلمي روحك تروح لدارك تكون هادية تعطيه طاقة إيجابية خاطر هو موش ذنبه زادة. نربي ولدي مليح، نكبره مليح، نحبه برشا، ونبني كارير كبيرة، نعمل موسيقى تشبه لي، نبني جمهور يحبني، نكون قد ثقته تطلعاته، نكون ايه دغنوج الفنانة التونسية العربية، تراوني في مسارح كبيرة شما كبرها الحلمة.
1: اني في الكارير اللي تحلم بها
0: عربية، انا نحب ايه دغنوج، مش نحب، انا نطمح وان شاء الله مانيش بعاد ايه دغنوج الفنانة التونسية في كارير وفي مسيرة عربية.
1: فنانة عاملة كارير كبير وتحب تولي كيفها
0: ما لها
1: في تونس شكون؟
0: الحقيقة ما فميش
1: حد واحدة؟
0: مش نحب نوصل لها، أما
1: تولي كيفها توصل غادي
0: كيفها ليه ما فميش حد
1: والله يصح عليها
0: ليه ما نقولش صح شو فنانة اللي أنا نفتخر بها نفتخر بخدمتها فهمت معناها حاجة تفرحني لطيفة صابر ذكرى يرحمها شكون صوفية رغم أنها تركت فترة طويلة مع برشا الحقيقة الفنانات الكبار لطفي بوشنايق زيد غرسة هذوما اللي كارير اللي حتى من بعد 20 سنة قعدوا العبيد يحكيوا عليهم يحكيوا على موسيقتهم.
1: شنو الأهم بالنسبة للفنان؟ حاجة مهمة بالنسبة للفنان أنه يكون عنده صوت رائع أو صوت وذكاء خارق.
0: شفت في وقتنا تو الذكاء أهم حاجة في الميادين الكل. صوت تو تنجم تغني بخط الغنية تو الموجودة على السوق ما تستحقش صوت ياسر قوي وطاقة صوتية رهيبة، استحق صوت صادق، صوت صادق معناها صوت ما يتصنعش، صوت ما يقعدش يوري في طاقته هكا وبراد فير مع الببليك ولا مع الناس فهمت. فصوت صادق تقدم الأغنية تكون وفي للكلمة واللحن وتقدمها تحسس الناس بموضوع الأغنية فهمت. هذا حاجة مهمة وهذا فيه ذكي زيد، أما الخدمة وذكي والحضور الركحي والجمالية في حضورك وتكون عندك صورة سبيسيال لك أنت وحد حاجة تشبه لك هذا مهم برشا برشا برشا برشا.
1: علي سألتك سؤال هذا كي سألتك شكون الفنانة الأسامي اللي سميتهم لي لطيفة العفاوي عندها ذكاء خارق صابر الرباعي عنده ذكاء خارق
0: ما هو باش توصل للعالم العربي
1: ذكرى محمد عندها صوت
0: وذكاء خارق زيد
1: لا لا ذكرى صوت
0: وذكاء ليه
1: صوت ذكرى عندها
0: ايواش قايد عليه
1: لا لا قايد علي ذكرى عندها صوت
0: طبعا صوت عظيم
1: صبر الرباعي ذكاء خارق لطيفة العلفاوي ذكاء خارق
0: اوكي انا مراني ما رايك هذا ما يمثلنيش
1: استنى مش معناها صوتهم خايب
0: صحيح قول
1: يا اخي مش قلت توا
0: لا قلت ذكاء خارق
1: علاش تقول في فيلم قلت لا
0: انا راني نسلك لك فيها تو قاعده
1: معايا عندهم دراسه ذكاء خارق
0: صحيتك اي اباغ الصوت الخارق
1: خارق لي
0: رد بالك هيلا
1: لا خارق لي نكذب عليك
0: انا نقول لك اصوات جميله جدا ليش نص صبر
1: صبر يعرف يغني صبر صوته مزيان في اللون اللي يغني فيه يغني فيه اما عنده ذكاء خارق
0: افيك سا اي صحيح
1: لطيفه عندها ذكاء
0: صحيح
1: فوق الخارق
0: صحيح
1: ما شاء الله عليها وتبارك الله لا واحد على قيد
0: صحيح دونك شنو السؤال؟
1: جاوب فيك.
0: اوكي
1: انا نحب نوحلني مخي.
0: بالعكس يا عينه انا ما نحبش نوحلك. انت لقيت ثغره في الحكايه حبيتك انت توضح الامور معناها. انت بالعكس انا نخدم لمصلحتك قاعده. شوف الاسامي اللي سميتهم لك فنانين عندهم اصوات كبيره وقدرات صوتيه كبيره، ثقافه موسيقيه زاده مهمه جدا. صابر استاذ صابر يكون الاصوات معناها راهو نحكيو على غران ميتر وذكاء زاده معناها انا نتصور ما وصلوا للدرجات نتاع الانتشار والشهره والكارير هذيا.
1: ممكن تقول لي صوت يرعب، نقول لك لطفي واش صوت يرعب
0: اي وذكي زاده
1: فهمتني شنو
0: هو وذكي.
1: لا لا لطفي مش الذكاء، عنده السياسه برشا سياسه
0: فيها ذكي،
1: عنده سياسه برشا سياسه.
0: كما جيش ذكي راه ما يسيسش صدقني. لا يخزر لي باش توصل لمرحله النجوميه هذه وللحلمه اللي انا نحب لها كيما وصلوا هالفنانين الكبار هذوما، وباش تبني اغاني وتعمل اغنيات تشم فيهم ريحه البلاد. انا كي تقول ريتك ما نعرف وين تشم ريحه المدينه. البارح برك نحكيو فيه الموضوع هذا مع المايسترو محمد لاسك. كي تقول زيد غرسه ترى الجبه وترى القصبه وترى المدينه العربي، تراهم تتخيلهم تشمهم. فهمت باش توصل تعمل هكا وتطبعها في مخاخ الناس من داخل. لازمك ذكي، لازمك خدمه، لازمك تعرف تختار، لازمك تعرف تسوق لهم. حتى كان قبل كان التسويق ماهوش كيما توا، لكن كان فما تسويق وفما خدمه وفما ذكي وفما استراتيجيه. اما باش تقعد هكاك تخدم في البعلي وهاني نخدم وهاني نحط اغنيه وكها وما عندكش منهج يعني محدد، راه باش تقعد تضيع في طاقتك. فالناس هذوما ما وصلوا لدرجه هذه الا ما عندهم ذكي.
1: قبيله كنت نحكي مع شهرزاد هلال،
0: قدم لها تحيه محليه.
1: قاريه على روحك
0: اي،
1: حتى انت فنانه قاريه على روحك
0: اي. سي بيان سور، هذا فخر كبير ليا. تعبت انا وقريت وجربت وفشلت ونجحت وتعلمت. ويعطي مساحه ستستي في المعهد العالي للموسيقى واللي قراوني الكل.
1: وليت دكتوره؟
0: انا ما زلت الحقيقه، نزلت شفت كان عندي شويه وقت فارغ، راني ما قعدتش نلوج على القيل والقال، راني نمشي نعمل ماستري ونعمل دكتوره نتاعي. انا مش خير لي بربي، ان شاء الله نلقى شويه وقت الحقيقه. اي ماذيا ما زالت ناقصتني ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله
1: اي دغنوج. تبارك على سيده الافتتاحات
0: الحمد لله
1: بدون منازع
0: الحمد لله.
1: هذه الصائفه وين بعد
0: بيه.
1: بعد مهرجان بنزرت وين على خير؟ وين باش تشد ثنيه ونمشيو معاك
0: ان شاء الله؟ لو 23 موجودين في سيدي حميده، لو 25 موجودين في افتتاح مهرجان جميل ومزين، لو 26 موجودين في سليانه، مازال عنا لقاءات في المهديه، ان شاء الله في القلعه، ان شاء الله ما نكونش نسيت ديدات اخرين، لكن موجودين باذن الله. وتابعونا على مواقع نتاعنا تلقاو لي ديتاي الكل وتلقاو الجديد الكل، وعنا برشا اغنيات جديده. وان شاء الله الجمعه هذه موجوده اغنيه ان شاء الله بتكون موجوده على اليوتيوب اللي سمعناها البارح في مهرجان بنزرت. مش هخسر الغنية المصرية اللي سمعنيها البارح أول مرة. مش هخسر لما هسيب على قد ما هكسب فيك، وأنا عندي إيمان بالله دنيتي أحسن بعدك. بالغنية يلا أنت، أنا أقول لك خشمي تسكر اليوم وأنت تعبني نغني لك. نغني لك هي لميسيلش. مش هخسر لما هسيب على قد ما هكسب فيك، وانا عندي ايمان بالله دنيتي احسن بعديك. ده كفاية عليا فوق من اوهام ضلوني، بصراحة بدون تقليل انا فرصة كبيرة عليك.
1: انت فرصة ما تعوضش. والحوار اليوم احنا محلي مع الفنانة ايه دغنوج،
0: ربي يخليك
1: بالحق محلي تهبل. باش نمشيو الكفاش، باش نمشيو شويه غنى وباش نرجعوا مع ريحه في الليله.
2: جوهره اف ام،
3: الدنيا
2: جوهره اف ام.

0: الليلة الليلة
1: الليلة طيب شو نشوفوا من الفائز؟ شكون اللي قال؟ شكون اللي طلع؟ شكون باش يغني الليلة في مهرجان دوغا دولي واللي عنده برشا ما يجيش لتونس واللي قلنا له السلام عليكم ليلى رحاب، شفما الليلة؟
2: الليلة الجو حفل هلولة ما نحكي لك برشا سهرات وبرشا زيدة سهرات بناء العيار الثقيل. اليوم السبت 18 جويلية عشاق الراي عندكم موعد مع سهرة استثنائية لأسطورة وملك الراي الشيب خالد بمهرجان قرطاج الدولي. نمشيو لمدينة العلوم. اليوم فما سهرة مزيانة برشا تجمع النجمة العربية نويل الزغبي والنجم المتألق رؤوف ماهر بمسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم. السلام عليكم الفنان المصري حكيم الليلة في مهرجان دوغا الدولي بعد غياب دام قريب 15 سنة يعود لتونس من خلال مهرجان السلام عليكم برشا جو برشا شتيح برشا ذكريات اليوم في دوغا. الديفا إيمان الشريف الليلة في مهرجان نابل الدولي اليوم هو عرض الافتتاح بعرض الخروبة. مهرجان بنزرت اليوم فما سيرك الكبار والصغار باش يمشيو يعملوا برشا جو لو فواياجور. زاد اليوم فما افتتاح مهرجان سيدي حميده بسيلينا فما ذبيحه وبرشا جو
1: زرده
2: على حالها. غدوه لحد

0: الدولي مع الكوميدي نبيل بن
1: كليب كليب
0: الكليب في تونسي ونص مسرحية دقتل بالضحك
1: وانت ليلة وين ماشية؟
0: أنا ليلة ماشية نوال الزغبي ورأوف مير
1: في؟
0: مدينة العلوم
1: في مدينة العلوم بي يعطيكم صحة الناس اللي تسمعوا فينا الكل يستركم يبارك لكم شكون اللي بشغاني ليلة في مهرجان دقة الدولي أكيد طلعتوها حكيم اس اس السلام عليكم أسمى بن علي من سوسة أسمى بن علي من سوسة ربحت أن بونداشا قيمة 100 دينار من عند إسباس حمزة بنان ملا أفار مع إسباس حمزة بنان وامشي شيخ وعبي وعبي وعبي وعبي وروح يا أسومة ألف ألف مبروك ألف شكر للمخرج معز الخياتي من بكري عملي هكا هيا هيا هيا معتش بكري هاني ماشي على روحي السيد مدير مهرجان جرومبيليا مش كل حدينا الأسبوع القادم مش نحكيه على تفاصيل مهرجان جرومبيليا هوني حذية باي باي باي باي
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: اسباس حمزة بنان كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة انفولاين 99-866-393 اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي كان جي السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح من السبت للبيع من 9 ل 10 مع احلام غيلان بون بلان من 10 ل 11 مع اسماء الجربي دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي ونهار الاحد ارشي ماك من 9 ل 10 مع اسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع احلام غيلان ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
4: جوهر سبور
7: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: على FM TV.
1: نبدأ بآخر أخبار في المونديال. المنتخب الإسباني بكري شوية ألغى حصته التدريبية في نيو جيرسي في نيويورك وين يلعب غدوة ضد الأرجنتين. فينال مونديال 2026 مقابلة تلعب غدوة 8 متاع الليل بوقت تونس في ستاد ميت لايف. السبب متاع تأجيل الحصة التدريبية هو سوء الأحوال الجوية وأيضا العاصفة الرعدية. السلطات الأمريكية طبقت بروتوكول السلامة الخاص بالعواصف الرعدية لتمنع إقامة الأنشطة الرياضية في الملاعب المفتوحة حفاظا على سلامة الملاعبية والأجهزة الفنية مما أدى لإلغاء الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب لاروخا. لذا الأنظار الكل باش تتجه إلى المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث من أجل الميدالية البرونزية. ماتش يتلعب 10 متاع الليل بوقت تونس. الديوك الفرنسية تلعب ضد الأسود الثلاث منتخب إنجلترا. مقابلة باش تكون في ستاد الهارد روك في ميامي. زفر الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا. ونذكر أيضا باش تكون مواجهة خاصة بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام ثنائي ريال مدريد اللي صفر لقب مع فريقهم ريال مدريد وأيضا صفر لقب مع منتخب بيت بلدانهم. مواجهة من أجل البرونز بين

فرنسا وإنجلترا. الفينال نذكر غدوة كما قلت انطلاقا من 8 متاع الليل في ميت لايف ستاديوم الأرجنتين إسبانيا. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78-86 و2022 من أجل اللقب الثاني على التوالي. في المقابل أيضا الفينال السابع بالنسبة للأرجنتين، خسرت ثلاثة فينالات قبل سنوات 1930-1990 و2014 في مواجهة منتخب لاروخا اللي يسعى للتتويج باللقب المرة الثانية في تاريخه بعد ما وصل مرة وحيدة للفينال، كانت عام 2010 عند 16 سنة وقتها توج باللقب دونك بقيادة الموهبة لامين يامال، يسعى للتتويج باللقب هذا. في المقابل باش يلقى طرف ثاني اللي هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي يحلم بالتتويج باللقب الثاني على التوالي. قبلت الفينال باش يزفر الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش اللي هو زفر قبل بعض المقابلات في المونديال، ثلاثة مقابلات تحديدا، مقابلة البرازيل والمغرب اللي فات 1-1، الأردن والجزائر وفات 2-1 للجزائر، هذا مزوز مقابلات زفرهم في دوري المجموعات، وزفر لقاء المكسيك والإكواتور اللي فيه هدفين مقابل صفر المكسيك، هدف الدور 16، بينما رقم جديد بالنسبة للعرب في نهائي المونديال بعد 28 سنة كاملة باش نلقاو حكم يكون في طاقم ضمن طاقم تحكيم اللي باش يزفر المقابلة النهائية اللي هو الأردني أدهم خدمة، باش يكون حكم رابع. والتحكيم العربي كما قلت يرجع خاصة آخر مرة كان ظهر فيها كان المغربي سعيد بالقولة اللي كان زفر فينال 98، أيضا أدهم خدمة مش يكون وحده في الفينال وفي الطاقم هذا، باش يكون أيضا محمد كلاف اللي هو مواطنه في خطة مساعد احتياطي. بالنسبة للحكم السلوفيني سلافكو نذكره صاحب الورقة الحمراء الشهيرة نتاع كامافينجا، وأيضا نذكر الحكم هذا مكروه خاصة من جماهير الإسبانية وحتى الصحافة الإسبانية كانك حكيت عليه برشا وعلى السبب نتاعه مع منتخب إسبانيا. نحكيو على نجم منتخب التانغو ليونيل ميسي اللي بشي شارك في الفينال غدوة، بمشاركته في الفينال يصبح أول لاعب في العالم يشارك في ثلاثة نهائيات دونك 2014-2022 وغدوة إذا كان العب بطبيعة بشي يكون متضرب بشي يكون أساسي 2026 بعد كافو الوحيد اللي حطم الرقم هذا، دونك كان عنده ثلاثة نهائيات 94-98 و2002، حتى بيلي اللي توج بثلاثة كؤوس عالم كان شارك في زوز نهائيات فقط. نختموا المونديال بالندوات الصحفية، شنو قال المدربين قبل الماتش الكبير؟ سكالوني مدرب الأرجنتين قال قبل الفينال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. دي لافوينتي مدرب منتخب الإسباني قال باش نواجه منتخب يقدم مستويات رائعة منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا، باش تكون مقابلة ما بين أفضل زوز منتخبات في العالم ونأمل أنه يكون لقاء كبير بقيمة الفينال، فينال أيضا اللي باش تكون فيه عروض فنية ما قبل المقابلة النهائية، وأيضا بين الشوطين لأول مرة بين الشوطين باش تكون مدة الراحة بين الشوطين 17 دقيقة، خاصة باش يشاركوا برشا فنانين وبرشا مشاهير في بعض العروض منهم توم كروز مادونا شاكيرا وغيرهم من المشاهير، بما أنه سوم التيكيات متاع الفينال يوصل حتى للـ $200,000 أمريكي.

0: شوارع اف ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. 4.3 مليارات هي شهاري ومن أحمد خلدة بذمة لتوالي فائدة ملعبية في زوز مواسم الأخيرة. ورئيس الهيئة التسييرية الدكتور كريم العكروت أشار إلى صعوبة الوضع المالي ودعا لأحباء للإقبال أكثر على اقتناء الاشتراكات السنوية وأيضا القميص الجديد متاع الفريق، وقال إنه لتوال مازالت مهدة بعدم المشاركة في البطولة. الوضعية المالية وكل التفاصيل مع الدكتور كريم العكروت.
2: بارتاجي معاكم شنو هي لا سيتياسيون فينانسيير تاع ليتوال تاع السنتين اللي فاتت، سنه 24-25 سنه 25-26. بالنسبه لسنه 24-25 ونحكي على الفوتبول، بالنسبه للسالير عندنا ام بي 329,000 دينار، وعندنا ام بي في البريم دو روندمون 322,000 دينار، معناها عندنا ام بي 752,000 دينار لسنه 24-25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير، ان شاء الله السنه اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا أقل. مرعنا للاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقة متاع ربي اليوم اللي سنة 25-26 لسالير حجم لسالير هو 2 مليار و564، خلصنا منهم كان 1,031,000 دينار. دونك عندنا ام بي 1,533,000 جرايات شهرية للاعبي نجم الرياضي الساحلي سينيور، دونك 1,533,000. ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكاية ولي ياخوها كاملة، الوغ كان جينا نحسبوا فيها وفيرا مزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جور ونعطيو لي بريم دو روندمون ما يكونش عندنا المبالغ هذه الكبيرة. دونك لي بريم دو روندمون سنة 24-25 المجمول نتاعها 2 مليار و552,000 دينار، خلصوا منهم كان 348,000 دينار، وقعدوا ام بي 2 مليار و203,000 دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنة 25-26 هو 3 مليار و736,000 دينار، والمجموع بين السنتين 24-25 و25-26 هو 4 مليار و339,000 دينار.
1: نحكيو على النادي الافريقي اللي كمل تربصه التحضير الاول، من المنتظر انه يدخل في ستاج ثاني باش يكون في مدينه عين درهم. اجتماع منتظر بين المدرب فوزي البنزرتي ومهدي ميلاد للحسم في ملف الانتدابات، خاصه بعد مغادره 6 ملاعبيه منهم سيلي الشريفي بن عبده، غيث الصغير الزمزمي واخرهم فراس شوات. رسميا الوحده الاماراتي اعلن تعاقده مع الظهير الايسر التونسي امان الله مجهد اللي تم تسجيله ضمن في المقيمين ملاعبيه المقيمين في الوحده الاماراتي. مجهد 23 سنة لعب الموسم الفارط النصف الثاني بالبطولة مع مستقبل سليمان قادم من الدرجة الرياضي التونسي. نقول برافو ألف مبروك البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي اللي رجع لمنصة التتويج اليوم الصباح بعد ما أحرز ميدالية ذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة اللي دور حاليا في ولاية فلوريدا في أمريكا. الحفناوي اللي كمل السباق في المركز الأول عمل توقيت دقيقة 50 ثانية و76 جزء%، مؤشر إيجابي إن شاء الله نشوفوه على اليوم في البطولات الدولية الكبرى في الفترة المقبلة. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فين في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. Et vive la musique.

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام.
1: وي كان زين. الستة وأربعتاش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ويكان زين رونديفو من توا حتى للتسعة متاع الليل، أخبار فنية، متابعات، موزيكا، وريتم صيفي بامتياز. نسلم عليكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، شادين اثنية إن شاء الله، اثنية زينة للجميع. وإذا كان أنتم في الدويرة نقول لكم أخرجوا الطقس سخون، خليكم كونكتي مع أهم العروض اللي أكيد تكتشفوها وتتعرفوا عليها ديما، والتذكير يكون مهم باش أنتم تكون هكا، ما نحبش نقول العشوية، ما السهرية تكون بروغرامي. دونك خليكم ديما في المتابعة والاستماع. تحياتنا لليكيب الكل، ياسمين في الديجيتال نقول اهلا وسهلا مرحبا، سامي الظويري في الاخراج اهلا وسهلا. شحوالك سي سامي؟ امورنا واضحه يا خويا، ينورنا راهو زيد انيس الذويتي، ينورنا بالحق، ينورنا كي يعملنا هكا النشره الاخباريه. وكل مره نكبتي عيد ميلادك البارح يا انيس، كل عام وانت حي بالف الف الف الف خير، وان شاء الله ديما متالق. انيس الذويتي خونا وزميلنا، وشنو نقولوا له يا سامي؟ اعطينا عاد خلينا نحتفلوا به بعيد الميلاد. نسلم عليك ان شاء الله مسيره هكا حافله عبر موجات جوهر اف ام، وان شاء الله ديما تبلانتد، وان شاء الله ديما ونجح. دونك برج السرطان ولا برج السرطان يا رومانسي يا رومانسي. اسمع، جيك كادو ولا فما كادو دو فالو في المش الماديه، معناها القيمه المعنويه. دونك ان شاء الله ديما يتفكروك، الحمد لله يتفكروك ديما بالحاجه الباهيه والكلمه الطيبه، وهو احنا زيد نتفكروك بال

عزيز الذويدي كل عام هو حي بألف ألف خير، وإن شاء الله ديما يكون هكا منورنا، لأنه ما عندكمش فكرة الموجات الإيجابية بتاع عزيز الذويدي. ميزابار معناها النشرة اللي قدمها لكم بكل جدية وحرافية، عنده كاركتير وعنده شخصية مرحة جدا خارج الكواليس. خليني أقول أنا شخصيا من أكثر العباد اللي كي نقابل أنيس نضحك من قلبي، دونك إن شاء الله ربي يعطيك لقد قلبك أنيس. يلا سيدي هيبا نوصيف معاكم وقدام ميكرو دنيا ما فيها، نسلموا على مروان سعد في التنسيق العام. نقول لكم موزيكتنا تبدا معاكم توت سويت، ومتابعاتنا أكيد للأخبار وغيرها متواصلة حتى للتسعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Yeah.

36 دقيقة على مجهدنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو في ويكاند زين. أكيد لا حديث إلا في الأيام الأخيرة على درجات الحرارة القياسية، معدلات الحقيقة جاوزت يعني الأرقام اللي كانت متعودة بها. دوك نحكيه مثلا على يوم تاريخي مناخي في تونس، تم تحتيم الرقم القياسي للحرارة لشهر جويلية باش يتجاوز القديم وقت اللي كان 49.2، الرقم الجديد هو 49.7. نحكي وكما قلنا على القيروان اللي كانت الأسخن عالميا، هي أسخن محطة على الأرض البارح. دونك نحكي وكما قلنا على أرقام قياسية تم تسجيلها البارح 17 جويلية 2026. في الصدارة القيروان، ثانية كوندار 49.7، ثالثة مجاز الباب، رابعة جمال، نصر الله، السويسي قعفور ب 48.6، زغوان، بيجا، مطار جيبس مطمطة 37.3، مطار تونس كرتاج 46.7. نحكيو كما قلنا على أرقام ومعادلات قياسية تم تسجيلها البارح. دونك وكما قلنا التوانسة استبشروا خير بهالانخفاض الطفيف، أي نعم نحكيو على انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ديما نقولوا ربي يعطينا هكا بالنسائم العليلة اللي تخفف علينا وطأة الحرارة، سورتو على الناس اللي تكون اكسبوزي للشميسة، الناس اللي تعبتها درجات الحرارة المرتفعة. دونك خلينا نحكيو على آخر تحيينات فيما خص الوضع الجوي، لأنه شفنا هكا بعض الصور فيها كميات أمطار في بعض الجهات. دونك اليوم يتسم طقس السبت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية، خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى المناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بداية الليل. تهب الريح اليوم من القطاع الشرقي، تكون ضعيفة فمعتدلة والسرعة متاحة، ويكون البحر هائج إلى قليل اضطراب. أما درجات الحرارة اليوم في الليل تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي. دونك كما قلنا نحكيو على هكا يعني مقارنة بالبارح والأيامات اللي فاتت، يعني عادية الحرارة، عادية جدي بيان عادية في شهر جويلية والطقس سخون كومباري بدرجات حرارة قياسية. دونك شهر ديما ربي يرحمنا ويعطينا يعني بلطفو، يرحمنا بلطفو كما قلنا في الأيامات الجاية. أكيد تحيينات وزيدوا نتبعها بعد شوية وبلغات تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net. دونك اللي عنده بروغرام اليوم تاع سهرية، اليوم مجموعة من السهرات نهار السبت كانت في الفضاءات الخاصة أو زادة مهرجانات ومواعيد ثقافية تنذكركم بها تباعا. ونشوفوا نعرفوا أنه الناس عندها كل غفليكس متاع تمشي بكري وتشد الصف باش نجم تلقى البلاصة اللي تنجم تتبع بها سبكتاكل. دونك نحكيو مثلا على عرض الشاب خالد، أكيد توصفوه فراهي أمام مسرح كارتاج والطوابير تستنى في العرض هذية، كيف زادة في الحمامات سهرات خاصة كما نوال الزغبي وغيرها من العروض اللي نذكركم بها إن شاء الله بعد شوية تباعا. وانتبهوا زادة مع مراسلنا الأجواء قبل العروض هذية 36 دقيقة. الغونديفو مازال متواصل معكم حتى 9 متاع الليل.

0: ويكاند زين.
1: الستة وثلاثين دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. خلينا نحكيو على انقطاع التيار الكهربائي بيان سور، ولات فقرة قارة نحكيو على ما هكا دونته وما أعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، انه باش يكون فما احتمال للجوء الى القطع الدوري للتيار الكهربائي مساء اليوم السبت 18 جويلية 2026، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وبينت الشركة في بلاغات منفصلة انه الانقطاع انقطاع سامحوني المحتمل باش يكون خلال الفترة الممتدة من 5 متاع العشية حتى

باب ورادة التويرخ نبر القلعة الخصبة والعروسة ونفزة ووشتاتة ومكثر. وفي جهة الوسط أفادت الشركة بأن القطع الدوري قد يهم عدد من المناطق التابعة لولاية المنستير ومحيطها من بينها الوردانيين خنيس العقبة المنطقة الصناعية بالمنستير قصور السيف شيبة إلى جانب مناطق أخرى. أما بولاية صفاقس فقد يشمل انقطاعات معتمدية الغريبة صخيرة منزل شاكل محرس بير علي بن خليفة عقارب الحنشة جبنيانة بالإضافة إلى وسط مدينة صفاقس. وفي الوسط الغربي والجنوب الغربي والجنوب يمتد الإجراء المحتمل إلى عدد من المناطق بولاية جابس مدنين جربة قبلي تطاوين جرجيس بن قردين فيما يشمل بالوسط الغربي مناطق من ولاية القصرين وسيدي بوزيد من بينها فوسانة وسبيتلة وتيلة والعيون وسوق جديد وكذلك سيدي عيش بولاية قفصة في الجنوب الغربي. ودعت الشركة التونسية الكهرباء والغاز المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة مؤكدة إلى أن إعادة التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام فور انتهاء فترات القطع الدوري. دونك هذايا فيما يخص كما قلنا الضوء دونك اللي قاعد يأرق في تونس الكل وبيان سور المواطنين وكيف كيف الكوميرسون اللي قاعدين يتبعوا في كل البلاغات والتحيينات باش الامور هكاكا تكون واضحة. دونك نذكركم التوقيت من 5 حتى للعشرة متاع الليل. دونك هذايا فيما يخص المناطق اللي باش يشملها الانقطاع. خليكم معنا احنا مازلنا مواصلين الغونديفو حتى للتسعة كي تحيينات وفقرات ترافقكم انتم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فهم.

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Challa Kolra, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, El Frir.
5: Weekend Zen.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. موعدكم في سهرة 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرة 18 جويلية كاماراتا برشلونة.

0: Jauhara Jet Set. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. غدا إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بالكبارية، وطهران تقاضي أمريكا والاحتلال أمميا. في تفاصيل أخبارنا، تجرى غدا الأحد دورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وذلك لسد شغور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح مباركي في مارس الماضي. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان الفارط قد أسفرت عن تصدر محمد صالح سالمي النتائج بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها، وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة ووفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ الغد لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعاليته 17 مركز اقتراع. في شأن آخر، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري، مطالبة محكمة الاستئناف بالعاصمة بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضي. وقالت النقابة في بيان لها اليوم إنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بالعاصمة يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وإنصاف البغديري لمدة سنة لكل منهما، وبخطية مالية في حقهما على خلفية الشكاية التي تقدم بها الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي إثر بث مقطع منسوب إليه اعتبره غير صحيح في برنامج تلفزي في ماي 2015. بدعوة من جمعية أنصار فلسطين وباقي مكونات التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني، انتظمت اليوم بالعاصمة وقفة تضامنية مع أهل غزة في الخيام في هذا الحر الشديد، وفق ما صرح به لمهر الصغير نائب رئيس جمعية أنصار فلسطين رضا دبابي.
2: بالنسبة للوقفة هذه عددها 136، هي وقفة دورية، البداية متاعها كانت مع 7 أكتوبر المجيد مع العبور، من وقتها معناها ألينا على أنفسنا كبرنامج معناها أنها تكون وقفة دورية أسبوعية في المكان هذا الاستراتيجي، هنواكبوا الأحداث واللي صاير ومعناها نبرزها ونبلغوا الرسائل متاعنا، وتأييد معناها في نفس الوقت للقضية، ومعناها نتناول مختلف القضايا، معناها نحيي ومختلف للمناسبات كما يوم الأرض، كما مثلا يوم الشهيد، الأسرى، قدس، هدم حارة المغاربة. ما يخفى على حد أنه صيف السنة ما شاء الله معناها استثنائي في موجة الحرارة، معناها فهمتني أنت هاك تشوف معناها هنا احنا كيفاش نبردوا بالماء ونبردوا بالعطرجية وبالزهر وبالمظلة، عنا وسائل معناها حتى في صورة ماء، ومعناها ما ثمش نسبة صغيرة معناها من اللي صاير عندهم هم في الظروف متاعهم، ما غير مقاوي، ما غير ديار، الخيام معناها المواد المصنوعة بها الخيام، مواد معناها قابلة أنها ترد سخانة، معناها كي تضرب فيها الشمس اللي تحتها معناها يكون أقوى درجتين مرتين مضاعفة معناها الحرارة.
1: دوليا، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها شرعت في مسار قانوني واسع لملاحقة الولايات المتحدة والاحتلال أمام المحافل الدولية، مؤكدة تسجيل مئات الملفات القضائية وإحالة وثائق رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة مكتوبة إن واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم، معتبرا أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلا قيمة. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم قائمة على الالتزام مقابل الالتزام، مشددة على أن إيران ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت أمريكا، ومشيرة إلى أن البند الخامس من مذكرة التفاهم لا يسمح للولايات المتحدة بفتح مسار مستقل موازي في مضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل عسكريين أمريكيين أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال تصدي أمس لهجمات شنتها إيران. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بداية الليلة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
3: جوهرة FM
0: تسمع أوتوموتو
4: منذ سنهار لسياتين على جوهرة FM.
0: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز نيكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-975 ou 23-478-7000.
7: Weekend Zen.

السبعة وعشرين دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ويكاند زين. ساعتنا الثانية اللي باش نبداوها بخبير الحقيقة، يمكن جمهور ومحبيه باش يتأثروا بسماع الأخبار هذية. نحكيه على واحد من أبرز رموز الأغنية الشعبية في تونس، الفنان القدير صالح الفرزيت اللي وفاته ألمانية اليوم السبت 18 جويلية 2026. دونك الفنان صالح الفرزيت في ذمة الله بعد تدهور حالته الصحية البارح ونقله إلى المستشفى العسكري. نحكيه كما قلنا على قامة فنية كبيرة عندها محبيها في تونس وخارج تونس بيان سور. حسب تصريحات عبد الرزاق الشابي يقول هي النهاية مأساوية يعتبرها، لأنه حكى شوية على الظروف وحكى حتى على سبب يمكن خلينا نقوله الحادث، يحكي على السيارة اللي دهست الفنان الكبير الله يرحمه والقدير صالح الفرزيت ولاذت بالفراق. يقول اليوم الحوادث واليوم الناس اللي يغيب عنها حس المسؤولية وين باش يلقى، وين الضمير معناها اليوم وقت اللي تضرب شخص وتلوذ بالفرار، حتى التوى معناها الشخص ذا في حالة فرار. وحكي زادة على الوضعية اللي تعدى بها الراحل صالح الفرزيت، يقول دخل في غيبوبة في فترة أولى، تكفلت وزارة الثقافة بهكا بعض الأمور، ولكن يخرج وكما قلنا لظروف مادية وتم إعادته في البيت متاعه، ويقعد زادة في حالة غيبوبة، ولكن يقروا الأطباء بعد باش يرجعوه إلى المستشفى العسكري باش يتلقى العلاج. حكى عبد الرزاق الشابي على الوضعية العائلية متاعو، بناته اللي ما يعانيه ومعناها في أب خلينا نقوله لا يتحرك لا يعبر، يعني في غيبوبة كلية، وزوجته اللي لا ترى النور كما قال. دونك الحقيقة وضعية حكى عليها وقال كما معناها أشرت أنه نهاية سوية اعتبرها للرحل والفنان القدير صالح الفرزيت، وادعى نقيب الفنانين مهر دونك إلى كما قلنا توفير صندوق الأمان للفنانين، يعني اليوم لأنه الوضعية المادية يمكن تخلي بعض الفنانين اليوم حتى لو كان حاطت هكا أكوتي شوية فلوس مصاريف أو أمراض لا قدر الله كما اللي صار للرحل صالح الفرزيت، تحول أنه المصاريف هذيك تنجم تكملوا العلاج متاعه كما صار معاه. دونك في مرحلة أولى كما قلنا تكفلت بوزارة الثقافة وادخل المستشفى العسكري، والمستشفى العسكري زاد بكفاءته الكل، ويخرج باش يستكمل العلاج في بيته. ولكن حكى هكا حتى على بعض التفاصيل، يقولك حتى ساعات الكيني ما كانش ينجم يجي لأنه بعض الظروف تحيل أنه الكيني ينجم يعني يخدم خدمته، يعني ظروف المادية كما قال. ويعود إلى المستشفى العسكري البارح وتوفيه المنية كما قلنا، إن شاء الله ربي يرحمه، إن لله وإن إليه راجعون. ولد صالح الفرزيت نهار 1 جوان 1953، انطلقت رحلته الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي، ما كانش مجرد مؤدي عابر، اعتبروا النقاد والموسيقيين من كبار مجددي الموسيقى الشعبية التونسية، نجح في تحديث آليات أداء المزود وتطوير الألحان مع الحفاظ الصارم على هويته وروح أصالته التونسية. ارتبط اسم صالح الفرزيت بنوع من المقاومة الثقافية في وقت كان يواجه فيه فن المزود تهميش وتضييق من قبل المؤسسات الرسمية، واستطاع بصوته القوي فرض الفن هذية وجعله صوت للشارع وطبقات الكادحة. تميزت مسيرته بجرأة الطرح، أنتج عام 1976 واحدة من أشهر أغاني الإنسانية والاجتماعية من داخل السجن أثر تدوين احتجاجاته، وعبر عن تطلعه للحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية. ترك الفرزيت مدونة غنائية ثرية من بينها أعمال خالدة مثل البراني، ميجودة، يا معذبة قلبي، بين الوديان، أمسح دموعك يا عين، والأيام تجري. ما اقتصرتش موهبته على الغناء فقط، لكن امتدت باش تشمل تجارب تمثيلية متميزة ظهر بها بشخصيته التلقائية في أعمال سينمائية وتلفزيونية تونسية كما فيلم عزيز روحه ومسلسل شورب. رحل صالح الفرزيت بالجسد متاعه، لكن صوته الأصيل وكلماته النابعة من أعماق الحارة التونسية باش تبقى حية ترسم ملامح زمن الفن الشعبي الجميل. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، إن لله وإن إليه راجعون.

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد ال21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

47 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. نحكي عروض، نحكي مهرجانات، نحكي على برمجة زادة بديت تكشف ومواعيد نجموا نتوما نحكي على هكا مستمعينا في القصرين ينجموا يبرمجوا للسهرات، لأنه البرمجة الرسمية للدورة 45 لمهرجان القصرين الدولي تكشف على عروضها، دونك اللي باش تنطلق من 29 جويلية إلى غاية 17 أوت. نحكي نهار 29 جويلية رجال الفزعة، نهار 31 جويلية عرض الضحضاح، نهار 2 أوت أغاني الكرتون، نهار 3 أوت سيف دونك عرض راب، نهار 5 أوت عرض المرود، نهار 6 أوت مرتضى الفتيتي، نهار 8 أوت إمباير، نهار 10 أوت شيرين لجمي، نهار 12 أوت مسرحية ولد الطلياني، نهار 14 أوت رؤوف ماهر، 16 أوت مسرحية الهاري بيت، و17 أوت صوفيا صادق عرض الاختتام. هذية فيما خص برمجة كما قلنا دورة 45 لمهرجان القصرين الدولي اللي يكشف على عروضه منذ دقائق، دونك اكيد تو نحكيوا على العروض هذيا في متابعتنا الثقافيه. اما لا حديث الا الحقيقه على موسيقى فنان هكا تربينا معاه، تربينا على موزيكته على جوه. سلم على اخونا حاتم شبيل اللي يقول لي هبه اليوم حفله حكيم، لكن يقول لي في كارتاج. نحب نصلح لك المعلومه سي حاتم، مش في كارتاج، راهو نحكيوا على سهره حكيم في اطار مهرجان دقه الدولي ضمن فعاليات الدوره الخمسين. دونك حكيم اللي صنع افراح اجيال كامله، ايقاعات ما تتقاومش، الليله باش تكون ليله استثنائيه تجمع بين الاغاني الشعبيه المصريه وسحر الدقه العريقه. دونك اكيد انتوما اللي تسمعوا فينا وماشيين قصدي ربي باش تتمتعوا بموزيكا احنا اخترناها لكم باش تكون في البليست نتاعنا. خلينا نذكركم كما قلنا انه سهره حكيم الليله في مهرجان دقه الدولي، وتحيه الخونة حاتم شبيل اللي شنو كتب، قال اليوم الموزيكا باش تكون بيني وبينك خطوة ونص، الودة حلو سبق سنه، إيه ده بقى ده بقى ده بقى ده بقى ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية، نار نار نار وأي قلبي الودة جرحني في قلبي. ليه بالحق معناها حافظ الموزيك الكل متاع حكيم. شوف احنا شو اخترنا لك سي حاتم اللي كل محبي حكيم في البلاي ليست متاعنا. افرد افرد مثلا، أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: صوفيان الخشيب الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: غازي العيادي
2: شفت القمر انت احلى من القمر
0: نادية خالص
3: يا والله ليلة مهبولة
4: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهريك 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, El Frir.

0: شعل مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: تيابك بيدلو عالكسة لا بخزاني ولا بغسير
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه

5 دقائق على موجاتنا رجعنا لكم كالعادة في ويكند زين نوصل معكم الغندفو حتى لتسعة متاع الليل. نذكركم انه سهرات متواصلة والعروض هكا اللي يقبل عليها الجمهور قاعدين نتابعوا في الصور الحقيقة لهكا اقبال الجمهور. الجمهور يتعود يمشي قبل ساعات باش يضمن بلاصته وينجم هكا يتمتع بأريحية بصرية تخليه يتبع العرض بيان سور. دونك نحكيوا على سهرة الشاب خالد في كارتاج وحكيم اللي سمعتوا موزيكته في إطار مهرجان دقة الدولية. ما خلينا نحكيوا زاد على واحد من الأسماء اللي باش يكون حاضر في إطار مهرجان بنزرت الدولي باش يكون مع جمهوره. دونك مش في سهرة مفردة باش يكون اون ديو مع مرتضى لفتيتي نهار 2 أود. دونك خلينا نذكركم سريعا بالبرمجة الخاصة لمهرجان بنزرت الدولي. سهرات الحقيقة تعمل كيف انطلقت مع آية دغنوجي اللي كانت ضيفتنا قبيلة. كيف كيف نحكيه على سهرات تتواصل اليوم فواياجور. نحكيه على بابا نويل اللي بش يكون نهار 21 جويليا 22 جويليا نجلة وعرض الزردة اللي في جوب مجموعة من المهرجانات التونسية. 24 جويليا بنزرت تغني. نهار 26 جويليا الشاب مامي بش يكون حاضر في إطار مهرجان بنزرت الدولي. نحكيه كيف كيف على وائل جسر ورؤوف ماهر نهار 28 جويليا. رؤوف ماهر اللي بش يكون اليوم أونديو زادة مع نوال زغبي في مدينة العلوم. نهار 30 جويليا ديو آخر يجمع إيهاب توفيق وإيمان الشريف. نهار غرة أوت نحكيه على وليد صالحي. كما قلنا نهار 2 أوت الشامي ومرتضى الفتيتي. نهار 4 أوت رامي عياش اللي مازالوا برشا يستنوا محبي يستنوا في سارتو اللي بتاتر تكون مبرمجة في إطار مهرجان المنستير الدولي اللي إن شاء الله يفتتح الدورة متاعه نهار الاثنين. دونك برشا من محبيه يتسألوا على وجوده في المهرجان. دونك أكيد وين ما تبدأ المعلومة محينة إلا وين ودوكم بها. دونك خلينا بما أنه نحكيه على الأخبار الفنية وحكينا على الشامي يمكن من أكثر الأخبار اللي زامنت مع الاسم هذية أو كانت لصيقة للاسم هذية هو الحفل اللي تم إلغاءه مؤخرا في ليبيا وعمل جدل واسع قبل الموعد متاعه. دونك مخلى برشا ناس يقولوا اسكو شامي باش يبطل الغناء. ليه هو خرج وانفى الاخبار هذيا وقال انا مستمر في المسيره الفنيه متاعي. دونك جاب مجموعه من المهرجانات شارك في مهرجان موازين وكما قلنا الجمهور اللي يكون حافظ كل اغاني. وانتم تعرفوا كي نقولوا شامي تعرفوا الجمهور اللي عنده في تونس واللي يحبوا يحفظوا المزيكا متاعه حتى ترونش داج اللي تبع الشامي. كيف كيف من الأسماء الأخرى اللي باش تلقاوها معنا في البليست متاعنا نحكيو على هيفا وهبي اللي زادة باش تكون حاضرة في سهرة خاصة في تونس. دونك هيفا وهبي كما قلنا اللي باش تكون قريبا قريبا في سهرة خاصة في تونس وتكون زادة مع إنتاجات جديدة تزامن يمكن ويتزامن حضورها في المهرجانات مع إطلاقها لأغاني جديدة في بالتعاون مع الفنان سان ليفان. دونك اللي كما قلنا باش تحيي مع الريبرتوار متاعها كيف كيف زادة تغني الغنية اللي أكيد برشا فيكم تابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعوا زادة الكليب واستحسنوا التيزينج متاع الكليب والتعاون هذية. كما قلنا هيفا اللي تبدأ الجولة الغنائية متاعها العالمية واللي تقول إن شاء الله تمتد إلى 2027 وباش تشمل عدد من الدول العربية والأجنبية. نحكيه كيف كيف على واحد من الأسماء الأخرى اللي جمهوره زاد يحبوا برشا يكون حاضر في مهرجاناتنا التونسية مروان الخوري اللي باش يكون حاضر في الليست متاعنا. مروان الخوري اللي نهار 26 جويليا باش يقدم مجموعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة في إطار مهرجان أعياد بيروت. يشارك زاد في حفل مشترك مع كذا مساهر في البحرين خلال موسم حفلة 2026 وكيف كيف يغني غناية مسلسل ممكن الغناية اللي عملت ملايين المتابعات على شين يوتيوب وباش تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. كيف كيف يقول مروان خوري هو يستعد لديو جديد مع الفنانة نوال. دونك ان شاء الله الطاويرة نور واكيد يكون حاضر في موزيكتنا. ونختمه مع احمد سعد اللي يطلق في الفترة الاخيرة الالبوم متاعه الالبوم الفرفوش واللي يضم عديد من الاغاني الجديدة كما خبر عاجل كما اوبا وورد ويحقق تفاعل كبير على منصات الاستماع ومواقع التواصل
الكل. دونك استعدت الجولة الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية كندا ضمن فعاليات صيف 2026 بالتزامن مع أنشطة ترويجية المرتبطة بكأس العالم. كيف كيف ظهوره مؤخرا مع المخرج طارق العريان فتح باب التكهنات على مشروع فني جديد باش يجمعهم مع بعضهم. كيف كيف نحكيوا على اللقاءات نتاعو وعلى التصريحات نتاعو. وعلى صعيد الشخصي اكيد برشا يتبعوا احمد سعد مش الفنان لكن زادا في علاقته بزوجته, يعني نعرفوا انه في الفتره الاخيره انفصل على زوجته اللي هي بيدها مديره اعماله وينهي تعاونه معها كمديره اعمال ويرجع فيسع فيسع للحفلات واحياء الحفلات وسط تفاعل كبير مع جمهوره. دونك اللي سميناهم الكل الفنانين اللي باش يكون فيهم اسماء حاضره في مهرجانات او اسماء ستغيب عن مهرجانات 2026 باش تكون حاضره في البلاي ليست نتاعنا توت سويت على موجات الدنيا. ما فيها جهره فيما

0: 38 دقيقة على موجتنا وزينا مواصلين معكم الرونديفو حتى للتسعة. وأكيد ديما نتوحشوا صوته سورتو في علاقة بالوضع الجوي, هو اللي يعطينا التحينات, هو اللي يعطينا آخر الأخبار والنماذج. الأستاذ والخبير في طقس تونس الأستاذ عامر بحبة, أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك هيبة, عسلامة, مرحبا, تحية لك وتحية أستاذ المستمعين على جو رفام.
0: شكرا لك أستاذنا. دونك نحكي على الطقس, وأكيد لا حديث عند التوينسة ليمت هذية إلا على موجة الحر. حكينا دونك اليوم باش تعطينا أنت وتعملنا ريكاب وكمية أمطار زادة شفناها حتى على صفحة المرصد والمناخ. دونك آخر التحينات أستاذنا.
1: مازلنا نعيشه في موجة حر هيبة منذ عدة أيام, أمس الذروة أمس قربنا من 50 درجة هيبة, وصلنا تقريبا يعني 49.7 في أكثر من محطة في مجاز الباب في القيروان, فما زاد حتى 49.3 في جمال في جيت الساحل. وأكيد أمس ولاية سوسة والمنستير خاصة غربها يعني وصلنا ل 48.49 في برشا مناطق, في كندار زادة, في سيدي الهاني, في ولاية القيروان, في أقصى غرب المهدية, ولاية الشامخ, هبيرة, المناطق هذه الكل أمس يعني وصلنا 48.49 درجة, وقربنا حتى من 50 درجة كما قلنا. وديجا هيبة يوم أمس تم تحطيم الرقم القياسي التونسي للحرارة متاع شهر جويلية, مش المطلق, حتى المطلق متاع عام كامل يعني حتى أوت هم زوج أشهر الحارين برشا, ولكن متاع شهر جويلية الرقم السابق هو 49.2 في القروان زادة, وحتى في توزر تم تسجيلهم 2018 و2024, بالنسبة للقروان 2024 يوم أمس تم تحطيم الرقم ذاية بما أنه القروان يعني وصلت إلى 49.7, أما ما زلنا يعني ما تمش تحطيم الرقم القياسي المطلق اللي هو في القروان زادة. القروان هي أسخن منطقة في تونس اللي هو 50.3, الرقم ذي يرجع ل 2021 11 جويلية 11 أوت. دونك الرقم المطلق في تونس يعني باش نجم نسهلوا على الناس هو 50.3, الرقم متاع جويلية هو 49.2, يوم أمس تم تسجيل 49.7, يعني تم تحطيم رقم جويلية أما مش الرقم المطلق. والحرارة كما تشوفوا يعني حرارة قريبة ل 50 درجة يعني حرارة يوم أمس كانت البيك, اليوم حرارة زادة مرتفعة, اليوم أقل شوية في بعض المناطق, ولكن اليوم مثلا في توزر هيبة يعني قربنا ل 49 درجة تقريبا 48.7 يعني قريب 49 درجة. ديجا مش كان في يعني في توزر, فما حتى في جندوبة 48.5, في مطار جابس مطماطة 48.5, في قبلي 47.5, في القيروان 47, حتى في مناطق أخرى في باجة سيدي بوزيد تطاوين بدنين كلها 46 و47 درجة. فما بعض المناطق الساحلية كما المهدية أو كما بنزرت أقل برشة 33 و32 درجة, ولو أنه الحرارة حتى في المهدية وبنزرت يعني المحسوسة أكثر طبعا تعرفوا الرطوبة إلى آخره, يعني ما زلنا نعيش في أجواء حارة. فما زاد بعض الأمطار اليوم على المرتفعات الغربية التونسية في جهة القصرين مثلا, يعني هذه طبعا أمطار سريعة حتى زادت في أم العرايس في قفصة أمطار سريعة نتيجة الحمل الحراري يعني الأمطار بتاع السخانة يعني باش نسهلوا على الناس, تتكون في ساعة ثم تمشي على روحها تقعد دوم بعض الدقائق أو بعض عشرات الدقائق كما حتى يوم أمس سجلنا الظاهرة دي, وربما زاد نسجلوها حتى الأسبوع القادم من حين إلى آخر بعض الأمطار الخفيفة محلية جدا مشي أمطار عامة. زاد يعني بما أنك سألتني على الوضع الجوي حتى التوى والفترة القادمة هيبة, يعني من المتوقع اللي الموجة الحر مازالت متواصلة.
0: يا لطيف, مازلنا معنا نعيش على وقع موجة حر أخرى يعني وتواصل معنا موجة الحر.
1: هي نفسها مازالت, خاطر يعني باش نقولوا موجة ثانية لازم تنكسر الموجة الأولى, الموجة الأولى يعني مازالت متواصلة ما انكسرتش, دونك تتواصل على الأقل إلى غاية يوم الثلاثاء هذا على الأقل, وربما من يوم الأربعاء أو الخميس إن شاء الله تبدأ الحرارة تنخفض وإن شاء الله تنكسر هذه الموجة اللي هي توا تقريبا من نهار 10 يعني جويلية صحيح نهار يعني هي بدات نهار الجمعه، جمعه سبت احد نتاع الجمعه اللي قبلها. نهار الاثنين والثلاثه نقصت على جهه الساحل وعلى شرق تونس عموما، اما في غرب تونس قعدت مرتفعه، ثم رجعت يعني من نهار الاربعاء على تونس الكل، وخاصه الخميس والجمعه كان البيك كما قلنا امس. اليوم غدوه نهار الاثنين الثلاثه مازال فما موجة الحر، وربما نهار الاثنين ممكن باش نعيشوا وضعيه كما امس، يعني يعني باش تكون فما حراره كبيره في اغلب المناطق التونسيه، بما في ذلك زاد جهه الساحل، سوسه، المنصير، المهديه، القروان، حوض مجرده، باجه، جندوبه، العاصمه، جنوب تونس الكل، يعني اغلب المناطق التونسيه باش تكون فيها حراره يعني كبيره، باش تكون عموما ممكن من 40 الى 49 درجه، وربما نسجلوا حتى وضعيات كما يوم امس نجمو نتجاوزوا حتى 49 درجه، قلت ربما. في انتظار تاكيد ذلك، هو نحكيو على نهار الاثنين مش على غدوه. نهار الثلاثه زاد شي يقعد سخون كيف اليوم تقريبا، وممكن نهار الاربعاء تبدا الاجواء ان شاء الله تبرد بشوي بشوي، ممكن نهار الاربعاء في العشيه تبدا التيارات المعتدله ان شاء الله. إن شاء الله جينا تيارات شمالية من شرق أوروبا تقترب من الوسط المتوسط ومن تونس، وإن شاء الله كي تتغير التيارات هذه تولي شمالية، دونك تخلي هيك الكتلة هذه اللي هي حارة في الأجواء متاعنا تولي تبعد علينا، ترجع جنوب للصحراء. وإن شاء الله ربي سهل نعيشوا أيام باردة إن شاء الله بعد موجة الحر
0: إن شاء الله.
1: اللي هي إذا كان نحسبه دونك من نهار 10 إلى غاية تقريبا 22 يعني تقريبا، شوفوا تقريبا 12 يوم تعتبر موجه طويله.
0: وسجلنا هكا موجه حر في لوشرة ذوما قبل، معنا 12 يوم او اكثر.
1: بالنسبه للصيف هذه اول موجه، اما السنوات الماضيه تتذكروا يعني صيفة 2023 قعدنا ثلاثة اسابيع تقريبا 21 يوم تقريبا من نهار 9 ولا نهار 10 جويلية الى غايه اخر جويلية، الى غايه اخر يوم في جويلية، وقتها موجة حر، وقتها ديجا سجلنا برشا أرقام كبيرة 49 درجة، حتى في المدن الساحلية، حتى في قرطاج وفي بنزرت والمدينة يعني مدينة منستير زاد وصلنا قرب حتى ال 49 درجة 48.7، ما نحكيش على القيروان طبعا وتوزر وقبلي اللي هي معروفة بالحرارة الكبيرة، هي زاد وصلت 48 و 49 درجة، وقتها كانت موجة تاريخية كبيرة برشا. المرة هذه بون يعني نجم نقولوا مشابهه لها شويه، اولا طويله معناتها مازالت متواصله ممكن باش توصل تقريبا 11-12 يوم. سجلنا ارقام قياسيه كما كنت نحكي لك بكري شويه، معناتها تم تحطيم رقم قياسي نتاع جويليا المطلق في تونس، نتاع جويليا مش المطلق الكل نتاع الاشهر الكل. سجلنا برشا يعني مناطق فيها 49 درجه و 48 درجه، لاحظتوا زاد حتى الحراره في الليل يعني شوفوا
0: تو احنا
1: اي توا وين نتكلم فيكم، يبقى اكيد الناس اللي في الشارع توا خاصه اللي بعيده على البحر، ما نحكيش على ساحل البحر، اما كي نبعد شويه 10 و20 كيلومتر يعني على البحر الاجواء راهي مازالت حاره. يعني السخانه مازالت توا حتى في جنوب تونس طبعا ديما سخونه، اظن نسميهم الليالي المداريه، هبه الليالي المداريه ايش معناتها؟ دي نوي تروبيكال، معناتها خاطر في المناطق المداريه اللي هي معناتها المناطق الصحراويه وشبه الصحراويه عاده تكون فيها الحراره في النهار وحتى في الليل، حتى في الليل تكون فيها 30 درجه و34 درجه و27 و28 درجه، خاطر عاده يكون الطقس حار في النهار وفي الليل تولي مثلا حدود 20 درجه، البدن نتاع الانسان يتفرد شوي ويرتاح باش ينجم يقاوم الحراره نتاع غدوه، ولكن كما لاحظتوا الفتره هذه الحراره في النهار قوية برشا وحتى في الليل زاد قوية نسبيا، لأنه 30 درجة في الليل و32 تقلق معناتها.
0: صحيح، وإحنا يمكن اللي خلينا نحس ببطأة هالموجة هذه هو انقطاعات المتكرر نتاع التيار الكهربائي وزيد كمل عليه الماء، بتتر هذايا اللي زاد أرق التوانسة وخليهم يحسوا بموجة الحر. دونك غدوة طقس نهار لحد أستاذ، إحنا عرفنا نهار الاثنين هو كوبيكو لي على نهار الجمعة، دونك درجة حرارة مرتفعة في انتظار التأكيدات، نهار الثلاث يكون كوبيكو لي على اليوم،
1: حتى غدوه هي براو كيف اليوم تقريبا، مازالت الموجه معناتها كيف اليوم، ربما نهار الاثنين ربما يكون اقوى شويه كما الجمعه، ولكن عموما هيبه معناتها غدوه لحد واثنين وثلاثه تقريبا كيما امس وكيما اليوم، ممكن نهار الاثنين اقوى شويه منهم، دونك نجم نقولوا كيما معناتها النسخه من الطقس نتاع الايام الماضيه مازال متواصل للثلاث ايام القادمين على الاقل، وان شاء الله نبداو من نهار الاربعاء الاربعاء زاده ممكن في المساء او ممكن حتى الاربعاء في النهار يكون حار. ان شاء الله يكون فما اجواء تبدا تعتدل وان شاء الله معناتها ما نسجدوش موجة اخرى، خلينا نقولوا ان شاء الله ربما شاء الله. مش مؤكد اما ان شاء الله ان شاء الله ما نسجلوش موجات اخرى في خلال الصيف هذه. هو تذكير هي راهو من اللي بدا الصيف راهو من اواخر ماي حتى العشرة جويلية راهو ما عشناش موجة حر وما عشناش شكل اجواء سخونة. يعني صحيح فما بعض المناطق وقتها سجلت حرارة 40 درجة و 42 درجة اما عادية، يعني في بعض الايام في القايلة كهو العشية ديما يولي فما نسمات باردة وفي الليل باردة ما فماش قلق كبير، ولكن من 10 جويلية تقريبا حتى لليوم هو كما قلنا مازالت الحرارة المشكل حرارة الليل ونهار وحرارة يعني قريبة الارقام القياسية وتجاوزناها احيانا، وزيد كما قلت انت معناتها مع الانقطاعات نتاع الكهرباء والماء دونك هذا يخلي الأزمة تكون يعني تكون كبيرة معنا.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا، أكيد إحنا ديما نقولوا هنا تحت لطف ربي، دونك من هنا لنهار الأربعاء مع التحينات اللي قدمتها لنا مع زاد البلاغات اللي جينا من كيف كيف من شركة تونسية الكهرباء والغاز نشوفوا شنو المناطق اللي يقص فيها الضوء، دونك هانا نعديو في الأيامات هذه كيف ما لازم تتعدى وكما قلنا إن شاء الله ربي صبرنا. دونك شكرا لك أستاذ عمر بحبة، يعطيك الصحة على كل التحينات اللي كالعادة تلقاوها ديما على موجة جوهرة فام، أستاذ عمر بحبة الخبير في طقس تونس اللي يعطينا كل الأخبار ويعطينا أول بأول تحينات النماذج دونك طقس نتاع تبحيره طقس نتاع تردوا بكم على رواحكم نتاعك المظله اللي ولينا نشوفوا فيها بكثره في كياسات نحدد في الكهرباء تبدا لبس المظله انا اول واحده فيهم دونك ما نفهمش علاش في الكهرباء بالمظله دونك بدينا نتعودوا بشويه بشويه شرب كميات هائله من الماء وتبان على كبار السن وتبان على زداء صغيراتنا وكما قلنا ان شاء الله فتره وتتعدى باقل الاضرار وتو بعد قبل ما نختموا بلوتو نعطيكم التذكير بال مناطق اللي باش يقص عليها الضوء دونك هذايا اخر التحينات بيان سور في قصان الضوء اللي يبدو انه حتى الثمانية دونك نورمالمون امورنا واضحه ان شاء الله امورنا واضحه كان فما مناطق مازال قص فيها الضوء بربي تفعلوا معنا على 36 300 الف والا على ريبوندور 229 100 100 احنا مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى للتسعة

48 دقيقة على موجاتنا، بدينا نوصل معكم الآخر الرونديفو بالنسبة للويكاند. زين، بعد ما حكينا على الطقس وحكينا على الوضع الجوي، خلينا نذكركم بيان سور بتحيين قطع التيار الكهربائي على المناطق اللي باش نذكروها اليوم السبت ونذكركم بها. دونك نورمالمون حتى العشرة متاع الليل نحكيو على ولاية صفاقس، معتمدية الغريبة، معتمدية الصخيرة، معتمدية منزل شاكر، وسط مدينة صفاقس، المحرس، بير علي بن خليفة، عقارب، الحنشة، وجبنيانة. نحكيو على كيف كيف جهة الجنوب القائمة تطول، تنجموا تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. جهة نورمالمون جهة الشمال الغربي باش تكون بلاز الباب، بعرادة، تويرخ، نبر، قلعة الخصبة، العروسة، نفزة، وشتيتا مكثر، تكون معنية بالتيار الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي. في جهة الشمال عنا جهة الوطن القبلي، عنا عين كميشة، عنا قربة، عنا دار شعبان، عنا بني خيار، عنا المعمورة، جرومبيلي، الهوارية، قليبية، حمام الغزاز، حمامات، منزل بوزلفة، منزل تميم سيلينا، وتكلسة. جهة زغوان وجهة بنزرت القائمة تطول، دونك ان شاء الله

المناطق هذه يرجع فيها الضوء بيان سور. تحيينات الكل على موقعنا جوهره فيم دوت نت. جهة الوسط كيف كيف نلقاو العلم سيدي سعيدان زعفرانه الغويبه، نلقاو عين بومره، عندنا الناظور ولاد عاشور الوردانيين خنيس العقبه المنطقه الصناعيه المنستير. كيف كيف زادا نحكيو على قصور السيف، نحكيو على سيدي بنور، ونجمو تتاكدوا زادا من القائمه والتحيينات نتاعها. كيف كيف جهه الجنوب الغربي القائمة يقولوا أنه ليست نهائية في كل البلاغات اللي كنت نقول فيها توا، أنه القائمة حتى اللي فيها بعض المناطق راهي تنجم تشمل مناطق أخرى. هذا اللي تأكد عليه البلاغات، وتأكد زادة أنه عودة الكهرباء تكون دون سابق أعلام، وتحط زادة الشركة على ذمة الحرفاء امتاحها رقم الخدمات التالي 71-239-222 71-239-222. كيف كيف جهة تونس الكبرى معنية بمناطق فيها بالقطع الدوري للكهرباء، وكما قلنا من 5 حتى 10 امتع الليل تدخلوا للموقع وتلقاو القائمة اللي تهم المناطق المعنية. دونك سوسة نورمال مو والحمد لله، دونك نورمال مو، دونك ما فماش انقطاع للتيار الكهربي هذا حسب البلاغات. نأمل أنه كل المناطق ما ينقطعش عليها التيار الكهربائي، لكن نقرأ في التعليقات يقولوا وين سوسة، دونك ولاو العبيد يطالبوا كأنه باش يكون فما انقطاع، كما اليوم قرينا حتى بعض التدوينات أنه يقولوا إن شاء الله المناخير اليوم ما قصش ذو، إن شاء الله ديما المناخير وإن شاء الله ديما ما فما كان الخير، فقط كما قلنا فترة وإن شاء الله تتعدى سلامات من هنا لنهاير الأربعاء. دونك كما قلنا تحيتنا لكل أهالينا في تونس الكل، إن شاء الله الخير يعم على تونس الكل، ونبعد على منطق الفوضى الحقيقة، وحتى زاد الانسياق لبعض الإشاعات. دونك بربي ديما نوصيوها في آخر الغونديفو أنه ما تاخذوا الأخبار إلا من المصادر المحينة فقط. هذه ملاحظة حبيت نختم بها. الغونديفو اليوم في ويكاند زين، موقعنا جهرة.فم.نت على ذمتكم، فريق كامل على ذمتكم، كيف كيف يكونوا سور تيرا زملائنا باش يعطيكم الفيديوهات ويعطيكم التصريحات والأجواء. دونك ما تنسقوش لما يتم الترويج لي على مواقع التواصل الاجتماعي، وربي بقي ستر على بلادنا بالأجواء الاحتفالية بالأجواء اللي تعمل الكيف. صحيح فترة صعيبة شوية، نحكيه على درجات الحرارة المرتفعة، نحكيه على قطع التيار الكهربائي، نحكيه على الماء اللي مش موجود. صحيح الكلنا نعانيهم الوضع هذايا، لكن نحاولوا انه نتفهموا، لانه إيطاليا اليوم كيف كيف تعيش على وقع انقطاع التيار الكهربائي، فرنسا كيف كيف، ليبيا كيف كيف. دونك اليوم مانيش نحكيه فقط على تونس، دونك نسيسر واحنا وان شاء الله ما فما كان الخير. حسام القيد في الاخراج، شكرا ليك، تحيه ليك وتحيه زادة لسامي ذوهري، تحيتنا الياسمين اللي كانت معنا في ساعتنا الاولى، هبه لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، مروان سعد كيف كيف في التنسيق العام، تحيه لكم انتوما وان شاء الله تكون وكانت الرفقه طيبه. متساوي ديما ارقامنا اصواتكم على 29 100 173 24 3000. تشاو باي باي.

0: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي
2: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. مسعد الله ومساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. عبرت إدارة المستشفى الجامعي لحبيب وقفة ببنزرت عن استعدادها للتكفل بالمرضى الذين يستعملون أجهزة مكثف أكسجين بمنازلهم عند انقطاع الكهرباء، ودعت إدارة المستشفى المرضى المعنيين إلى الاتصال بقسم الاستعجالي بهدف ضمان استمرارية تمتعهم بالرعاية الصحية وعدم الانقطاع عن استعمال هذه الأجهزة. توفي اليوم الفنان التونسي صلاح الفرزيت أحد أبرز أعلام الأغنية الشعبية التونسية بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري قبل أن يعلن عن وفاته عن عمر ناهز 73 عاما، تاركا وراءه مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود. ويعتبر صلاح الفرزيت من المجددين في الموسيقى الشعبية التونسية، وعرفه جمهوره بعدد كبير من الأغاني منها الوردة اللي نحكي عليها ونلي صنتك يا وردة وفضل كاس وميجودة وترضى علينا يا لميمة التي لاقت صيتا واسعا ورسخت في الذاكرة الجماعية للأغنية الشعبية ذات البعد الإنساني والاجتماعي. هذا ونعت وزارة الشؤون الثقافية ببالغ الحزن والأسى الفنان الشعبي صلاح الفرزيت، كما تقدمت بأحر عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ومن أخبار العالم، توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي اليوم الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة وفق تأكيده. في ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال بقية الليلة. الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة في معتدلة السرعة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد ال 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويليه 2026.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: سلام على السلامة جوهرة فين؟ مواطن من سوسة من حي الرياض تحديدا، نحب نفهم الحكاية متاع الضوء ذي اللي في المنطقة بتاعنا في حي الرياض في سوسة، معناتها ولات تقص بالتسعة مرات بالعشرة مرات بالاثناش مرة، توصل حتى كل نص ساعة يقص علينا الضوء. عنا مشاغلنا، عنا حياتنا، عنا مشاريعنا، تريدوات فهمتني، ولات الموتور بك الحسبة، سلاح مطيشة كما تعرفوا في أي دار كما تيزور الواحد، لا أنت قاعد وتنفسك تتحرق، لا فهمتش شنو الحكاية. ومن بعد هذوك شكون مش يعوضنا، نحن نمشيو لكم بعد كي تعوضونا نقول نكلموا فيهم يلش علينا حتى واحد تليفون، فسرونا نحبوا نفهموها نحن الحكاية دي، سيرتو في حي الرياض وحي الزهور عليها.
2: لا نحب نعرف فهمنا الساق هذه قالوا قصنا الدوري بساعة غير ساعة في القلعة الكبيرة ناجي الإمام الغزالي الحي الجديد.
3: بربي بالنسبة للضو في معتمدية ماتر من ولاية بنزرت وقص علينا من الصباح لليل يرجعوا كان أربع ساعة، فماش هذه ساعة بعد ساعة، كله بثلاثة سوية وبالأربع سوية بالنهار كام سبعة سوية قص علينا الضو، رانا متنا موتين.
4: ربي يا سكان حي المنازة القلعة الصغيرة مقابل سهل، راهو ماهوش معقول أمس 15 مرة الضوء يقص يمشي درج درجين ويعاود يقص، هو يمشي درج درجين ويعاود يقص، واليوم توا من 9 نطلع على 5 نطلع فيها رجل فوق 4 ساعة واحد، اللي عنده فيت واللي عنده معناها يلزمو كذا واللي عنده ما نعرفش شنو واللي عنده تلج تحرق واللي عنده في الجدار تحرق علاش.
5: السلام عليكم. لا حبيت نعرف حاجة يا جماعة السلاك جاوبونا وين تمشي وبين ايديكم ربي وين في الشخصان يا اخي، يعني عندي مقال زو فور كوميرسيال ما تقعدنا خلص اكثر من عباد ديجا نخدم بها، عندي مشروع ونخدم فيه ونخدم في العباد، فجأة في ليلة وضحاها يجي يحطوا علي زو، ما عنديش حتى قدرة عزمة اني يعني بانو فولتايك عن تمشي للسلاك نلقى روحي قاسمي لي الزو متاعي على فاتورة فيها مليون مليون تقديرية ما هزوا حتى شيء وجاو قصوا وحدهم جاو قصوا برا سوينا الوضعية هزيت لهم عداد هذا تنبشون نطلع أني نسألهم فدورتي فيها تشفر في الأخير نطلع ونجري ونقرق بجاه ربي يرجعولي الضوء وراني نخدم بيه، راهو ما يجيش هكا راهو وين ماشيين بها البلاد حسبونا أنا ونعمل وكيل وين ماشيين بالبلاد هاواني قاعد نستنى قالك إذا استقرنا قد بزاد نستيس الكاميون يجي من وين قاعد كي رجعك الضوء ما كانش ضوءك ما رجعش يزمك ما تتحركش وقف يعطوني رمجي ووقت تحبوا تجيه تتلطولي بزاد أنا نخدم واحنا أنا نخدم الأمرأة تخدم شنو تحبون نعم أسجل أنا نستنى وربي سهل ثلاثين على بلاد والماشي الضوال
6: أروف بخير عسلام جوار فام بلاني مواطن من نجر قاس علينا الضوء من أمس العشر متاع الليل حتى الضوء اليوم الصباح اليوم الجمعة الصباح قاس علينا الضوء لا ماء لا تصور أنت لا خبز فما الحوار يخدم كل شيء بالضوء قاس حتى خبز ما فماش شيء مش معقول يا رسول الله علاش هيك فما نساء كبار فما قالوا قصوا بطريق بطريق قصرين امس راح نتعليل احنا من عشان نتعليل للضوء قصرين لعنا من بارد تعالنا مروح لعنا حتى شيء تمشي يا جوهر فاهم ربي عادينا صوت
7: الله يشفونا حل في الماء والضوء بالله هذا نفسي دي بوزيدان. السلام عليكم.

ويكي ونظراتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي هون.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدرة القلب بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. يتزامن يوم غد الأحد 19 من جويلية 26 و2000 مع آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، ويهم الالتحاق بالأكاديميات العسكرية جميع شعب البكالوريا، ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية، التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. وستجرى عملية فرز الملفات يوم 19 من جويلية، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح. دوليا، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على إيران بكل صرامة. وإيران تعلن تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرم مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يشدد على أهمية الالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة التفاهم إسلام أباد، داعيا إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. بدوره أعرب وزير الخارجية الكويتي عن بالغ قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي الكويتية، معربا عن أمله في أن تتحل جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، وأن يجري التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها في إسلام أباد. ومن أخبار العالم أيضاً، يستشهد 10 فلسطينيين بينهم عدد من الأطفال جراء الغارات وإطلاق النار الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: بالاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة، مزق لي جاشي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت أحلى من القمر،
2: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
2: ونوردو. الموعد سهرية 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Chalakoula, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri.
0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
7: برعاية
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوليدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور.
9: النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور، البدايه بمونديال 2026.

المنتخب الإسباني ألغى حصته التدريبية اليوم في نيوجيرسي في نيويورك قبل الفينال غدوة ضد الأرجنتين انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس اللي تلعب في استاد ميت لايف بسبب سوء الأحوال الجوية وأيضا العاصفة الرعدية. السلطات الأمريكية طبقت البروتوكولات التابعة والخاصة بالعواصف الرعدية لتمنع إقامة الأنشطة الرياضية في الملاعب المفتوحة حفاظا على سلامة الملاعبية والأجهزة الفنية، مما أدى لإلغاء الحصة التدريبية اليوم المنتخب لاروخا. مادام حكينا على الفينال، نذكر غدوة كما قلت انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس فينال كبير بين إسبانيا الأرجنتين. الأرجنتين من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و2022، الفينال السابع في تاريخها، خسرت ثلاثة فينالات 1930 1990 و2014 في مواجهة منتخب إسبانيا اللي مرة وحيدة كان وصل للفينال عام 2010 عند 16 سنة ويطمح للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. بالنسبة لحكم المباراة النهائية غدوة باش يكون السلوفيني سلافكو فينسيتش اللي باش يزفر الفينال، عمره 46 سنة، زفر ثلاثة مقابلات في النسخة الحالية، زفر البرازيل والمغرب اللي فات 1-1، الأردن والجزائر اللي فات 2-1 للجزائر، زوز مقابلات هذم في دوري المجموعات، وزفر لقاء المكسيك والإكواتور اللي وفى هدفين مقابل صفر المنتخب المكسيكي في الدور 16 مع الأردني أدهم خادمة باش يكون حكم رابع، وهكا على الأقل يرجع التحكيم العربي للتواجد في طاقم تحكيم النهائي، بما أنه آخر حكم كان زفر فينال مونديال كان سعيد بالقولة المغربي فينال 98. دونك أدم خادمة يرجع العرب والحكام العرب لطاقم تحكيم المقابلات النهائية في المونديال بعد 28 سنة كاملة، وبيش يكون معها أيضا مواطنه محمد كولاف اللي بيش يكون في خطة مساعد احتياطي. لازم نحكي على المونديال، شنو قالوا المدربين قبل ماتش الفينال. سكالوني مدرب الأرجنتين قال لن نسمح للماتادور بالخروج من الملعب منتصرين. دي لا فونتي مدرب منتخب إسبانيا قال سنواجه منتخب يقدم مستويات رائعة منذ سنوات وندرك حجم التحدي اللي ينتظرنا، مقابلة باش تكون ما بين أفضل زوز منتخبات في العالم ونأملوا أن يكون لقاء كبير بقيمة الدور النهائي. نذكر أنه مدة الراحة بين الشوطين في الفينال باش تقعد 17 دقيقة على عكس العادة 15 دقيقة، بما أنه باش يكون حفل فني، باش يكونوا برشا مشاهير برشا أيضا فنانين حاضرين في الفينال وعروض فنية، كيف كيف الفينال باش يكون حاضر فيه توم كروز، مادونا، شاكيرا وغيرهم من الأسامي الكبرى، خاصة التيكي متاع الفينال توصل لما يقارب 200 ألف دولار أمريكي. هذا بخصوص فينال مونديال 2026. في انتظار زادة نتعرفوا على شكون باش يكمل في المركز الثالث ما بين فرنسا وانجلترا.

0: FM TV.
1: نحكي على كرتنا في تونس. النجم رياض الساحلي 4.3 مليار شهري ومنح متخلدة بذمة ليتوال لفائدة الملاعبية في زوز مواسم الأخيرة، وهذا ما خلى صعوبات كبيرة على مستوى الوضع المادي. حتى كريم العكرود رئيس اللجنة التسييرية في ليتوال دعا لحبال الإقبال أكثر على اقتناء الاشتراكات السنوية وأيضا القميص الجدد، وقال ما زلنا مهدين بعدم لعب البطولة. بقيت التفاصيل نسمعها من عند كريم العكرود.
2: بارتاجي معكم شنو هي لا سيتياسيون فينانسيير تاع ليتوال تاع السنتين اللي فاتت، سنة 24-25 سنة 25-26. بالنسبة لسنة 24-25 ونحكي على الفوتبول، بالنسبة للسالير عندنا ام بي 329 الف دينار وعندنا ام بي في البريم دو رونفمون 322 الف دينار، معناها عندنا ام بي 752 الف دينار لسنة 24-25. قلنا الحمد لله المبلغ هذا مش كبير، ان شاء الله السنة اللي بعدها يكون في النيفو هذاك ولا اقل. مرعنا للاكتشاف اللي فقت فيه الحقيقه نتاع ربي اليوم اللي سنه 25-26 لي سالير حجم لي سالير هو 2 مليار و564، خلصنا منهم كان 1 مليار و31 الف دينار. دونك عندنا ام بي 1 مليار و533 جرايات شهريه للاعبي نجم رياض الساحلي سينيور، دونك 1 مليار و533. ومالوغوزمون كي ما نخلصوش العباد في الوقت وكي يخرج يعمل شكاية ولي ياخوها كاملة، الوغ كي كان جينا نحسبوا فيها اوفير اميزور ونعطيو لي سالير نتاع لي جور ونعطيو لي بريم دو روندمون ما يكونش عندنا المبالغ هذه الكبيرة. دونك لي بريم دو روندمون سنة 24-25 المجمول نتاعها 2 مليار و552 الف دينار، خلصوا منهم كان 348 الف دينار، وقعدوا ام بي 2 مليار و203 الف دينار. دونك مجموع الام بي في الفوتبول سنة 25-26 هو 3 مليار و736 الف دينار، والمجموع بين السنتين 24-25 و25-26 هو 4 مليار و389 الف دينار.
1: رسمي الوحدة الإماراتي تعاقد مع الظهير الأيسر التونسي أمن الله مجهد اللي تم تسجيله ضمن الفئة متاع الملاعبية المقيمين. مجهد 23 سنة لعب الموسم الفارط النصف الثاني من البطولة مع مستقبل سليمان قادم من الترجي الرياضي التونسي. اليوم الصباح البطل التونسي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي كان توج بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة اللي تدور حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية. الحفناوي كمل السباق في المركز الأول، عمل توقيت دقيقة 50 ثانية و76 جزء بالمئة، مؤشر الإيجابي هذا. إن شاء الله نشوفوا الحفناوي على البوديوم في البطولات الدولية الكبرى في الفترة القادمة. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لمن.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موج مع موجة.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في سهرة ليلة من جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجات الجوهرة فام ولسهريتنا اللي تبدا معكم من توا تتواصل حتى الماضي ساعة. نحكي فيها فن ثقافة، نستمتعوا فقراتنا الموسيقية بين السمر نايت ميكس بين الفلاش وكات سالتينا وسهرة العالمية، بالإضافة متابعة أخبار المهرجانات سهرات الليلة. نكونوا حاضرين في مهرجان الحمامات مع سهرة اللبنانية يارا، وكذلك نتابعوا سهرة الشاب خالد في مهرجان كارتاج الدوري، ناخذوا فكرة على الجديد بالنسبة لمجموعة من المهرجانات اللي أعلنت على برمجتها الرسمية بالنسبة لمهرجان القسرين وكذلك مهرجان سليانة، بالإضافة مهرجان الخاص زادة بهرقلة هيرجلا بارك، وبالنسبة لأبرز سهرات الليلة وكذلك المواعيد المنتظرة في الأيامات الجاية. نرجع زادة على الفقيد اللي فقدته الساحة الموسيقية التونسية صلاح الفرزي، وبعد حكيوا عليه بأكثر تفاصيل ربي يرحمه وينعمه، بالإضافة بيان سور متابعة كل ما يهم الشأن الثقافي والفني. يسهر معكم الليلة سي حسام القايد في الإخراج التقني، أحمد حبيسي مقدم الميكرو بداية العادة بالموسيقى، وراجعين.

0: Info Festival.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عيط على موجة الجوهرة FM. بالنسبة لليوم السبت 18 جويلية، تتواصل فعاليات مجموعة من المهرجانات الصيفية. بالنسبة لليلة في كارتاج دورة 60 في المسرح الأثري، بدأت سهرة الفنان الجزائري شاب خالد اللي كان ضيف سهرة الافتتاح مع صابر الرباعي. في بنزرت الدوري 43، الدورة 43 عرض لو فواياجور هو عرض سيرك. في مهرجان الجمة الدولي دورة 39 الموعد ليلة مع أوبرا كاماريتا دي بارثلون بدعم من سفارة إسبانيا. مهرجان دوغا الدولي الموعد مع سهرة الفنان المصري الشعبي حكيم. في مهرجان نابل الدولي دورة 38 المكان هو مسرح لواء الطلق المنصف بنابل مع الفنانة إيمان شريف وعرض الخروبة. في مهرجان تالا الصيفي دورة 33 في مسرح لواء الطلق مدينة تالا العرض المسرحي مسيو بروبر من بطولة الفنان وليد زينة. ذكر مهرجان دقة سي حسين غدوة مع العشرة، فما سهرة تونسي ونص للمسرحي وللكوميدي نبيل بن مسيا غدوة مع العشرة. دونك من باب الاحتياط إدارة المهرجان بعد ما نسقط معه قرروا أنه مع الثمانية يعملوا إكران في السين يعديوا في الفينال تاع الكوب دي موند، ومن بعد تبدأ المسرحية لأنه تزامن وقت الفينال تاع المونديال يخلي ممكن برشا يفضلوا أنه يتفرجوا على الماتش. هو حبوا يجمعوا بين الاثنين اللي حب يتفرج على الكورة، هو كفما الشاشة العملاقة موجودة في المسرح ومن بعد بيانسور تبدأ المسرحية. الليلة أيضا في مهرجان الحمامات الدولي دورة 60 في مركز الثقافي الدولي بالحمامات الليلة الموعد مع سهرة الفنانة اللبنانية يارا. كل التفاصيل على السهرة جينا مع صديقتنا وزميلتنا روضة العليكي.
2: مرحبا أحمد، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. اليوم نخلطوا للسهرة السابعة في إطار مهرجان الحمامات الدولي في دورته 70 بإحياء الفنانة يارا الفنانة اللبنانية اللي تعتبر من أبرز الأصوات النسائية في الأغنية العربية المعاصرة. وقد رسخت الفنانة يارا حضورها على الساحة الفنية من مطلع الألفية بفضل أسلوبها الغنائي المتميز والرقيق وقدرتها على التنقل بين اللهجات والأنماط الموسيقية المختلفة. وتعد أغنيتها ما بعرف من أكثر الأعمال مشاهدة باللهجة اللبنانية على يوتيوب بأكثر من 300 مليون مشاهدة، رقم مهم. ومع ألبومها الأخير تغيير الفصول تواصل إذن يارا تطوير أسلوبها مع الحفاظ على بصمتها الرومانسية. تميزت الفنانة يارا بتجربتها الفنية بالجمع بين الأغنية اللبنانية الخليجية والرومانسية الحديثة اللي أكسبتها قاعدة جماهيرية عريضة عبر المنطقة وعلى امتداد أكثر من 20 سنة. واصلت إذن يارا كما قلنا تطوير المشروع الفني متاعها وحافظت فيها على حضور ثابت في المهرجانات والحفلات الكبرى. إذن المهرجان وإدارة المهرجان التجعت إنه تحط كراسي البلاستيكية فوق المدارج من فوق. إذن أجواء كما قلت لك معناها متميزة. استنوا في حضور الفنانة يارا اللي تعتلي ركح مسرح الحمامات. كانت البارحة سهرة مع الأخوين نور عرجون وسليم عرجون، كانت سهرية متميزة. كذلك غدوة يكون الحفل تحت عنوان لبس لسليم بن صفية.
1: هذه بطبيعة فكرة على ما قبل حفل يارا الانطلاق في الحمامات وسط حضور جماهيري كبير. نفس الشيء بالنسبة لسهرة الشاب خالد في كارتاج، أعداد كبيرة من الجماهير جات باش تحضر في سهرة نوستالجي شوية بالنسبة للشاب خالد ملك الراية، واحد من أهم الأسماء في الموسيقى الجزائرية والعربية وحتى وصل للعالمية في فترة ما في وقت عرف هو بموسيقى الراي. ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بعد المهرجانات الدولية اللي تم الكشف عليها اليوم. مهرجان سلينا الدولي دورة 49 باش يكون في المركز الشبابي بسلينا. السهرات تبدأ مع 10 متاع الليل. الافتتاح يكون بعرض تنشيطي سلينا فاميلي 21 جويلية من شريف الخروبة نهار 22 جويلية 23 جويلية مرتضى نهار 24 جويلية تليل القفزي اركز هيب هوب يكون نهار 25 جويلية ايا دغنوش 26 جويلية بقية السهرات 27 جويلية نور شيبة عرض سينوج نهار 28 جويلية ومسرحية ولد الطلياني نهار 29 جويلية. هذا بالنسبة لمهرجان سليانا الدولي في دورته الجديدة. بالنسبة لكذلك مهرجان القصرين الدولي دورة 45 من 29 جويلية الافتتاح 17 أوت الاختتام 29 جويلية عرض رجال الفزعة نروح 30 جويلية عرض الضحضاح 2 أوت أغاني الكرتون 3 أوت سهرة تراب مع سيف 5 أوت عرض زادة المزود 6 أوت مرتضى فتيتي 8 أوت أمباير 10 أوت شيرين اللاجمة مسرحية الطلياني نهار 12 أوت روف مهر 14 أوت مسرحية الهريبات 16 أوت والاختتام 17 أوت مع صوفيا صادق. هذوما أبرز عروض مهرجان القصرين الدولي. بالنسبة للدورة الثانية مهرجان هرقل الدولي بش يكون من 26 جويلية حتى ل 18 أوت 26 جويلية أوبن ستاند أب نهار 2 أوت أمين رادي نهار 9 أوت كريم غربي كذلك سامية أوروزمان نهار 13 أوت وبينومي S بلس 1 عزيزة جبالي نهار 18 أوت. هذوما أبرز المهرجانات وتقريبا ما عادش برشا مهرجانات اللي ما زالوا ما كشفوش على البرمجة الخاصة بهم. وبقى معنا في الاستماع مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM.

10:46 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام، تسمو في جوهرة باي نايت. نحكي وبالطبيعة بكل ألم على وفاة الفنان صالح

التهميش بعد ما تمكن بصوته وأعماله من ترسيخ مكانة فن المزود وإيصاله إلى جمهور واسع. كذلك تعرف بجرأته في تناول القضايا الاجتماعية وينقدم سنة 1976 واحدة من أشهر أغانيه ذات الطابع الإنساني والاجتماعي, غنية ترضى علينا اليوميم, واللي جات بعد تجربة نتاع السجن عبر من خلالها تطلعاته للحرية والعدالة. خلى وراه رصيد فني ثري من الأغاني ما زالت تحظى بشعبية واسعة كما البراني وميجودة ويا معذبة قلبي وبين الوديان وامسح دموعك يا عين والأيام تجري. مسيرته ما اختصرتش على الغناء بل خاض أيضا تجارب في التمثيل من خلال مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزية, من بينهم فيلم عزيز روحه ومسلسل شوار برحيله. صالح الفرزي اتفقد الساحة الفنية التونسية واحد من أبرز وجوه الأغنية الشعبية اللي ترك بصمة مميزة في تاريخ الموسيقى التونسية وإرث فني بيبقى حاضر في ذاكرة جمهوره. ربي يرحمه ويتقبلوا إن الله وإن إليه راجعون. في مناسبة بطبيعة من هكا تعزينا الحارة الكل عائلة, نخليكم تسمعوا مجموعة من أبرز ما قدم الراحل صالح الله.

كنجي السيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة FM، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبح.

0: أخبار رياضة نجوم وبرشة مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك سيفي بسنة لحظة بلحظة والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح من نهار السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي ويكاند زاد من الستة للتسعة مع هيبة لوسي ونهار لحد أرشي ماك من التسعة للعشرة مع أسماء الجربي موزيك جينا من عشرة للحداش مع أحلام غيلان ماما وحيدة من حداش نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من الأربعة للثمانية مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة فيح العنبر من الثمانية للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام هاجر النوالي
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري في اطار حملتها الراميه الى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكه الوطنيه جددت الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه دعوه المواطنين الى تاجيل استخدام الاجهزه الكهربائيه ذات الاستهلاك المرتفع للطاقه خلال فترات الذروه الممتده من الساعه 11 صباحا الى الساعه 4 بعد الزوال وأوضحت الوكالة في منشور توعوي أن من بين هذه الأجهزة الفرن الكهربائي آلة غسل الملابس والمكنسة الكهربائية ومجفف الشعر والمكواة مشيرة إلى أن تأخير تشغيلها إلى ما بعد انتهاء فترة الذروة يساهم في تحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك كما أكدت الشبكة الوطنية أيضا أن اعتماد هذا السلوك حتى وإن كان لفترة قصيرة يساعد على تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية ويعزز النجاعة الطاقية كما يساهم في الاقتصاد في استهلاك الكهرباء وهو ما ينعكس إيجابا على قيمة فاتورة الاستهلاك افتتح منذ يوم الخميس الفارط الموقع الأثري بابن عروس الكائن داخل المركب الثقافي والرياضي للشباب بالجهة وذلك بعد استكمال مشروع الحفريات وأشغال الترميم والتثمين المنجز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار مشروع التعاون الدولي في المجال الأثري بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية وجرى افتتاح الموقع وفق ما جاء في بلاغ نشرته هذا اليوم سفارة الصين بتونس جرى بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس ويعد هذا المشروع ثمرة اتفاقية التعاون العلمي والتقني الممضاة بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية في موفى شهر جوان 23 2000 والتي مكنت من إنجاز برنامج علمي وتقني مشترك شمل مختلف مراحل البحث الأثري بالموقع دوليا طلب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج اليوم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل دائم فيما توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة وإسرائيل تتهم حزب الله بزرع عبوات ناسفة والتي انفجرت في وقت سابق في آلية للجيش اللبناني وأدت لمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. جدوا التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي كانوا يسمعوا فينا وما زالوا يسمعوا فينا حتى الماضي ساعة في سهرة جوهرة باي نايت اللي تابعوا في المباراة الترتيبية في كأس العالم. حاليا نتيجة تولي 4-2 المنتخب الإنجليزي قدام المنتخب الفرنسي 4-0 الريزولتا بتاع الشوط الأول. ومنذ بداية الشوط الثاني ترجع فرنسا شوية شوية في المباراة الأخيرة بالنسبة لزوج منتخبات في المونديال الحالي والأخيرة بالنسبة للمدرب المنتخب الفرنسي. 4-2 سكور في توقيت تقريبا 60 دقيقة كيك حسين 57 دقيقة لعب. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت. في السامر نايت ميكس اخترنا الليلة باش نسمو دي جي اسمها لوكا شوا. كانت عملت سانسيت افرو ميوزك. بالنسبة للتراك ليست الموجودة روزالي جيمس ماك لغنية The Boy Is Mine لغنية في الأصلية متاع فنانة براندي ويكيد جيم زادة لي سوفت بول كريسوفينج وفويس زادة بلاك كوفي وكي ميوزك الغنية بعنوان The Raptor بتاع نادي علي في الأصل دريك وان دانس مع كايلا ويكيد زادة غنية هاي هاي فلورانس دو ماشين سبيكتروم وغيرهم من الغنية. ناس مونستمتو للسامر نايت ميكس ونرجو نصلوا معكم في جوهرة باي نايت.

الجمهور وكان رافض حتى باش يسمع التبرير هذا. اون توكا بقيت السهرات مازالت متواصله سواء في الحمامات والا في كارتاج. ناخذوا فكره على ابرز السهرات المبرمجه بالنسبه للسهره الاحد. فما من جملة العروض الدورة 60 مهرجان الحمامات الدولي مع 10 متاع الليل، عرض لباس للفنان سليم صفية بسينوغرافيا نادي الكعبي، دورة 67 مهرجان سوسة الدولي مع 10 و4 بمسرح سيدي الظهر، العرض المسرحي ياسين الصالحي ما ضحكنيش، دورة 50 مهرجان دقة مع 10 متاع الليل مسرح الأثري بدقة، عرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية. دونك هذوما العروض اللي كما قلت يتزامنوا مش يتزامنوا يجيوا بعد نهاية المباراة إذا كانوا فات في الوقت الأصلي بين الأرجنتين وإسبانيا. دونك برشا يعملوا لأنه وخروا شوية في التوقيت ربع ساعة، يعني 10 و 12 و 4 بالنسبة لمهرجان سوسة الدولي في دوغا كما قلت. فما الاتجاه والقرار أنه يخليوا فما عرض للمباراة على شاشة عملاقة في وسط المسرح، ومن بعد يبدأ العمل المسرحي متاع نبيل بن مسمية. دونك هذوما أبرز السهرات الموجودين في سهرة لحد 19 جويلية. في فعاليات سينما الساحات بالجم تحت شعار السينما تجمعنا والثقافة ضوي قلوبنا، مع العشرة مع ثمانية عفوا عرض الفيلم صاحبك راجل اثنين بالمدرسة الابتدائية بالمشلات. بالنسبة اللي تابعوا في كرة القدم والمباراة الترتيبية، بلنتي حسين 4-3 نتيجة حاليا، وضرب الجزاء حاليا للمنتخب الانجليزي جود بيلينغهام اللي هو بشيت ولا بيان سور تنفيذ ركلة الجزاء. ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة، أخبار نايت على موجة الجوهرة، فين بقوا معنا في الاستماع.

هذا الفنان مروان خوري غنيتو نوصلوا معها ال 11:55 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. وصلنا معاكم في جوهرة بنايت استناو بقيتو طبعاتنا الأخبار الثقافية والفنية. استناو زادا معنا فقرتنا الموسيقية بعد نشرة الأخبار الأخيرة بالنسبة اليوم مع هجر نوالي. نرجع ونواصلوا مع الفلاش باك ومع التصلتين. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع والمتابعة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: وانا حي.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وزا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بالكبارية، وبأمر من ترامب واشنطن تبدأ مرحلة جديدة من الضربات على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، واستفسر رئيس الدولة بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق. ويشار إلى أن محطة غدير القلة من منطقة الحريرية هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجردة الوطن القبلي ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. الجمهورية تحول أيضا مساء أمس إلى منطقة قنطرة بنزرت التابع لمعتمدية قلعة لاندلس من ولاية أريانا، واطلع خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة لاندلس. وإثر ذلك التقى رئيس الجمهورية عددا من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة مشاغلهم وفق ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويمتد مشروع الحماية من الفيضانات بواد مجردة على طول أجزاء واسعة من مجرى الواد وصولا إلى مناطق الشمال الغربي والمناطق السفلية التي تربط سد العروسية بولاية منوبة بمدينة قلعة لاندلس، وهو يهدف إلى التحكم في الفيضانات وحماية المدن والأراضي الفلاحية المحيطة بحوض الواد. ويهدف مشروع ترميم وصيانة القنطرة الأندلسية عبر تهيئة محيط المعلم وأشغال صيانة شاملة إلى المحافظة على الجسر التاريخي الذي يقع فوق مجرى واد مجردة وتثمين الموروث الثقافي الأندلسي. في شان وطني آخر، تجرى اليوم الأحد الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وذلك لست شهور مقعد ممثل الجهة بالبرلمان بعد وفاة النائب صالح أمباركي في مارس الماضي. وكانت النتائج الأولية التي دارت يوم 28 من جوان 26 2000 قد أسفرت عن تصدر محمد صالح السال من نتائج بحصوله على 663 صوتاً، وتلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا وفق ما أعلنت عنه سابقا هيئة الانتخابات. وباعتبار عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة وفق ما يقتضيه القانون، حدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ اليوم الأحد 19 من جويلية 26 2000 لإجراء الدور الثاني، والذي سيحتضن فعالياته 17 مركز اقتراع. صنف المعهد الوطني للمرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم الأحد، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد أمس بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي، خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وذكر المعهد الجوي بضرورة شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجربة تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، كما دعا إلى استعمال واقل الرأس من أشعة الشمس عند الخروج واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. كما أوصى المعهد في حالة وجود اضطرابات صحية بالاتصال بالطبيب أو بالصلة المعنية بالنجدة على رقم 198. دولياً الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية أن الضربات تستهدف ضعف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثورية الإيرانية التي اتهمتها بتنفيذ الهجوم الذي استهدف عسكريين أمريكيين في الأردن الليلة الماضية. وفي بيان سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على إيران بصرامة. في المقابل، إيران تعلن تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك تعهداتها واللجوء إلى ما وصفته بالأعمال العدوانية، في مؤشر جديد على انهيار مسار التهدئة بين البلدين. أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن، واعتبارا أنها أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال. ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط جميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذا زياد زازا وعمرو مصطفى أغنية بعتيني لي، أغنية نصت معها نص الليل 21 دقيقة تسمع في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. مازلنا مواصلين معكم حتى الماليسة. فلاش باك نرجع للتسعينات مع دي جي أليخاندرو باريرا. أبرز الأغنيات اللي خرجت وقتها في الأورو دانس، باش نسمعوا مجموعات عديدة أبرز من سناب وأبرز الأغنيات اللي خرجوا في التسعينات. وتسويت دي جي أليخاندرو باريرا.

0: هذا كان دي جي اليخاندرو باري رافيا برز غنيت التسعينات المجموعات ناب وغيرهم من المجموعات الشهيرة المعروفة في الوقت هذا. كما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة اف ام.
1: صلتينا
0: في صلتينا اخترنا الفنان فضل شاكر اللي كما تعرفوا في المدة الأخيرة تم اطلاق سراحه على ذمة القضايا اللي كان متهم فيها, وتم أيضا رفع منع السفر وتحجير السفر اللي كان ضده الشيء, يعني أنه يمكن يخرج من لبنان باش يتعالج, وفي مرحلة أخرى العودة بطبيعة وقت تحسن حالته الصحية للحفلات المباشرة. أنا باش نرجع ونستمتع بمجموعة من أبرز الأغنيات الطربية بصوت المطرب الفنان فضل شكر.

هذا فضل شاكر في مجموعة من الغنيات الطربية اخترنا هيكم في سهرة الليلة في اتصالتينا سهرية جوهرة بنايت اللي بدأت معكم من العشرة تتواصل حتى الماضي ساعة احنا توفي دقائق الاخرى من موعد سهرة الليلة. تحياتنا وشكرا جميعا الاستماع والمتابعة, ان شاء الله تكونوا بخير ونتلقاو انتم في احسن حال. تحياتنا كل مستمعين ومستمعاتنا المونسين ومونسين ومحنا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحيات سي حسام القايد اللي كان معنا ومعكم في الاخراج التقني, كان معكم احمد الحبيسي من قدام الميكرو. ريتكم زينة, صباح الخير, سلامة.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشيب. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص.